أما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

دموعي أدمعني.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط، وقد نقل طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء المصاب إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. وإلى مستجدات الجبهة الشمالية، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تحديث تعليمات الحماية ابتداء من اليوم الساعة 6 صباحا وحتى 8 مساء، وبموجب التحديث سيسمح بتجمعات حتى 50 شخصا في الأماكن المفتوحة وحتى 200 شخص داخل المباني، وذلك في البلدات الواقعة على خط المواجهة وحتى خط بلدات ميرون وصفصوفة. كما ستبقى الأنشطة التعليمية دون تغيير باستثناء بعض البلدات المستثناة. في السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله في لبنان، مستخدما أكثر من 85 نوع ذخيرة. وأضاف أن نحو 10 مقرات قيادة ومستودعات أسلحة وبنية تحتية أخرى في منطقة صور استهدفت بزعم استخدامها من قبل الحزب لتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين في إسرائيل. كما أعلن الجيش أن سلاح الجو استهدف عناصر من الحزب كانوا يستقلون دراجات نارية في مناطق تعمل فيها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان. من جهتها، قررت السلطات المحلية في المجلس الإقليمي متى أشر تعطيل الدراسة اليوم في البلدات القريبة من الحدود في عرب العرمش وحنيتا ومتسوفة وبيتسيت وليمة ورأس النقورة، وذلك بسبب تهديدات المسيرات المفخخة القادمة من لبنان واحتمال تصاعد القتال. وفي رسالة إلى سكان، قال رئيس مجلس الشلومي إن الحرب ستشتد أكثر خلال الأيام المقبلة، لذلك يجب التحلي بقدر أكبر من اليقظة. بدوره، نشر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مقطع فيديو قال فيه إن إسرائيل في حرب مع حزب الله وتم القضاء على أكثر من 600 مسلح.

0: شلال.
1: في المقابل قالت سلطة الحدائق أنه سيستمر إغلاق متنزه الزيب أخزيف الوطني حتى نهاية الشهر الجاري بموجب أمر عسكري. في الملف الإيراني، نفذ الجيش الأمريكي ضربات في جنوب إيران، وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً وسيفتح بطريقة أو بأخرى على حد تعبيره. في السياق، أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي بأن الجيش الأمريكي شن ضربات جنوب إيران بعد رصد تهديد بصواريخ أرض جو استهدف نحو 20 قطعة بحرية أمريكية. وبحسب التقرير، استهدفت الضربات الأمريكية مواقع قرب مدينة بندر عباس، من بينها ميناء رئيسي وقاعدة تابعة لسلاح البحرية الإيراني.
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم معتدلاً دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية المعتادة، كما يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى صاف خلال ساعات النهار. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 25، في طبرية 29، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، يافا والأبيب 25، النقب 27، أما في إيلات 32 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسط صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الثلاثاء في 26 من أيار مايو من العام 2026 7:08. أيضا اليوم يوم عرفة وعشية العيد، وقفة العيد. كل عام والجميع بألف خير. إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام، طاقم الإدارة والعاملين، نتمنى لكل أبناء شعبنا ولكل المحتفلين بهذا العيد في كل مكان أن يكون عيد مبارك وآمن. كل عام والجميع بألف خير. أضحى مبارك، وأمل أيضا كبير أن تمر هذه الأيام بهدوء وسلام كما نقول لنا جميعا، وأن تكون فاتحة خير على الجميع في هذا اليوم المبارك أيضا.

خاصة ونحن في كل صباح للأسف وفي كل يوم نتعامل مع الأخبار المؤلمة المزعجة ما بين العنف والجريمة ومحاولة أيضا حتى مس حقوق أساسية في حرية التعبير في المساحة المتاحة لنا في هذا البلد، والتخوف من الحرب بتداعياتها، التخوف من التصعيد خصوصا ونعلم من يجلس الآن ويحدد القرارات لنا جميعا في كل في موقعه. على كل نأمل أن تكون بداية أيضا هذا الأسبوع ونحن يوم الثلاثاء، ولكن أن تكون أيام العيد أيام هدوء كما ذكرت، وفي هذا اليوم المبارك ولكل من يتواجد الآن في هذا اليوم المبارك في جبل عرفات وعشية العيد كل عام والجميع بألف خير، ودعواتنا ودعواتكم لنا جميعا. إذاعة الشمس أول خبر، كل عام والجميع بألف خير.

في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس لمن ينضم إلينا ونحن في أول خبر لهذا اليوم وفي هذا اليوم المبارك. ونبدأ بعناوين هذا الصباح. الراصد الجوي يقول لا تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. الطقس ما بين غائم جزئي إلى صاف، وفي ساعات الليل يكون غائم جزئي ويميل إلى البرودة في درجات الحرارة. درجات الحرارة في هذا النهار: القدس 25 درجة، تل أبيب ويافا كذلك، أيضا في حيفا والساحل الشمالي وفي الجليل الأعلى. في طبرية 29، في الناصرة 27، في الساحل الجنوبي 25، النقب بئر السبع 27، وفي إيلات 32. نبدأ بالأخبار من الساعات الأخيرة. الجيش الإسرائيلي يقول ستكون تجربة لتفعيل صافرات إنذار في بعض المناطق في شمالي البلاد وتحديدا في منطقة الجليل. سيكون هذا عند 9:30 صباحا وكذلك في بعد 11:01 ظهرا، وهذا سيكون في إطار تدريبات للجيش الإسرائيلي علما أن المنطقة تشهد توتر كبير. وهذه الليلة أعلن نتنياهو عن تصعيد في الجنوب اللبناني وكذلك قصف مواقع مختلفة في محيط العاصمة بيروت في منطقة صور في البقاع اللبناني، وتهديد بتوسيع مساحة الحرب والمواجهة في جنوب لبنان. في المقابل، مصادر عسكرية إسرائيلية تقول إن حزب الله باشر أو بدأ باستخدام طائرات مسيرة مفخخة فيها أيضا أجهزة يمكن من خلالها تعقب الجيش الإسرائيلي في ساعات الليل. هذا بالإضافة إلى تفعيل طائرات مسيرة تعمل وفق الألياف الضوئية. مع ذلك التصعيد كما ذكرنا في منطقة الشمال، وهذا يثير غضب وأيضا استياء لدى رؤساء السلطات المحلية، سنتابع في هذا المحور. وأيضا سلطة الحدائق تقول بفعل الواقع الأمني هنالك تعليمات لإغلاق بعض المناطق في منطقة يحيى عام جدين، كذلك في منطقة برعم، وأيضا في بعض المناطق في الجليل الأعلى بما في ذلك حرشات تال المعروفة ومنطقة البنياس، وكل هذا بفعل الواقع الأمني وبالتالي وفق تعليمات الجبهة الداخلية. وبالتالي من يخطط للوصول إلى هذه المناطق خلال أيام العيد رجاء فحص الأمور، لأن هنالك مواقع ومنتجعات مغلقة بأمر من وزارة الأمن والجيش والجبهة الداخلية. هل انهار وقف اطلاق النار بين ايران والولايات المتحدة؟ الجيش الامريكي اعلن هذه الليلة انه استهدف بعض

0: المواقع في منطقة مضيق هرمز وكذلك سفن تابعة للبحرية الإيرانية وقطع بحرية، الادعاء أنهم خططوا لوضع قنابل وأيضا عبوات ناسفة في بعض المواقع في محيط أو في المياه مياه مضيق هرمز، وما يعرف أيضا بقنابل بحرية وعبوات ناسفة تستخدم ضد السفن، وهذا في إطار استمرار إغلاق المضيق والسيطرة عليه من قبل إيران. وفي الخارجية الأمريكية يقول ماركو روبيو وزير الخارجية، هذه الاستهدافات تأتي لفتح معبر هرمز أو مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة، ولكن هذا سيتم إما بالقوة وإما بالدبلوماسية. حتى الآن لا حديث عن انهيار المفاوضات، ويعتبرون في البنتاغون أن هذه العملية هي موضعية لا تهدف إلى توسيع رقعة المواجهة، رغم المعلومات التي وردت في الساعات الأخيرة عن تراجع يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الساعات أو الأيام القريبة القادمة. في المقابل تصريحات الرئيس الأمريكي يوم أمس أنه يريد انضمام دول عربية وإسلامية إلى ما يعرف باتفاقيات أبراهام، وهي طبعا صفقة القرن في حينه، السعودية وقطر، ولكن هذه الدول لا تتجاوب بسرعة مع هذا الطلب. إذن هذه بعض العناوين. وإلى أخبارنا المحلية في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، إصابة شاب في 23 من عمره بجراح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط، نقل المصاب إلى المركز الطبي سوروكا، بالإضافة أيضا إلى التعليمات بالنسبة للجبهة الداخلية التي أعلنت عن تحديث تعليمات الحماية، وبموجب التحديث سيسمح بالتجمعات حتى 50 شخص في الأماكن المفتوحة وحتى 200 شخص في داخل المباني، والذي وخاصة في البلدات الواقعة على خط المواجهة. سنتابع أيضا بالنسبة لمسار التربية والتعليم، وإن كانت أيضا بعض المدارس وفي إجازة العيد. إذن هذه بعض العناوين كما ذكرنا. نتنياهو يهدد كذلك بتصعيد العمليات العسكرية ضد حزب الله. ونحن إلى الشمس في دقيقة ونلخص أيضا هذا الصباح.
1: مقتل رجل في الناصرة في جريمة إطلاق نار، وارتفاع عدد ضحايا الجريمة العرب إلى 113 ضحية منذ بداية العام. ترامب يقول إنه بعد الاتفاق مع إيران على السعودية وقطر الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم والتطبيع مع إسرائيل. استمرار التصعيد على الجبهة اللبنانية، استمرار استهداف القوات الإسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية، والجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على قرى الجنوب. وزراء اليمين وقيادات الجيش يطالبون باستهداف مبانٍ في بيروت ردا على التصعيد في استخدام المسيرات الانقضاضية من قبل حزب الله. بنك إسرائيل يقرر خفض الفائدة البنكية ب 25 نقطة أساس ليصبح مستوى فائدة البرايم 3.75%. وزارة الخارجية الروسية تقول إن الجيش الروسي سيشرع بتنفيذ سلسلة ضربات على المنشآت الأمنية في كييف، ودعت الرعايا الأجانب إلى مغادرة المدينة.
0: إذن تقرير الزميل أدهم حبيب الله وبعض العناوين هناك. أيضا ذكر جريمة القتل التي كانت يوم أمس في مدينة الناصرة، وللأسف حوادث العنف لا تتوقف. تابعنا قبل قليل أيضا في نشرة الأخبار ما يرتبط بأحداث عنف إطلاق نار، وهذه المرة في مدينة رهط، يؤدي إلى إصابة خطيرة. نحن إلى بعض العناوين أيضا وتحديدا في الحلبة الحزبية السياسية. يوم أمس كان أيضا بيان لما يعرف بالسباعية التي تمثل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بعد اجتماع عقد في كفر قرع، وأيضا إيصال رسالة للأحزاب بممثليها بضرورة التقدم في مسار إعلان المشتركة بعد أن تخطوا جزئية التقنية والتعددية. الآن دخلوا في مرحلة ترتيب القائمة ومحاولة التوافق على بعض النقاط، توزيع المقاعد وتوزيع الأدوار وكذلك ما يترتب

0: إليهم من حتى حملات مرتبطة بالحملة الانتخابية وغير ذلك من التفاصيل عن دور رؤساء السلطات المحلية. نستمع إلى ما قاله رئيس البلدية في كفر قرع وأحد أعضاء السبعية المحامي فراس بدعي.
1: اليوم عقدت جلسة في بلدية كفر قرع للجنة السبعية المنبثقة عن اللجنة القطرية، ويعني نحن نتابع التطورات. أولا أريد أن أقول باسم اللجنة السبعية، نحن نبارك لتصريح وبيان الأحزاب الثلاث اللي صدر البارحة التجمع الجبهة والعربية للتغيير والرد الإيجابي للموحدة على هذا البيان، ونرى بردود الفعل والبيانات التي تم يعني نشرها البارحة خطوة مباركة وخطوة نحو إتمام إقامة القائمة المشتركة. اللجنة السبعية عزيزي تعمل بهدوء بعيدا عن الإعلام وتتواصل مع الأحزاب، ويعني نحاول أن نقلص الفجوات، وهذا الإعلان لم يأتي من عبث، لم يأتي من فراغ، يأتي يعني بثمرة جهود بعيدا عن الإعلام مع الأحزاب، لأننا بنهاية الأمر نريد أن نحقق الهدف المنشود وهو إقامة القائمة المشتركة.
0: إذن المحامي فراس بدحي رئيس البلدية في كفر قرع متحدثا للزميل أدهم حبيب الله، وبعد لقائهم يوم أمس، وطبعا هذا ينضم إلى الدعوات التي صدرت من جهات عديدة ودور لجنة الوفاق، وكنا قد تابعنا في هذا الموضوع يوم أمس أيضا وبتوسع، ولكن هنالك من لا ينتظر الأحزاب وقادة الأحزاب والسبعية ولجنة الوفاق، ويسعى كما يبدو إلى إشعال الفتنة، وراقبوا ما يحدث في الفترة الأخيرة من زيارات أو اقتحامات لبعض القرى والبلدات في الشمال وفي الجنوب، في أقصى الشمال في طوبة الزنجرية وفي الجنوب في القرى العربية. تابعنا يوم أمس مثلا إعلان عن تفعيل مشروع شكلي في النقب، ولكن ما الذي يحدث؟ هل هذا يأتي بدافع انتخابي ومحاولة إشعال الفتنة كما ذكرت؟ يا هذه الليلة الأجواء في طوبة الزنجرية. هذه الأجواء في طوبة الزنجرية. المحامي مؤيد هيب هو الذي يصرخ بوجه الوزير بن غفير، والأمان على الخط الهاتف. أستاذ مؤيد صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: كل عام وأنتم بخير.
2: وأنت بألف خير والأمة العربية والإسلامية بخير إن شاء الله.
0: هذه كانت معايدة بن غفير؟
2: للأسف الشديد ليلة أمس كان بلدنا طوبة الزنجرية آمنا مطمئنا يستقبل في يوم التروي ووقفة عرفة للصيام وعشية استقبال عيد الأضحى المبارك. هذا الوزير العنصري الفاشل يصل إلى بلدنا طوبة الزنجرية من أجل زيارة استعراضية بحتة لا غير، للأسف الشديد هي عمليا استمرارية لهذه السياسة العنصرية الممنهجة التي يشنها الوزير بن غفير وأعوانه مثل دفيسو كوت من رعاع شبيبة التلال، من أجل عمليا استعراض عضلاتهم أمام الرأي العام، وهي عمليا دعاية انتخابية بحتة لا غير.
0: والسؤال التوقيت، بمعنى هل كان هنالك شيء ما في البلد، حملة للشرطة أو أي شيء يبرر أو يفسر بمعنى أدق هذه الزيارة غير المتوقعة؟
2: لم يكن أي شيء يذكر. أولا أي وزير يحترم نفسه في أي حكومة تحترم نفسها لابد دائما من التنسيق ولابد من العمل بصورة رسمية وصورة بروتوكولية، وإذا كان هناك وزير محترم الذي يعود بالنفع للمجتمع العربي وبلدنا طوبة الزنجرية بشكل خاص سوف أستقبله بالورود والسجاد الأحمر، ولكن وزير فاشل عنصري مثل بن غفير وأعوانه نحن لا نرغبهم في بلدنا طوبة الزنجرية، خاصة بأنهم عمليا قاموا بإهمال المجتمع العربي قاطبة الجريمة

0: تنزف وهم يكتفون عمليا باستعراضات تافهة وفارغة من أي مضمون تحت أضواء الكاميرات للأسف الشديد.
1: نعم، يعني هذه الزيارة هي ليست الأولى، وكما ذكرت تزفي سوكوت حضر إلى هناك، بمعنى هنالك ما يخطط له برأيه خلال الفترة القريبة ونحن نقترب رويدا رويدا من الانتخابات؟
0: نعم، هنالك تخطيط ممنهج، كلنا نعلم أن انتخابات الكنيسة قريبة جدا. تزفي سوكوت حضر اللي هو عمليا من حزب عثمان يهوديت، وهو تابع من رعاة شبيبة التلال من تلامذة كهانة وبن غفير وأعوانه. حضر كذلك إلى طوبة زنغرية قبل أسبوعين، وبادعاء بأنه هو رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة سوف يحضر إلى عدة بلدان، وذكر بالاسم أم الفحم والرملة واللد وبير هداج وطوبة زنغرية، من أجل أن يفحص كيف نحن نعلم أبنائنا للتعاون مع الشرطة، وهو يريد أن يقف على عن كثب عن كيف نقوم بتربية أبنائنا على الجريمة بقوله. نعم. وعلى الخروج عن القانون. طبعا أنا عملت على كل المستويات وقمت بإبطال هذه الزيارة على كل المستويات، من القائد العام للشرطة حتى وزير التربية والتعليم حتى اللواء في وزارة التربية والتعليم وما إلى ذلك، ونحن سنكون له بالمرصاد. شخصيات من هذا الرعاة لن نستقبلها.
1: نعم. سؤالي يعني بن غفير وصل مع الشرطة كما ذكرت، يعني هو كان هنالك حملة اعتقالات أم فقط جولة تفقدية كما يسمى، وكانت المواجهة بينكما؟ السؤال هل من خطوات قادمة قد تكون على مستوى الشرطة؟ يعني هنالك من يقول في طوبة مشاكل، وفي طوبة هنالك سلاح وهنالك خاوة وهنالك أمور جنائية، وبالتالي لابد من معالجتها.
0: أنا إنسان جدا واقعي. مجتمعنا العربي ينزف جريمة، بلدنا طوبة زنغرية فيها نوعا ما من الجريمة، ولكن ليس بالمضمار وليس بالمساحة التي يتكلم عنها وزير بن غفير وأعوانه. بدل من أن يكون هناك استعراضات تافهة تحت أضواء الكاميرات، لابد من إيجاد خطة عملية رسمية مهنية من أجل معالجة الجريمة. هذه الزيارة عمليا لم تكن لا زيارة تنسيقية، لم تكن زيارة تمهيدية، لم تكن زيارة من أجل كشف الوضع الراهن على أرض الواقع، وإنما كانت هي زيارة استفزازية بحتة واستعراضية من أجل جلب
1: الأصوات. يعني أنت كرئيس مجلس لم يبلغوك أنه هناك زيارة للوزير وهناك إمكانية لأي لقاء عمل، هذا لم يحدث، أنت فوجئت كبقية أهل البلد عندما وصلوا إلى هناك بموكبه بين قوسين.
0: أنا فوجئت، لم يكن التنسيق معي، ولن أقبل أن يتم التنسيق معي من أجل استقبال وزير. وأنا أعيدها هنا، لن أستقبل أي وزير عنصري فاشل الذي هو يتعامل بصورة شوارعية بكل ما للكلمة من معنى، بصورة همجية، وكل هدفه عمليا هو التقليل من قيمة الوسط العربي ووصفنا بأننا مجتمع خارج عن القانون.
1: نعم، يعني كان هنالك، يعني أنت قمت بتوجيه شتائم له، يمكن أن تحاسب على ذلك وأنت محامي ورئيس مجلس؟
0: أنا محامي جنائي وأعرف كيف يؤكل الكتف. أنا أعرف كيف أقف على الخط الأحمر الذي يفصل ما بين الإساءة وما بين الحرية على التعبير. أنا لم أشتمه كشخص، أنا عمليا عبرت عن رأيي كوزير، عن فشله كوزير، عن سياسته العنصرية، عن سياسته الممنهجة، وأنا قلت الحقيقة. هناك حسب قانون الشون راع هناك
1: نعم قانون القذف والتشهير كما يقول.
0: على أنا أقول الحقيقة، إيميد ديبارتي. نعم. هذه الحقيقة، هو إنسان مدان ب52 لائحة اتهام، وهو أيضا نسيت أن أقولها ولكن أقولها اليوم، هو مدان بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
1: نعم.
0: هذه حقيقة واقع.
1: على كل، نحن سنتابع، ونشكرك جدا على هذه المداخلة، وكل عام وأنتم بخير. شكرا لك أستاذ، يعطيك ألف عافية. إلى اللقاء. إذن هذا رئيس المجلس المحلي في طوبة زنغرية المحامي مؤيد هيب، وبعد وصول بن غفير إلى القرية هذه الليلة أو إلى البلدة هذه الليلة، واستمعتم إلى الأجواء والتفاصيل وموقف السلطة المحلية. ونقول ما ينتظرنا خلال الفترة القريبة ليس فقط على مستوى هذه الزيارات، وإنما أيضا إجراءات قد تتخذ من قبل جهات عديدة، بما في ذلك في قضايا حساسة مثل الأرض والمسكن، وعلى سبيل المثال المشروع الذي خطط له من قبل جهات عديدة، بما في ذلك الوزير شكلي، كما يبدو سيبدأ التطبيق خلال الفترة القريبة في النقب. وفي المقابل اليوم ستكون خطوات أيضا في مسألة تعيين رئيس جديد لدائرة أراضي إسرائيل، تم هذا التعيين ليهودا إلياهو، وهو كان رئيس منظمة رجافيم اليمينية، والمطالبة بإبعاده عن هذا المنصب. نستمع إلى المحامي مروان أبو فريح في النقب، والأستاذ الدكتور سامر سويد مدير

0: المركز العربي، المدير العام للمركز العربي للتخطيط البديل.
1: يعني نحن نتحدث عن مخطط حكومي صادقت عليه لجنة وزارية سرا نوعا ما في نهاية أيار العام الماضي. هذا المخطط يقوم على ما يسمى تسوية طوعية، يعني لكنه في الحقيقة مخطط قصري يعتمد على الضغط التهديد وتقييد الخيارات أمام يعني أصحاب الأرض هنا في النقب، بحيث يمنح أصحاب دعاوي الملكية مهلة زمنية قصيرة للقبول بتسوية يعني أحادية الجانب مفروضة من شأنها أن تقلص إمكانية عمليا تثبيت دعاوي الملكية ومن يحاول أن يسوق نفسه للانتخابات القادمة. وبدأ بذلك بنت وقبله سموتريتش وبن غفير، وهم يكملون هذه المسيرة، واليوم شكلي يريد أن يضع عمليا ختم وتوقيع بأننا سوف نصادق على هذه المخطط أو على هذه الخطة.
2: ومعنا 45 يوم لتقديم التماس إلى المحكمة العليا من بعد التعيين، وبالفعل أرسلنا رسالة لنسبق الالتماس، أي أنه يجب أن نقوم بإرسال رسائل في البداية قبل خروقات عديدة في التعيين. مثلا هنالك شروط لكي يوفي الشخص الإمكانية لأن يكون بهذا المنصب، وهم قاموا بخفضها لكي يتم تعيينه تحديدا. كان واضحا أن لجنة التعيين التي عينت تضع شروط خاصة به لكي يتم تعيينه، وهو شخص مقرب من سموتريتش وهو جزء من اتفاق ائتلافي تعيينه. ولذلك يعني الادعاءات من قسم القسمين، القسم المادي والقسم الإجرائي أيضا.
0: نعم، وأنتم
2: إذا كنت تسألني هذا السؤال قبل 3 أو 4 سنوات أنا متأكد من أحقية هذه القضية ومن النتائج، ولكن الآن ومع الأجواء الموجودة لا أعلم ما هي النتائج التي قد تكون في المحكمة، ولكن علينا أن نستنفذ كل الوسائل.
0: إذن قضايا الأرض والمسكن أيضا على المحك في الجنوب، مخطط شكلي لما يسميه هو بتنظيم أمور البدو والقرى العربية غير المعترف بها، ولكن هو أيضا ضغط على الأهالي في كل ما يرتبط بادعائهم لملكية الأراضي، وفي المقابل أيضا تعيين شخص مقرب جدا من سموتريتش ليكون مدير لسلطة أراضي إسرائيل. واستمعنا إلى الدكتور سامر سويد والمطالبة ب تجميد هذا التعيين وإلغائه، وتمهيدا كما يبدو للالتماس إلى المحكمة العليا. ومن بين المعطيات المثيرة ويمكن متابعة ذلك أنه خلال 7 سنوات تقلص عدد القسام التي وزعت من قبل دائرة أراضي إسرائيل في القرى والبلدات العربية من 7000 إلى 300 قسيمة، وهذا مؤشر واضح إلى أين تتجه هذه السلطة قبل هذا التعيين. استمعنا أيضا إلى المحامي مروان أبو فريح حول تحذيره مما قد يحدث في النقب، ويجب أن نضع هذا في سلة واحدة، زيارات بن غفير بين قوسين، الاقتحامات، التصعيد في مناطق مختلفة في قضايا الأرض والمسكن، وكل هذا كما يبدو تمهيدا لما ينتظرنا خلال فترة الانتخابات القريبة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج.
3: بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 26692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
5: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية، كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي، شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صوان المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلح.
7: سمنة البقر.

0: الخلطات السلام للأسف. فمنلاقي إنه في شغلات من ناحية التعليم اللي عم بيقدر بصرفه، أما من ناحية وزارة الداخلية الإشي بعده شوية على الآن عم فهنا عملوا فينا فرق تسد مثل بقولهم المثل. فوعدوا بشغلة نزلت بشغلة، إذا بتتذكر إحنا كان في تشيني وقتها وعدونا 22 مليار نزلوها ل 15، من 15 نزل ل 12 مليار، 12 مليار شقفوها لأكثر من شقفة وعطوك يلا بلش.
1: يعني نرجع عمليا لموضوع الفتات كما يقال. على كل هذه الصورة وهذه السياسة المعهودة. شكرا لك أستاذ شريف، يعطيك ألف عافية، إلى اللقاء، سلام. إذن التطورات في الحدود الشمالية، كما استمعنا رئيس المجلس المحلي في قرية الجش سيد شريف نجم، وأيضا بعد اجتماع لرؤساء السلطات المحلية هنالك حالة غضب واستياء، مع ذلك لا يملكون يعني أي وسيلة ضغط. الآن نتنياهو يهدد بالتصعيد، ولكن واضح أن المشهد مركب في المنطقة الشمالية، وهل هذا سيؤدي إلى تغيير في الموقف في إطار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران؟ نحن أعزائي ننهي الساعة الأولى من برنامج أول خبر، نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، في تمام الثامنة نكون مع نشرة الأخبار مع زميلة زهرة سعيد، وبعد الأخبار مباشرة نعود ونلتقي في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار زهرة سعيد، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، كما ذكرت نلتقي مباشرة بعد النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم 4904
1: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد عيد أضحى مبارك
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار
1: نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجلكم وحتى يوم الثلاثاء 26/5 تشكيلة مشروب خفيف تابوزينا أو سبرينج 1.5 لتر الوحدتين 9.90 تشكيلة مشروبات تشات 150 مل الخمس كراتين 24 وحدة ب 100 شيكل مشروب إكس إل 250 مل 3 وحدات 9.90 وسوداسية سودا أوليدوغ 250 مل الوحدة ب 9.90 بس لأعضاء الندوة والمنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة سوبر ستار مجلك روم عيد أضحى مبارك
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار
4: هلو تشاري وانت بدك توصلي كمان على عفونة
5: شو هالصدفة؟ لاني اسي وصلت
6: اخيرا ماركة السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد الهايبريد والكهربائية مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي
4: تشيري انا بالطريق

0: الأوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا، مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر، ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ ساعات الصباح إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وسط أجواء إيمانية وتنظيم واسع مع السلطات السعودية. ويقف الحجاج على جبل عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من الدعاء والتلبية والذكر قبل التوجه مساء إلى مشعر مزدلفة للمبيت هناك وأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. ويستمر موسم الحج 5 أيام، فيما تجاوز عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية هذا العام 1.5 مليون حاج. وإلى الجبهة الشمالية، قالت قيادة الجبهة الداخلية إنها ستجري اليوم اختبارات لصفارات الإنذار في شمال البلاد، تحديداً منطقة موران عند الساعة 9:30 صباحاً، وفي منطقة هارحلوتس عند الساعة 11:05، وفي منطقة لافون بالجليل عند الساعة 1:05. وأضافت قيادة الجبهة الداخلية أنه في حال تفعيل إنذار حقيقي فستسمع صافرة إضافية إلى جانب إرسال تنبيهات عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية ووسائل إنذار أخرى مكملة. في بيان سابق، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تحديث تعليمات الحماية ابتداء من اليوم الساعة 6:00 وحتى 8:00، وبموجب التحديث سيسمح بالتجمعات حتى 50 شخصا في الأماكن المفتوحة وحتى 200 شخص داخل المباني، وذلك في البلدات الواقعة على خط المواجهة وحتى خط بلدات ميرون وصفصوفة. كما ستبقى الأنشطة التعليمية دون تغيير باستثناء بعض البلدات. في السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله في لبنان، وأضاف أن نحو 10 مقرات قيادة ومستودعات أسلحة وبنى تحتية أخرى في منطقة الصور استهدفت بزعم استخدامها من قبل الحزب لتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين في إسرائيل. كما أعلن الجيش أن سلاح الجو استهدف عناصر من الحزب كانوا يستقلون دراجات نارية في مناطق تعمل فيها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان. من جهتها، قررت السلطات المحلية في المجلس الإقليمي متي آشر تعطيل دراسة اليوم في البلدات القريبة من الحدود بسبب تهديد المسيرات المفخخة القادمة من لبنان واحتمال تصاعد القتال. وفي رسالة إلى السكان، أشار رئيس مجلس شلومي إلى تقديرات بإمكانية تصاعد وتيرة القتال خلال الأيام المقبلة، داعيا السكان إلى توخي مزيد من الحذر واليقظة. في السياق، أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق

0: بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو نشره إن العمليات العسكرية ضد حزب الله مستمرة، مشيرا إلى مقتل أكثر من 600 عنصر وفق تعبيره، وأضاف أن إسرائيل تعتزم مواصلة تكثيف هجماتها بما في ذلك مواجهة تهديد الطائرات المسيرة المفخخة التي يطلقها الحزب. وإلى الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المفاوضات مع إيران شهدت اليوم محادثات في قطر، مضيفا إلى أن المفاوضات قد تستمر عدة أيام. وفيما يتعلق بالهجوم الذي نفذه الجيش الأمريكي جنوب إيران، قال روبيو إن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا وسيفتح بطريقة أو بأخرى. في السياق، أفادت تقارير أمريكية نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي بأن الجيش الأمريكي شن ضربات في جنوب إيران بعد رصد تهديد بصواريخ أرض جو استهدف نحو 20 قطعة بحرية أمريكية، من بينها حاملتا طائرات وسفن مرافقة لهما كانت تنتشر في خليج عمان وبحر العرب ضمن عمليات فرض حصار على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. وبحسب التقرير، استهدفت الضربات مواقع قرب مدينة بندر عباس، من بينها ميناء رئيسي وقاعدة تابعة للسلاح البحرية الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس اليوم معتدلا دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى ضمن معدلاته الموسمية المعتادة، كما يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:08 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من القضايا بما في ذلك التطورات في المنطقة الشمالية، وكذلك اللقاء الذي تم يوم أمس مع رؤساء سلطات محلية وقائد المنطقة الشمالية في الجيش، تهديدات نتنياهو في قراءة تحليلية أيضا لما يتم الآن في الجنوب اللبناني، الربط بين المحور الإيراني والمحور اللبناني في إطار المفاوضات الجارية،

0: كذلك تابعنا مواضيع في السياق المحلي. بنغفير يصل إلى طوبة الزنقرية والمواجهة مع رئيس المجلس المحلي هناك. الآن إلى محور آخر، تابعنا يوم أمس تصريحات الرئيس الأمريكي الذي يطالب السعودية وقطر والباكستان بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام ليكونوا جزء من هذه الاتفاقيات، وهي اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، كما يبدو في محاولة لتحقيق إنجاز بالقراءة الاستراتيجية بفعل كل ما يتطور في الأيام الأخيرة وبلورة الاتفاق مع طهران رغم التصعيد العسكري الذي حصل هذه الليلة. دكتور حسن أيوب الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية، تحياتي لك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك يا أهلا.
0: ماذا يريد ترامب؟
1: ترامب يريد أن يقلب منطقة التاريخ، دعني أقول، ويعيد العجلة إلى الوراء بحيث يعود إلى ولايته الأولى لكي يستطيع أن يقدم ما يمكن أن يوصف بأنه إنجاز سياسي استراتيجي وتحديدا لصالح إسرائيل، ليس بالضرورة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن نحسبه بأنه في إطار مصلحة استراتيجية أمريكية من زاوية العودة إلى سياسات الأحلاف التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مناسبة تاريخية، بتحديدا إبان الحرب الباردة، ولأن هذه الدول هي دول مفتاحية في الإقليم وباتت تلعب أدوار لها درجة من الاستقلالية عن إرادة الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا المملكة العربية السعودية.
0: السؤال برأيك، هل ترامب بطريقته بعنجهيته بأسلوبه يستطيع أن يفرض هذا الأمر ويضغط على السعودية وقطر لتوقعان على هكذا اتفاق وعلى هكذا معاهدة دون أي أفق سياسي حتى اتجاه الفلسطينيين؟
1: لا أرى ذلك، وتحديدا لا يوجد أفق سياسي تحديدا بالنسبة للفلسطينيين أولا وبالنسبة للبنانيين ثانيا. ما يحاول دونالد ترامب فعله لحساب بنيامين نتنياهو هو إخراج ما يوصف بقوى المقاومة من المعادلة تماما وشعوبها أيضا من هذه المعادلة، بحيث يفرض عليها لاحقا كل الترتيبات الأمنية والعسكرية والسياسية التي تراها إسرائيل مناسبة وأمام نماذج قطاع غزة ولبنان. وبالتالي الموضوع هنا يعني ليس فقط موضوع ابتزاز سياسي علني، وأنا لا أرى بأن السعودية أو باكستان يمكن أن تستجيب على الأقل وفقا للتصريحات التي صدرت عن الطرفين في الساعات الماضية، سواء كان عن المملكة العربية السعودية أو لاحقا عن باكستان. هذا أمر لا يمكن تصوره، وتحديدا لأن دونالد ترامب يربط بين ذلك وبين إمكانية التوصل للاتفاق مع إيران. هذا منحى خطير للغاية ومسألة مستجدة غالبا لم تكن في الحسبان. فهل المقصود بذلك هو أن يضع دونالد ترامب كل استقرار الإقليم، وبذلك كأنه يقول للعرب ولباكستان إما أن تقبلوا بالتطبيع مع إسرائيل وإما أنني سوف أشعل الإقليم وأعرض مصالحكم لمخاطر أكبر، وهو فعل ذلك في أكثر من مناسبة.
0: يعني برأيك هل محاولة تصدير إنجاز، يعني إذا كان الموضوع مضيق هرمز خنق ترامب بحساباته وهو يريد الوصول إلى نتيجة ما، يأتي ليقول طيب ها قمنا نتيجة هذه الحرب، الآن دولة مهمة جدا مثل السعودية ودولة مؤثرة مثل قطر تنضم إلى هذه الاتفاقيات، هذا ما يسعى إليه وهذا يستطيع أن يخدمه سياسيا، لا أعلم إلى أي مدى داخل الساحة الأمريكية، ولكن قد يكون هذا مطلب إسرائيلي على سبيل المثال.
1: لن يخدم ذلك دونالد ترامب على المستوى الداخلي الأمريكي لعدة أسباب، أهمها أن الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى المواقف الحزبية في الولايات المتحدة الأمريكية من موضوع العلاقة مع إسرائيل بات أمرا مزعزعا، يعني إذا ما أردنا أن نستخدم تعبيرا ملطفا فيما يتعلق بالسياسة داخل الولايات المتحدة. ثانيا، ما يهم الرأي العام الأمريكي والناخب الأمريكي في الانتخابات المقبلة ليس التوصل إلى اتفاقيات تطبيع بين العرب والمسلمين وبين إسرائيل، بقدر ما يهمهم معدلات التضخم العالية والوضع الاقتصادي والأسعار المرتفعة إلى أبعد الحدود، وما يهمهم أيضا هو أن لا تتورط أمريكا بمزيد من الحروب والمواجهات في منطقة الشرق الأوسط. وكل هذه العوامل ليست متوفرة بيد دونالد ترامب لكي يحصد من ورائها إنجاز سياسي داخلي. هو يريد أن يحصد إنجاز سياسي على مستوى إسرائيل أولا، ويبدو أن ذلك يعني واحد من الشروط الإسرائيلية لكي تقبل بحد أدنى من اتفاق مع إيران، بدليل التصعيد الذي تشنه إسرائيل في لبنان ويقصد منه الإصرار على أن لا يكون هناك أي ترابط سياسي بين مسارات الصراع المختلفة في الإقليم.

0: أن هذا الربط لا يخدم مصالح إسرائيل، وبالتالي يريد أن يقدم إنجازا، ويريد أن يقدم إنجازا أيضا على مستوى ما يمكن أن يحصده هو وجارد كوشنر وستيف ويتكوف.
1: نعم، ولكن في العلاقات الدولية
0: الطغمة التي تحكم في الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد ماليا من هذه الترتيبات، مثل ما يستفيد جارد كوشنر في تناقض واضح للمصالح بين شركته الخاصة وبين يعني كونه مبعوث خاص يعني يحقق إنجازات مالية هائلة من وراء
1: مهمة. نعم، السؤال أستاذ دكتور حسن، إلى أي مدى، وأنا أعلم أن الموضوع مركب ومعقد، ولكن هل هذه الدول قادرة أن تقول لا لترامب بدبلوماسية أو بشكل غير دبلوماسي، ولديها أوراق ضغط؟ أنت تفهم أن المنظومة في نهاية المطاف هي منظومة مصالح قد تكون أيضا مرتبطة بالمال والمال النقدي والهدايا، هكذا يتعامل ترامب. السؤال، هل لقطر والسعودية إمكانية قول لا وصد رئيس مثل ترامب بأسلوبه وعن جهيته كما نعرف؟
0: نعم، أعتقد أنها قادرة، وقد تبين على الأقل في الأسابيع الأخيرة بالنسبة للمملكة العربية السعودية عندما رفضت استخدام أجوائها أو قاعدة الملك سلطان بن عبد العزيز لتنفيذ ما سماه دونالد ترامب مهمة الحرية أو عملية الحرية، وأيضا هذا تبين عندما رفضت المملكة العربية السعودية سابقا أن تنصاع لإدارة جو بايدن فيما يتعلق بمسائل إنتاج النفط أو بعودة العلاقة الدبلوماسية مع إيران أو التقارب السعودي الإيراني. هذا أيضا ينطبق على قطر بتدخلاتها الدبلوماسية ووسطتها التي لا تحظى بالضرورة بإسناد كامل من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الرفض الإسرائيلي لدور قطر. ولذلك نعم، تمتلك هذه الدول تحديدا بعد زيارته الأخيرة لمنطقة الخليج وحجم الاستثمارات الهائلة الفلكية التي تعهدت هذه الدول بأن تقوم بها في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا موضوع يمنحها ليفرج، يمنحها قدرة على التأثير وقدرة على الرفض. ناهيك عن أن هناك 8 دول عربية وإسلامية منذ سنتين على الأقل وهي تمسك مواقفها بشكل مشترك، بما في ذلك تركيا، الأردن، مصر، المملكة العربية السعودية، قطر، باكستان. هذه الدول تستطيع باجتماعها على موقف سياسي موحد أن تقول لا لدونالد ترامب وأن ترفض رفضا قاطعا، وهو ما تبين من البيان السعودي يوم أمس الذي تحدث بشكل صريح أنه لن يكون هناك تطبيع ما لم يكن هناك مسار كما تسميه هي موثوق وغير قابل للتراجع عنه لإقامة دولة فلسطينية. بغض النظر عن هذه الصياغة الآن، لكن ذلك يقول أن المملكة العربية السعودية ستدفع أثمان فادحة، خاصة بعد العدوان الأخير على إيران. لم تعد دول المنطقة تثق بإدارة دونالد ترامب، هي لا تقول ذلك علنا لكنها لن تقدم على أي خطوة يمكن لها أن تدفع ثمنها من الناحية السياسية وحتى من الناحية الجيوسياسية، لأن ذلك يعني أن إسرائيل ستصبح سيدة الإقليم.
1: هذا ما سنتابع أيضا، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور حسن، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء. إذن أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشؤون الأمريكية دكتور حسن أيوب، ويوضح بعد توجه ترامب أو إعلانه وبشكل فظ أنه يريد من السعودية وقطر التوقيع على اتفاقية سلام مع إسرائيل الانضمام إلى ما يعرف باتفاقيات أبراهام. في الدقائق الأخيرة هنالك ما يقرأ الآن ككشف من قبل هيئة البث ومصادر إسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن العام دافيد زيني الذي زار الإمارات مؤخرا التقى أيضا على هامش هذه الزيارة برئيس التيار الإصلاحي في حركة فتح محمد دحلان، وكان هناك بحث في القضايا المرتبطة بقطاع غزة، ولكن طبعا هنالك بعض الأصوات في إسرائيل وكأن هذا هو البديل أو الحاكم الجديد لغزة، من يعرف تفاصيل الأمور وخباياها في غزة وفي غير غزة، هذا قد يندرج في إطار بعض المساعدات وتحسين بعض الشروط المتعلقة بجمعية مدعومة من قبل دحلان، ولكن يعني هل نقرأ هذا الموضوع وكأنه توجه لحكم جديد للقطاع من خلاله؟ نستبعد هذا على الأقل وفق معلوماتنا، سنناقش هذا الموضوع لاحقا، ولكن هذه المعلومة التي تنشر في الدقائق الأخيرة. نخرج إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات،
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
2: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
4: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري.

0: أحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70. جمعنا كل الفائض من فروع محصنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: هلو تشاري،
2: وانت بدك توصلي كمان على عفونه؟
3: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
4: اخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
1: تشاري انا بالطريق.
0: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائما.
6: كيفك خيتا؟ جيب الأولاد تعو، مزمنين عنا الليلة، عاملين على إيش؟
7: سلام، معك أبو الحروف. حلو منك انك بتعزم وبتلم شمل العيلة، بس عالها ايش معناها مشاوي، وزد لك سخين على النار.
5: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في حديث مع دكتور حسن أيوب أستاذ العلاقات الدولية وحول مطلب ترامب بالنسبة للسعودية وقطر والباكستان وقراءة تحليلية ومطالبته لهذه الدول بأن تنضم إلى اتفاقيات أبراهام وتوقع على اتفاقيات مع إسرائيل، هل لديها القدرة على رفض هذا التوجه؟ وهذا ما يبرز على الأقل من مواقف وتصريحات خلال الساعات الماضية، وهذا كما يبدو محاولة من قبل ترامب أن يقدم شيء بالمسار السياسي الدبلوماسي في إطار الفشل الاستراتيجي أمام إيران رغم عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وكما تابعنا في العناوين في ساعات الليل تم استهداف مواقع في ميناء بندر عباس في منطقة الخليج ومضيق هرمز. الآن إلى قضية أخرى، اللجنة الخاصة البرلمانية لشؤون تعزيز وتطوير النقب والجليل تناقش الفجوات والنقص الحاد في تحصين المباني في بلدات الشمال والمعيقات والاستجابة في هذا السياق، وهذا بناء على التقرير أيضا وورقة موقف قدمت من قبل جمعية سيكوي أفق تلخص فجوات الحماية الأمنية في البلدات العربية. دكتور خالي هيرش من عائلة شوتفاش لمخلكا لمخكار في بيتوخ بسيكوي أفق، شلوم لخ دكتور هيرش، بوكر توف.
1: בוקר טוב.
0: זה שיש פער אנחנו יודעים, אתם בעצם הבאתם את זה בנתונים, על איזה פערים אנחנו יכולים לדבר?
1: אז אנחנו משתמשים בנתונים כמו שאמרת שהם ידועים. דוח מבקר המדינה מ-2018 מראה שבקו העימות בצפון ובדרום יש פערים של 46% מיגון ברשויות הערביות לעומת 26% באוכלוסייה הכללית.
0: זאת אומרת? 46% זה פער בין אפילו בוא נגיד יישוב יהודי בקו העימות לבין יישוב ערבי, זה הפערים או זה בכלל בוא נגיד ביחס לכל היישובים בארץ?
1: לא, זה ספציפית בצפון ובדרום. אבל אני רוצה להגיד נתון עוד יותר מדאיג שיצא מדוח מבקר המדינה ב-2026 שרק 0.3

0: إذن كان هذا الحديث مع دكتور حين، وهي باحثة أيضا في سيكوي، وتم تقديم ورقة عمل تستند أيضا إلى معطيات من قبل وزارة من قبل مراقب الدولة حول الفجوة الكبيرة في غرف الأمان والملاجئ في القرى والبلدات العربية، بما في ذلك المشروع الذي تم الإعلان عنه من قبل الدولة لتعزيز وتشجيع المواطنين على بناء الغرف الآمنة تحديدا في المباني القديمة. ولكن تقول بشكل واضح دكتور خالي هيرش بأن هنالك عقبات كثيرة بيروقراطية غير بيروقراطية أمام السلطات المحلية والمواطنين، وبالتالي لابد من إزالتها من أجل منحهم إمكانيات بناء هذه الملاجئ وغرف الأمان في ظل الظروف الراهنة. فجوة كبيرة بمعطيات تصل إلى 56% من هذه التجمعات السكانية، هنالك نقص حاد في الملاجئ وغرف الأمان كما استمعنا رغم الحروب التي مررنا بها خلال السنوات الماضية. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
1: احجزوا مكانكم الآن، بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس
2: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
3: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لما

0: أسياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7، طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينك.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: منار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
3: عالشمس

0: مكة فيها جبال النور، ونحن إلى مكة المكرمة ونقول السلام عليكم للحاج إبراهيم غريفات مندوب منطقة الناصرة في لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة وفي الديار الحجازية وفي جبل عرفات. السلام عليكم حاج، يعطيك العافية، كل عام وانتم بخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. معك أبو إبراهيم الشيخ باسم غريفات.
0: أهلين أهلين حاج وأبو إبراهيم، وأولا صف لنا المشهد أمامك.
1: مشهد مليء بالفيضيات الرحمنية، حيث تتجلى رحمات الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين الذين تجمعوا من كل فج عميق في هذا اليوم الأغر، يوم عرفة، ليشهدوا منافع لهم هذا اليوم الذي تتنزل فيه رحمات الله تبارك وتعالى وترتفع الأكفة إلى الله عز وجل بالدعاء. هذا اليوم الذي يشهد الله عز وجل لعباده المؤمنين بالعفو والغفران والمسامحة إن شاء الله رب العالمين. هذا يوم تجمعت فيه المسلمين من كل أقطار العالم في هذا الموقف، موقف عرفة، حتى يدعون الله تبارك وتعالى ويؤدون هذا الركن العظيم، ركن الحج العظم. فكل عام وأنتم بخير والمسلمين جميعا وكل المؤمنين في خير.
0: كل عام وأنتم بألف خير، وطمنا على الحجاج من بلادنا، يعني ما وأنت طبعا هناك تتواجد معهم، هل الأمور يعني ميسرة وكل شيء وفق ما خطط له؟
1: اليوم صعد جميع حجاجنا من عربة 48 4500 حاج إلى صعيد عرفة، وكلهم بخير والحمد لله رب العالمين. يقفون اليوم على هذا المشعر العظيم، يدعون ربهم سبحانه وتعالى بأن يغفر الله عز وجل وأن يدخلهم الجنة وأن يحل السلام على ديارنا وعلى جميع ربيع الدنيا.
0: نعم، وأنت تطمئن الجميع يعني ألا كلهم بخير والأمور ميسرة إن شاء الله وكل شيء.
1: الحمد لله، الحمد لله، جميع حجاجنا بخير، جميع حجاجنا بخير وهم بسلامة وخير، وهم الحمد لله يقفون هذا اليوم على عرفات الله ليؤدون هذا المشعر.
0: نعم، وأسأل بالنسبة للترتيبات، يعني وكما نفهم على الأقل وفق معطياتنا أنه هذا العام الأعداد أقل، وهذا يترجم أيضا بأقل ازدحام، أم ما تشاهده حاج أن الأمور نعم. يعني المشاركة كبيرة جدا ولكن قد تكون أقل من سنوات سابقة؟
1: السنة الماضية وهذه السنة المملكة العربية السعودية

0: السعودية اتخذت قرار بأن لا تدخل أحد إلى المملكة العربية السعودية لأداء الحج إلا بالتصريح، وهذا أدى إلى خفض الأعداد بكمية هائلة كبيرة، حيث لمسنا هذا الموضوع من خلال الحركة، حركة السير، ومن خلال عدم التجوال في الشوارع، ومن خلال عدم النوم في الشوارع. كل له مقعده وكل له سريره الذي يفترشه في عرفة حتى يرتاح إن شاء الله ويعبد ربه عز وجل بكل أريحية إن شاء الله رب العالمين.
1: نعم، وبالنسبة للترتيبات السعودية، يعني هل من أمور جديدة في هذا العام أم أن ترتيبات السلطات السعودية على حالها؟
0: لا، الترتيبات جدا في تقدم، بحيث أن السعودية، المملكة العربية السعودية، وضعت لكل حاج بطاقة ممغنطة، بحيث أنه في يعني هذه البطاقة عند الكشف عليها تدل على اسمك وكل المعلومات والمعطيات عنك وفي أي سكن أنت تسكن، ومن غير هذه البطاقة لا يستطيع الإنسان إلى دخول المشاعر المقدسة.
1: يعني هذه بطاقة ممغنطة حصل عليها كل حاج من السلطات السعودية عند وصوله إلى الديار. نعم. الحجازية.
0: نعم، صحيح هذا الكلام، وبهذه البطاقة نستطيع الدخول إلى الكعبة للطواف عليها وللصعود إلى عرفة وإلى منى وهكذا، وبدون هذه البطاقة لا يستطيع الإنسان التحرك والتجول في مكة المكرمة.
1: نعم، وهذا إجراء جديد يعني بدأ هذا العام أم هو أيضا كان في العام الماضي؟
0: هذا بدأ كإجراء جديد من العام الماضي، وفي هذا العام كان إجراءاته وأشد صرامة، بحيث أنه حتى سائق التاكسي لا يستطيع أن تركب معه بغير هذه البطاقة.
1: وهذه بطاقة يعني فيها أيضا فيها صورة شخصية، بمعنى كل معطيات الحج وتفاصيله موجودة لدى السلطات ومن نعم. خلال هذه البطاقة الممغنطة كما ذكرت.
0: نعم صحيح.
1: على كل، نتمنى لكم الصحة والسلامة والأمان وحج مبرور. شكرا لك حج، وكل عام وانتم بخير. تحياتي لك، يعطيك ألف عافية.
0: تحيات نور الشمس للمستمعين ولكل أهلنا في الداخل.
1: شكرا.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.

إذن كنا في الديار الحجازية، استمعنا إلى الحاج باسم غريفات أبو إبراهيم مندوب منطقة الناصرة في لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة وفي جبل عرفات، ويطمئن الجميع بأن الحجاج من الداخل جميعهم بأمن وسلام ويتواجدون الآن في جبل عرفات. ومرة أخرى نقول يعني في هذا اليوم المقدس، وأن يعني تقبل الله وكل عام والجميع بألف خير، وهذا في الديار الحجازية. واستمعنا أيضا إلى الإجراءات التي تطبقها السلطات السعودية هناك وما تم من خطوات عملية بما في ذلك البطاقة الممغنطة كما وضح لنا الحاج أبو إبراهيم في حديثه لإذاعة الشمس من الديار الحجازية.

0: ونحن في متابعة كما ذكرنا نعود إلى التطورات أيضا في المنطقة الشمالية. كنا قد تحدثنا عن التصعيد الذي حصل هذه الليلة واستمرار الضغط العسكري الإسرائيلي في لبنان. السؤال لبنانيا كيف يقرؤون هذه التطورات؟ هل من تخوف من زيادة وتيرة القصف الإسرائيلي إذا كان في بيروت وفي محيطها وإذا كان في مناطق أخرى؟ ذكرنا قبل قليل أيضا مسألة غرف الأمان والملاجئ. نستمع إلى ما قالته الصحفية جويس الخوري من جنوب لبنان في ظل التصعيد الحاصل والصحفي علي الأمين من بيروت، كلاهما تحدث لإذاعة الشمس.
1: التصعيد كان متوقعا خصوصا وأننا على أعتاب أيام قليلة فقط من الاجتماع الأمني الذي يفترض أن تستضيفه وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن والذي سيمثله لبنان بمجموعة من الضباط والعسكريين والخبراء في الجيش اللبناني، وبالتالي كان من المتوقع أن تعمد إسرائيل في محاولات الضغط المتواصلة على الدولة اللبنانية أن تقوم بالتصعيد في اتجاه القرى والبلدات الجنوبية. منذ صباح هذا اليوم بدأت أوامر الإخلاء تصدر لقرى وبلدات إن كان في نبطية أو في جزين أو حتى هنا في صور في جنوب لبنان في القطاع الغربي تحديدا. ومنذ صباح هذا اليوم بدأت بالفعل المقاتلات الحربية الإسرائيلية ومن دون سابق إنذار بشن غارات، عشرات الغارات على عشرات البلدات إن كان في قضاء سور أو قضاء بنت جبيل أو النبطية وصولا إلى جزيين. عشرات الغارات، عشرات القرى والبلدات استهدفت بصواريخ المقاتلات الحربية الإسرائيلية. مرة تكون هناك ضربات موجعة للجيش الإسرائيلي من قبل حزب الله يعمد الأخير إلى الرد بعمليات أقصى باتجاه الجنوب اللبناني وباتجاه لبنان، ولكن كذلك الأمر هذا مرتبط إلى حد ما أولا بالتصعيد بالمفاوضات، وإنما كذلك الأمر في كل مرة تجري فيها مفاوضات يحاول الجيش الإسرائيلي قبل ذلك أن يعمد إلى محاولة الحصول على أوراق ضغط إضافية لوضعها على الطاولة في حال حصلت المفاوضات، وإنما كذلك الأمر يستفيد من أي اتفاق يمكن أن يحصل ويمكن أن يؤدي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
2: يعني واضح أنه لا حلول بالمعنى النهائي لمسألة إطلاق النار، على الرغم المفاوضات الجارية والمستمرة ومفترض في جلسة 29 أمنية ثم 2 أو في سياسية، ولكن هذا بيعكس الصراع على من يفاوض من. يعني حزب الله يريد أن يقول أنه المفاوضات إيران وواشنطن هي الأساس وهي التي تقرر المسار ما يمكن أن يجري في لبنان، وأيضا إسرائيل تعتبر هذا الموضوع في مكان آخر، والدولة اللبنانية التي انتزعت قرار التفاوض واعتبرت نفسها بأنه بموقع هي من يقرر في مسار التفاوض، إلا أنها في نفس الوقت غير قادرة على التحكم به على الأرض.
0: يعني نعم، والسؤال كلما مر الوقت برأيك هذا الموقف أو من يتعزز موقفه، الحكومة أو الدولة اللبنانية أم حزب الله؟
2: يعني لا أعتقد أنه في نهاية الأمر في المسار الأمور الدولة اللبنانية التي يتعزز، أولا لأنه خيار معظم اللبنانيين في هذا الاتجاه الأكثرية. حزب الله يعني أكيد مؤثر على الأرض وفعل، ولكن أيضا يزداد عزلة على المستوى الداخلي وهذا سيكون له انعكاسات. ربما هذه الانعكاسات قد تكون سلبية بأنه يعني هذه النزعة الانتحارية اللي عند حزب الله ممكن أن تزداد وأن تعبر عن نفسها أكثر بالداخل، كما تحدث الشيخ نعيم أمس يعني وأوحى بأكثر من إشارة بالمسألة الداخلية سواء باتجاه الحكومة أو يعني باتجاه من.
0: ولكن دعني أسأل، إذا تم فعلا التوافق على وقف إطلاق نار بضغط أمريكي وإسرائيل طبعا لن تنسحب، هذا واضح، ولن تكون عودة نازحين وكل هذا المسار، ولكن على الأقل يتم وقف القصف والاستهدافات، هذا يعزز موقف من؟ هل يعزز موقف الحكومة أنها نجحت في إخراج أو في الحصول على شيء ما، أمس تحديدا يعزز حزب الله وإيران من خلال إيران أنهم الذين فرضوا وقف إطلاق النار والهدوء؟

0: يعني أكيد برأيي هو يعزز دور الحكومة، يعني بمعنى حزب الله إذا دخل في مسألة وقف إطلاق النار وسلم بالوقائع الميدانية الإسرائيلية على الأرض، هذا بده يعني بما يعني أننا سننتقل إلى المفاوضات، منطق الأمور، وإلا فسيبدأ المقاومة والقتال. يعني
1: إذن إلى أين تذهب الأمور في لبنان؟ استمعنا إلى الصحفية جويس الخوري مراسل التلفزيون العربي في جنوب لبنان والصحفي والمعلق السياسي عادل أمين من بيروت في ظل التهديدات، كما استمعنا وتابعنا في الساعة الأولى أيضا وتصريح نتنياهو بهذا الخصوص. الآن يأتينا بلاغ عن إصابة حرجة نتيجة انفجار سيارة في مدينة العفولي، هذا ما ورد إلينا قبل قليل في بلاغ أولي تنقله بعض المصادر. حتى الآن لا نعلم ما هي التفاصيل والخلفية، ولكن كما ذكرت معلومات أولية على عن انفجار في منطقة العفولي وفق المعلومات المتوفرة حتى الآن، سنحاول أن نستوضح أيضا هذه المعلومة. كذلك في منطقة الجليل الغربي معلومات عن انفجار مسيرة مفخخة في منطقة مفتوحة بالقرب من قاعدة عسكرية، هذه المعلومات أيضا ترد في الدقائق الأخيرة، لم تسمع صافرات إنذار، ولكن هذا ما ورد إلينا لغرفة الأخبار قبل قليل. إذن معلومات أولية في هذا السياق بالنسبة للعفولي وكذلك بالنسبة للحدود الشمالية. خبر آخر يتم تداوله في الدقائق الأخيرة، ووفق هيئة البث الإسرائيلية رئيس جهاز الأمن العام دافيد زيني التقى خلال زيارة قام بها مؤخرا لدولة الإمارات العربية المتحدة برئيس التيار الإصلاحي في حركة فتح محمد دحلان. لا معلومات عن أسباب أو دوافع هذه الزيارة وإلى أي مدى هذا يمهد لخطوة ما في قطاع غزة، ولكن حتى لا تعليق من التيار الإصلاحي على هذه المعلومة. وفي غزة يقولون هذا لم يغير شيء من واقع الحال، وخاصة في ظل الضغوط التي تمارس الآن على المواطنين في غزة ونحن عشية العيد. سنحاول أن نكون في القطاع عشية العيد خلال البرامج القادمة هنا عبر أثير إذاعة الشمس. وكنا كما ذكرت قد استمعنا أيضا قبل قليل إلى الحاج باسم غريفات ومندوب الناصرة في لجنة تنسيق الحج والعمرة، وطمأن الجميع بالنسبة للحجاج من البلاد الذين يتواجدون اليوم أيضا في جبل عرفات، وهذه مناسبة لنقول للجميع حج مبرور وكل عام وأنتم بألف خير. نحن ننهي البرنامج أعزائي المستمعين، نخرج إلى فاصل قصير ونستمع إلى نشرة الأخبار في تمام التاسعة مع الزميلة زهرة سعيد، وبعد الأخبار مباشرة الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد لهذا الصباح. فقط أعود وأؤكد على المعلومة الآن، رجل في الثلاثين من عمره بأصيب بجراح حرجة، هذه معلومة إضافية الآن نتيجة انفجار سيارة في مدينة العفولي، سنوفيكم بالتفاصيل لاحقا وفق التطورات الحاصلة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
2: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: الشمس دائما.
6: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلة اللي فيه منلاقي الأمان.

0: الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير بانفجار مركبة في مدينة العفولي، فيما تعمل طواقم الإسعاف التابعة لرجمة داود الحمراء على تقديم العلاج لرجل يبلغ نحو 30 عاما عثر عليه فاقدا للوعي في المكان. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ ساعات الفجر اليوم إلى صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وسط أجواء إيمانية وتنظيم واسع من السلطات السعودية، ويؤدي الحجاج الوقوف على صعيد عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من الدعاء والتلبية والذكر قبل التوجه مساء إلى مشعر مزدلفة للمبيت هناك وأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. ويستمر موسم الحج 5 أيام، فيما تجاوز عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية هذا العام 1.5 مليون حاج. وإلى مستجدات الجبهة الشمالية، أفادت تقارير أولية بانفجار مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله قرب قاعدة بيرانيت العسكرية المتاخمة للحدود دون تسجيل إصابات. قالت قيادة الجبهة الداخلية إنها ستجري اليوم اختبارات لصفارات الإنذار في شمال البلاد، تحديداً منطقة موران عند الساعة 9:30 صباحاً، وفي منطقة هار حلوتس عند الساعة 11:05، وفي منطقة لافون عند الساعة 1:05. وأضيف أنه في حال تفعيل إنذار حقيقي فستسمع صافرة إضافية إلى جانب إرسال تنبيهات عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية ووسائل إنذار أخرى مكملة. في بيان سابق أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تحديث تعليمات الحماية ابتداء من اليوم الساعة 6:00 وحتى 8:00 مساء، وبموجب تحديث سيسمح بالتجمعات حتى 50 شخصا في الأماكن المفتوحة وحتى 200 شخص داخل المباني، وذلك في البلدات الواقعة على خط المواجهة وحتى خط بلدات ميرون صفصوفة. كما ستبقى الأنشطة التعليمية دون تغيير باستثناء بعض البلدات. من جهتها، قررت السلطات في المجلس الإقليمي متي آشر تعطيل الدراسة اليوم في البلدات القريبة من الحدود بسبب تهديدات المسيرات المفخخة القادمة من لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس اليوم معتدلا دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى ضمن معدلاتها الموسمية المعتادة، كما يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار. في القدس والجليل الأعلى 25، طبرية 29، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 27، أما في إيلات 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجم 3287.
2: الشمس دائماً

0: وعلى ضوء ما يحدث في هذه المرحلة، يلتئم المجلس الوزاري الأمني المصغر هذه الليلة وهذا المساء عند 7 مساء التئام للمجلس الوزاري المصغر للنظر فيما يدور من حولنا من أمور إقليمية، وواضح بأنه ما سيشغلهم ربما إيران ولبنان بالذات. إلى غزة التي عاشت أيضا ليلة صعبة، ونحن قبيل عيد الأضحى المبارك الكثيرون يتهيئون لاستقبال هذا العيد، لكن في غزة مرة أخرى العيد يعود ولكن على حاله بواقع مقيت. مشيرة توفيق، صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى لك ولكل زملاء ومستمعين ومستمعات الشمس.
0: رغم كل شيء نقول كل عام وأنت بخير، مع أنه الليلة كانت صعبة.
1: كل عام وأنتم بخير. نعم، الليلة الماضية كانت صعبة وأمس بالمجمل كان صعبا، هو الأيام التي تسبقه.

0: هنا في المخيرات أعطيت الأوامر بإخلاء مربعات في ظل المعلومات المتضاربة عن المكان الذي يفترض أن يخلى. تقريبا أخلت المدينة بأكملها. الناس مثلا كانوا يخلون من مخيم 5 إلى مخيم 1، ثم يكتشفوا أن القصف في مخيم 1 أو أن هناك مناطق أخرى مخلاة في مخيم 1. وبالفعل تم استهداف منزل يعني مقارب على منتصف المدينة. طبعا دعني أخبرك عن مخيم النصيرات، بأنه برغم أنه مخيم بسيط في وسط قطاع غزة، إلا أنه هو يعيش بالمتسوقين، نظرا لأنه هو بالأساس أساسا في هذه المواسم يعني هو مخيم حيوي جدا، ولكن في ظل أنه في نازحين ونازحات كثير موجودين بالمخيم بعد كل ما حدث في قطاع غزة، فهذا زاد يعني موسمه ازدحاما. وجاء
1: من الصعب أن نقول عن يعني في غزة أماكن غير مهدمة، ولكن نصيرات نسبيا من الأماكن الأقل هدما.
0: يعني أنا كشخص عايش في النصيرات، هو هذا المخيم من أكثر المناطق في قطاع غزة التي تعرضت لقصف جوي. صحيح أنه في يعني أنه لم يعني يكون هناك
1: اجتياح بري
0: أو دب المخيم، نعم، ولكن هناك أماكن كثيرة يعني في هذا المخيم تعرضت للقصف والتدمير، وعمارات سكنية وأراضي زراعية وما إلى ذلك. لكن الناس تحاول مصطفى، الناس بتحاول أنه تعيش، والناس بتحاول أنه تشعر بأجواء الفرح. أمس أيضا كان في هناك استهداف في خان يونس في المواصي، التي كنا على الدوام نسمع بأنها يعني مناطق آمنة. لا أستطيع أن أخرج من رأسي صورة طفلة رضيعة يعني بعمر الأشهر تعرضت لبتر ساقها وأصيبت في قصف الأمس لمخيم غرب مدينة خان يونس. يعني على هذا النحو، وفي الأيام السابقة أيضا كان هناك إخلاءات في البريج والمغازي ودير البحر والنصيرات أيضا. يعني هذه الأيام تأتي على هذا النحو، الناس يعني رجل بالنار ورجل بالجنة يعني.
1: وعمليات الإخلاء التي كانت الإخلاء التي كانت مشيرة، كانت في ظل محاولة الناس أن يتسوقوا يعني ما أمكنهم ذلك استعدادا لعيد الأضحى. صفي لنا المشهد، الظروف، الأسعار.
0: يعني الأسعار مرتفعة جدا مقارنة بشعب نسبة البطالة تقارب فيها على 80%. الناس هنا تعتمد على يعني الصدقات والمساعدات، تحاول أن تشتري مثلا ملابس لأطفالها، بعض حلوى العيد هذا العام أيضا، والعام الثالث الذي يحرم فيه سكان من ممارسة شريعة الحج. أيضا هناك الأضحية، ما زلنا يعني محرومين من الأضاحي، اللحوم التي تدخل إلى قطاع غزة بأسعار مرتفعة جدا، وهي لحوم مجمدة وليست بالجودة الكافية، ولا يستطيع جميع سكان قطاع غزة شراءها. ويعني أنا أرى بعض المناشدات، أمهات يعني تطالب المساعدة كي يتذوق أطفالها هذا الطعام. المؤسسات والمبادرين بيجتهدوا مصطفى بأنه يوفروا وجبات الأرز واللحم للأسر والعائلات. هذا إن دل على شيء، بدل على أنه يعني العيد لم يأتي على غزة بمفهومه الكامل. يعني ما بنعيشه زي ما بنعيش خلينا زي ما بيعيشه أي إنسان في هذا العالم، ولكن كل ما يجري على الأرض هو محاولات كي نشعر بأن ما زلنا على قيد الحياة. هذا يأتي كله بموازاة صدمة أنه أنت بعد وقف إطلاق النار ما زلت تخلي مربعات سكنية، وما زلت يعني تقصف مباني سكنية.
1: عندما نتحدث عن أضحيات، هناك أضحيات في غزة؟
0: يعني الأمر هو مدعاة للضحك مصطفى. يعني هو تحول إلى يعني حاجة بنسميها هيك بغزة إنه نكشة راس، إنه يعني شو يعني خروف تبيعني ب5000 وب4000 دولار؟ أصلا مين في حدا بيشتري بالسعر هذا؟ يعني أنا نفسي، أنا كحد بغزة بسأل حالي إنه في حدا بيشتري بالمبالغ هذه؟ ثم مين هذا اللي بيشتري بالمبالغ هذه؟ وين بيوزع وشو بيعمل فيه؟ يعني وين غبيان هالخروف اللي بالمبلغ الخرافي هذا من كان خلينا نقول من 300 دينار اليوم انت بتبيعه، او من 400 دولار 500 دولار اليوم انت

0: تبيعه ب4000؟ ليش؟ يعني أساسا الحرب أتت على كل المزارع التي تربي الخراف أو
1: لهذا تساءلت يعني من يعني عن الخراف التي تبقت في غزة أصلا بعد كل هذا الدمار والحرب.
0: يعني الخراف ربما التي بقيت هي حالات فردية يعني لرعاة أو مزارعين اعتنوا بها بشكل فردي. يعني أنا أذكر إنه عشت قصة في فترة الحرب لراعي يعني كان أكثر ما يهمه إنه ينقل الخراف يعني لا تتجاوز 10 اللي كانت بحوزته إنه ينجح فيها
1: من مكان لآخر
0: وعلى هذا النحو يمكن أن تقيس إنه هذه هي الخراف اللي موجودة في قطاع غزة ونظرا لندرتها فبالتالي صاحب السلعة بيعرضها بسعر مرتفع. الموجود اليوم في قطاع غزة هو اللحوم المجمدة فقط وهي أيضا موجودة بأسعار مرتفعة يعني من 45 شيكل ل 70 أو 80 شيكل هذا في الوضع الطبيعي يعني بسلم أسأل الآن في الموسم كم
1: ولا أحد يستطيع أن يتحقق من جودتها أصلا.
0: نعم بالضبط نظرا لانقطاع التيار الكهربائي نظرا لأن المحلات تعرضها بدون ثلاجات في بعض الأحيان يعني والمواطن طبعا يعني تعرف لما يكون في منطقتك كلها في سوبر ماركت في ثلاجة يعني جيدة التجميد نظرا لأزمة انقطاع أو عفوا أزمة التيار الكهربائي وانقطاعه فالمواطن مضطر يشتريها
1: المضطر يركب الصعب. ماذا بشأن أسعار خضار فواكه إن وجدت؟
0: يعني أنا كنت أسأل قبل يومين مصطفى عن بسأل المحل الذي أشتري منه لماذا لا توجد يعني فواكه لديك فأجابني إنه يعني لم يدخل بعد إلى قطاع غزة ما زلنا إلى اللحظة. تعرف أنا مرات بتأمل بمفهوم الأمن الغذائي. الأمن الغذائي يعني إن يكون الإشي اللي بتحتاجه يعني هيك بالبساطة يعني بالبلدي الإشي اللي أنت محتاجه يكون متوفر وبيلبي احتياجك للغذاء. اليوم انت في غزة يوم موجود يوم مش موجود ساعة موجود ساعة مش موجود الاشياء وموجود باسعار مرتفعة جدا مقارنة يعني انا في بعض المرات اليوم الشغل عفوا المبلغ اللي كنت اشتري فيه في قبل الحرب خلينا نقول احتياجات بيتي لاسبوع او لخمسة ايام اليوم انا
1: يعني
0: ربما اشتري فيه شغلة واحدة فقط.
1: لأن الناس بطبيعة الحال تعيش هذا الواقع تحاول أن تفرح لأنها على قيد الحياة كيف يحاولون ذلك؟
0: يعني بيذهبوا لشراء بعض الملابس لأطفالهم الأطفال حرموا من يعني بتعرف إحنا فعليا كحدا في غزة إحنا بنشوف العيد في الأطفال إنه بدنا يوم يلبسوا بدنا يوم يأكلوا وعلى هذا النمط إحنا بنفكر وبنحاول لأنه الأطفال حرموا من إنهم يلبسوا ملابس العيد من إنهم يلعبوا مع الخروف من إنهم يأكل شوكولاتة لسنوات يعني أنت بتحكي في كم عيد تقريبا راح يعني إذا بدنا نحسب 2024-2025 أربع أعياد للأطفال سنتين لم يشعر الأطفال فيهم بجو العيد. نحن نرى العيد في فرحة الأطفال اليوم نحن نرى في العيد أصابات الأطفال وفقدان الأطفال لمنازلهم وحرمانهم من حقهم في العلاج وحرمانهم من حقهم في الغذاء وما إلى ذلك ومع ذلك نحاول يعني هي سنة الحياة أن يحاول الإنسان. أنا في بعض المرات أقول إحنا فعلا جبابرة اللي بنحاول بهذه الطريقة برغم كل ما مررنا فيه. تؤلمني صورة التقطت على ما يبدو من مستوطنة القطاع تظهر هذا الحجم الرهيب بين يعني بين خلينا نقول البناء السكني في هذه المستوطنات تواجد الأخضار المنازل الآمنة ثم مساحة المجرفة الفارغة خلف الخط الأصفر ثم المنازل المتكدسة على شاطئ البحر. يعني هذه أكبر صورة قد يعني تكون بألف كلمة تعبر عن إنه هذه الجنة وهذه النار.
1: مشير أنا أشكرك جزيل الشكر. نحن أردنا أن نقف عندما يحدث في غزة والناس تتهيأ لفرحة العيد لا يمكنها إلا أن تذكر ما يحدث في غزة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إلى قضية أخرى محليا إلى المشهد أستاذ عبد الفتاح حسن صباح الخير.
2: صباح الخير إلى أخ مصطفى إلى كل الجميع المستمعين.
1: رئيس المجلس المحلي في قرية المشهد قدمت استقالتك
2: اليوم إن شاء الله.

0: راح أقدم استقالتي رسمية لوزارة الداخلية. طبعا حسب القانون يعني بتفوت على حيز التنفيذ بعد 48 ساعة في حالة قبولها من وزارة الداخلية.
1: ما معنى الاستقالة؟ لما؟
0: الاستقالة على الإعلام هي حسب اتفاقية تناوب بيني وبين زميلي توفيق السمام. الانتخابات الأخيرة ثبتت هذا الأمر وتم الاتفاق أن يكون تناوب، والتناوب يتم يعني يخرج إلى التنفيذ عندما أقدم استقالتي، وفي هذه الفترة القادمة بعد أن تدخل الاستقالة إلى حيز التنفيذ يلتئم أعضاء مجلس محلي المشهد ينتخبوا أحد الأعضاء ليقوم مكان رئيس المجلس لمدة 60 يوم، وفي هذه الفترة وزارة الداخلية تعلن عن انتخابات رسمية في قرية المشهد.
1: انتخابات فقط للرئاسة؟
0: فقط للرئاسة، نعم.
1: هذا موعد الاستحقاق أم كان من المفروض أن يكون الموعد في وقت آخر؟
0: لا، هذا هو موعد الاستحقاق. إحنا الانتخابات جرت في 28/2/24، فترة الحرب يعني لم تحسب الاتفاق، وإنما بدأ الاتفاق من 28/2/24، والآن حان موعد الاستحقاق.
1: الكثير تساءلوا عن جدوى عمل يعني مسارات التناوب. أستاذ عبد الفتاح، لأي مدى فعلا هي تحافظ على استمرارية العمل في مجلس محلي؟
0: سؤال كثير مهم أخ مصطفى. يعني هاي إحنا مش أول مرة بنعمل فيها تناوب في قرية المشهد، وكذلك هذا النموذج يعني موجود أيضا في قرية كفر كنا. خلينا نقول كل شيء في وجهين، في أشياء إيجابية وخلينا نقول في أشياء أقل إيجابية في هذا الموضوع. يعني لو تحدثنا عن هذا التناوب اللي هو لفترة يعني مناصفة، بالنهاية طبعا الجو العام في المشهد وفي قرية المشهد هو أهم من كل شيء، فالحفاظ على هذه الأجواء في القرية يعني مرات يعني حتى تحافظ على هذا الإشي، وهذا الإشي اللي يدفع ثمنه خلينا نقول.
1: ولكن هذا لا يعني احتكام للشرخ العائلي، احتكام ربما للمحاصصة العائلية؟
0: لا إطلاقا لا. إحنا يعني لو لم يكن هذا النموذج ناجح في الماضي لما كبرنا، النموذج هذا أثبت نجاحه في مشهد. الأهم من كل شيء، الأهم من المشاريع العمرانية وكل هذه الأمور، هو المحافظة على الأجواء وعلى النسيج الاجتماعي في قرية المشهد. اليوم قرية المشهد الحمد لله تنعم بالسلم والأمان والعلاقات.
1: لا أنا تمام، أنا أقول لما يتأثر النسيج الاجتماعي العائلي في قرية ما بسبب من يفوز برئاسة سلطة محلية؟
0: لا أخي مصطفى، يعني إحنا في الكرة العربية إحنا ما زلنا يعني في نظام عائلي، وعندما يعني يخسر أحد الأطراف هذا يعني يؤدي إلى توتر وإلى تعكير الأجواء في القرية وفي كل مكان آخر، يعني بيكون فيه خسارة. فيعني مين أفضل أن نروح على الجو اللي بحافظ على السلم العام والوضع المليح اللي في البلد، ولا نروح يعني في تحدي وقد يؤدي هذا الأمر إلى خلينا نقول إلى أشياء لا تحمل عقبة.
1: سلطات محلية، رئاسة سلطات محلية، هناك تعيينات، هناك وظائف. في فترات التناوب والمحاصصة والتقسيم كيف تتم الأمور كي لا تتعكر الأجواء؟
0: بالنسبة للوظائف يعني في المجلس المحلي، وبش لا إحنا في عنا شفافية كبيرة، يعني الأمر مفتوح لكون الجمهور حسب بموقع المجلس المحلي ومن يستحق ومن هو جدير ومن يستوفي الشروط هو الذي يعني خلينا نقول يفوز في هذه الوظيفة، وقد أثبتنا ذلك في السنوات الماضية. لم يعين أي شخص أو لم يتقدم أي شخص على أساس عائلي أو على أساس حزبي أو على شيء آخر. تستحق، تستوفي الشروط، تأتي إلى المقابلة، تثبت جدارتك، فأنت تستحق أن تكون في هذا المكان. يعني لا يوجد
1: نعم

0: حتى في ائتلافات السلطات المحلية بشكل غير معلن وغير رسمي منلاحظ نوع من توزيع الوظائف وتوزيع الفرص.
1: لا أنا كمان ما بقول لك إحنا، أنا شخصيا يعني بعيد عن هذا الموضوع كل البعد، نقدر نرجع للخمس سنين اللي مضوا نشوف مين توظف في المجلس المحلي، بنشوف شو الكفاءات تبعته، بنشوف شو الشروط اللي كانت مطلوبة منه، وطبعا أخذنا الأفضل دائما. طبعا هناك دائما من يدعي ليش هذا الشخص مش الشخص الآخر، يا أخي طب ما في شروط يعني خلينا نقول اللي هي يجب أن تستوفيها حتى تتقدم لهذه الوظيفة. مرات بيكون ناقص للشخص شرط معين، في عندنا مستشار قضائي اللي هو بفحص هاي الأشياء، بفحصها بعد ما يتم فحصها مستدعي المتقدمين للمقابلات، ومن يثبت جدارته في المقابلة هو يفوز بالوظيفة.
0: عندها تساءل وإياك أستاذ عبد الفتاح حسن، ما جدوى الانتخابات إذا كانت ستنتهي بتناوب؟
1: ما فهمت سؤالك بالضبط.
0: ما جدوى الانتخابات إذا كانت ستنتهي بتناوب؟
1: وليش الانتخابات هذا قانون يعني يصير كل خمس سنوات، ومن حق الناس إنها يعني تتجه إلى الانتخابات، أو حق كل إنسان يرشح نفسه. وطبعا من الطبيعي أن يكون تنافس بين الأشخاص بين العائلات، ومن يفوز بالانتخابات يقدم ما يستطيع أن يقدمه لبلد.
0: نعم. إذن هذه صورة الحال، السلم المجتمعي والعائلي في المشهد يحافظ عليه. الانتخابات ستكون لرئاسة المجلس بعد 60 يوم من قبول استقالتك.
1: نعم يعني متوقع أن تكون نهاية شهر أيلول، شهر 7،
0: بداية تموز، شهر تموز،
1: آسف شهر تموز، نهاية 7 أول 8 ممكن تكون الانتخابات الرسمية، فقط كما ذكرنا انتخاب رئيس.
0: لأنه نعم هذا ما يحدث قانونا عندما يستقيل رئيس سلطة محلية، الانتخابات فقط للرئاسة.
1: نعم الانتخابات فقط للرئاسة، الأعضاء يعني أعضاء المجلس بيبقوا في أماكنهم، والانتخابات بتكون حتى مش من ساعات الصباح، الانتخابات عادة يعني احنا عندنا صار خبرة، هاي مش أول مرة، من ساعات الظهيرة إلى ساعات المساء تحت محددة، ولكن يعني صناديق اقتراع في كل الأماكن كيف كانت الانتخابات الرسمية دائما.
0: والائتلاف يبقى على حاله،
1: والائتلاف طبعا يبقى على حاله، وعندما يدخل رئيس المجلس طبعا عليه أن يعين لجان المجلس من جديد، إذا رأى أن أعضاء اللجان مثلا يعني هناك حاجة للتغيير فيقوم بعقد جلسة وتتعين لجان المجلس من جديد وكل الأمور.
0: وبعدها مثلا أنت كمان كنت رئيسا للسلطة المحلية، ستتحول لتكون قائم بأعمال أو نائب، ماذا سيحدث عندك في المشهد؟
1: لا في سلطة محلية زي قرية المشهد اللي عدد سكانها أقل من 10,000، يعني ما بيطلع لنا أنه يكون عندنا وظيفة نائب أو قائم بأعمال في السلطة المحلية. أنا مصطفى يعني قبل أن أكون رئيس مجلس أنا كنت مدير مدرسة لسنوات طويلة 30 سنة في سلك التربية والتعليم في مدينة الناصرة. إذا سألتني يعني إلى أين الوجهة، يعني لحد اليوم ما قررت شو راح أسوي، ولكن يعني في أمامي شهرين من الوقت نفكر به نرتاح أول شيء شوي، بعدين طبعا بنأخذ القرار اللي هو الصحيح بالنسبة لي.
0: نعم الخير لأهالي المشهد ولك أيضا أستاذ عبد الفتاح، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أخي،
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا. رئيس المجلس المحلي الذي سيقدم استقالته في مدينة المشهد، في قرية المشهد أسف.

0: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.
1: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفولة؟
2: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
3: اخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على عفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولة.
1: شاري انا بالطريق.
4: احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة.

0: تصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
1: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
3: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
5: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
4: في مكيف، في تورنادو انفرت.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي، لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.

إذن المشهد التي تدخل مرحلة التناوب بعد أن يقدم الرئيس الحالي استقالاته، وحاولنا أن نناقش ما يحدث في المشهد وأيضا هذه الظاهرة التي نلحظها في بعض السلطات المحلية في مجتمعنا العربي.

0: إلى الميزانيات المقتطعة والتي يتم تحويلها لأماكن ومواقع أخرى. سيدة سهى سلمان موسى، صباح الخير.
1: صباح النور
0: مديرة
1: مصطفى، لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: مديرة تنفيذية في مركز مساواة، 1.3 مليار شيكل تم اقتطاعها، من أين وحولت لأين؟
1: صحيح، يتم البحث حاليا على اقتطاع حوالي 1.3 مليار شيكل من ميزانية الخطة 550 لسنة 2026 من مختلف الوزارات الحكومية، ولتحويلها لوزارة الأمن القومي. يعني في هناك رسالة أرسلت من قبل المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، وأيضا من طبعا بإعاز من وزارة المساواة الاجتماعية ماي جولان، اللي هي تطلب من الوزارات الحكومية المختلفة تحويل ميزانيات التي لم تستنفذ من قبل خطة 550، تحويلها إلى وزارة الأمن القومي بحجة أنه محاربة العنف والجريمة. وطبعا نحن نرفض هذه الادعاءات، لانه محاربة العنف والجريمة ليس فقط يعني في عدد افراد الشرطة، انما ايضا باستثمار في المجتمع العربي. وخطة 550 جاءت بالاصل حتى تسد الفجوات التاريخية فيما يتعلق في الميزانيات بين المجتمع
0: يعني
1: العربي.
0: منذ متى كانت محاربة الجريمة على حساب افقار الناس والسلطات المحلية؟
1: صحيح، هاي يعني هاي هذا امر اساسي جدا. وعلى فكرة أنه يعني بحب أنوه كمان أن هناك خطة أخرى اللي هي 549 اللي هي أيضا خطة خماسية لمكافحة العنف والجريمة، ولم تستنفذ حوالي يعني 50% فقط من الميزانية المخصصة لمحاربة العنف والجريمة، استنفذت من أجل محاربة العنف والجريمة. ونحن نرى يعني حاليا الأرقام العالية في كل ما يتعلق في الضحايا، ضحايا العنف والجريمة، ولكن احنا بنشوف أنه هذا الهدف هو هدف أولا إضعاف السلطات المحلية، هدف أنه ما يكون في هناك فعلا استثمار في المجتمع العربي. وطبعا هناك أمور سياسية اللي رأيناها أيضا في 25، يعني ما ننسى أنه هناك تم تحويل أكثر من 100 مليون شيكل من ميزانية 25 أيضا للأمن القومي بحجة محاربة العنف والجريمة.
0: اقتطاع كل هذه المبالغ سيدة سهى، ماذا يبقي في الخطة أصلا؟
1: لا يبقي الكثير. يعني احنا لما بنقول على اقتطاع ميزانيات، هي مش بس ارقام، احنا بنحكي على كل ما يتعلق في من عدة وزارات مختلفة. اوكي، احنا بنحكي على ايضا يعني هناك رح يكون تأثير سلبي جدا على كل ما يتعلق في التربية والتعليم، على الطلاب، على الساعات التفاضلية، احنا بنحكي على تأثير على برامج منع التسرب، وهذا بالتالي احنا يعني بطريقة غير مباشرة احنا هوني بنحارب العنف والجريمة لما احنا بنلاقي أطر للشباب المتسرب من المدارس. احنا بنأثر على كل ما يتعلق في التشغيل والمناطق الصناعية، لما ما في عنا ميزانيات اللي نقدر نفتح مناطق صناعية ويكون في هناك أماكن تشغيل، هذا أيضا رح يأثر بشكل مباشر. والبنى التحتية والإسكان، يعني كل موضوع الخدمات الاجتماعية، كل موضوع إنه يكون إحنا في عنا إمكانيات إنه إحنا نحتوي مجموعات مهمشة في مجتمعنا العربي، هذا رح يأثر بشكل مباشر. والأساس هو كل ما يتعلق، الهدف تبعهم هو إضعاف السلطات المحلية. يعني دائما حجج تبعتهم إنه السلطات المحلية لا تستنفذ الميزانيات المخصصة لها، ولهذا إحنا بدنا نأخذ هذه الميزانيات ونحارب العنف والجريمة لأن السلطات المحلية لا تستنفذ هذه الميزانيات. طبعا هذا ادعاء يعني نحن لا نقبله، لأنه الوزارات نفسها في هناك معيقات. وعلى فكرة إحنا الأسبوع الماضي كان عندنا طولة مستديرة، لأنه إحنا بشكل عام كمركز مساواة نجمع معطيات من 2022 ل2025 حسب قانون حرية المعلومات، اللي إحنا بنشوف كل ما يتعلق كل وزارة ووزارة، في عندنا حوالي 25 وزارة، كل المعطيات اللي هي متعلقة في الميزانيات المخصصة واستنفاذ الميزانيات. فكان هناك نقاش، حضر اللقاء رؤساء مستنفذي موارد، رؤساء في رؤساء أقسام في السلطات المحلية، وأيضا مؤسسات أهلية اللي هي تتعامل بكل ما يتعلق في التطوير الاقتصادي. وكان حديث إنه هناك في معيقات بنيوية اللي بتأثر على استنفاذ الميزانيات، كل ما يتعلق في الماتشينج. فإحنا يعني فتحنا النقاش، كان نقاش داخلي حتى نعرض أولا المعطيات، ثانيا نفهم من الرؤساء ومن السلطات المحلية شو في هناك إمكانيات حتى للخطة الخماسية الجاي نعرف كيف نتعامل مع كل هاي المعيقات، وما نسمح انه لماي جولان او لاي حدا تاني في وزارة المساواة الاجتماعية او باي وزارة انه يعني يقتطع هذه الميزانيات اللي هي اصلا مخصصة لنا.
0: هي هاي المشكلة، الوزيرة المؤتمنة على انفاذ هذه الخطة هي التي تتبرع بها بسخاء. السؤال ماذا بالامكان فعله ما دامت الحكومة تفعل ما تشاء والوزيرة حتى لا تعارض بل بالعكس تدفع وتشجع؟
1: اولا احنا امبارح هيك بحب احكي انه امبارح قدمنا التماس ضد وزاره المساواه الاجتماعيه، لانه احنا لما بنطلب معلومات حسب قانون حريه المعلومات المفروض ان الوزارات يعني تعطي هذه المعلومات. وزاره المساواه المجتمعيه ترفض بشكل قاطع تمرير اي معلومات تتعلق بهذه الخطه. فاحنا امبارح قدمنا التماس لمحكمه العدل العليا انه احنا بدنا نجبر الوزاره تعطينا المعلومات، وبتامل انه يعطوا معلومات وما يعني يعطوا معلومات مغلوطه. بالنسبه للاليات للمواجهه، احنا يعني بنشتغل بعده اصعده. اولا مهم جدا مواصله جمع المعطيات من الوزارات، ثانيا مهم انه فحص يعني

0: ممكن في في في يعني يعني راح نتعامل مع هذا الموضوع كمرحلة أخيرة، إنه هو التوجه القضائي. يعني ممكن إحنا نقدم التماس ضد إذا بالفعل تم الاقتطاع، نتقدم للتوجه الإقضائي نقدم التماس ضد هذه ضد الاقتطاع هذا. ولكن بفكر مهم جدا التحرك السياسي والضغط الجماهيري والإعلامي، يعني الضغط عن طريق رؤساء السلطات المحلية، عن طريق لجنة الرؤساء، طبعا أعضاء الكنيسة، مهم جدا انه يكونوا متواجدين وانه كمان يكون في لهم يعني تاثير في اللجان.
1: باي مرحله هذا الاقتطاع الان؟ يعني نتحدث عن نوايا ام انه هناك مسار متسارع؟
0: المسار بدأ. السؤال، وعلى فكرة الوزارات نفسها ترفض هذا الاقتطاع، يعني كل وزارة ترفض أن يكون اقتطاع من قبل وزارة المساواة الاجتماعية ومن قبل المديرة العامة لمكتب رئيس الحكومة. المسار بدأ حاليا، عينيا لم يتم التحويلات بعد، ولكن إذا المسار بدأ إحنا عم نعمل كل جهدنا أيضا مع رؤساء وأيضا مع مؤسسات أهلية بهدف منع اقتطاع هذه
1: لأي مدى مثلا حياتي. اللجنة المالية في الكنيسة لها دور في إقرار هذا الاقتطاع أم أنه هذا قرار حكومي يسري في
0: يعني هو في هون قرار اللي هو قبل فترة تم تحويل أي تنفيذ للميزانيات من قبل المديرة العامة لمكتب الرئيس الحكومي، فكان هون قرار إنه أي تحويل بده يكون هو راح لازم يكون عن طريق المديرة العامة لوزارة لمكتب رئيس الحكومة. ولكن بفكر إنه هذه الأمور يجب أن يعني تبحث أيضا في وزارة المالية من قبل أعضاء الكنيسة وأيضا من قبل الوزارات، لما بيكون في هناك نقاش على هذا الموضوع يتم استدعاء أيضا أشخاص
1: اللي بيشتغلوا. يعني أنا أتساءل من أجل يعني لأي مدى يمكن استغلال أجواء ما قبل الانتخابات صحيح. لعرقلة هذا الاقتطاع.
0: صحيح. فهذا هذا الأمر بتطلب جهد جماعي، هذا الأمر بتطلب إنه يكون في هناك أيضا عمل من قبل الرؤساء أو ضغط من قبل الرؤساء وأيضا التواصل مع الأعضاء الكنيسة بهدف فعلا يعني استغلال الوضعية اللي احنا موجودين فيها ما قبل الانتخابات، وأيضا الضغط على الوزارة بهدف منع التقليصات، وأيضا التواصل مع الوزارات اللي هي بالأصل ما بدها أنه يقتطعوا من ميزانياتها.
1: نحن سنتابع سيدة سهى سلمان موسى المديرة التنفيذية مركز مساواة، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لك. نوايا الاقتطاع ما يقول أن تتبرع بسخاء فيما هو ليس لها، للأسف هذا ما يحدث في حكومة تفعل ما يشاء لإرضاء اليمين.

إذن يوم جديد، نوايا الاقتطاع، اقتطاع الميزانيات، والحديث عن رقم كبير 1.3 مليار شيكل من ميزانيات السلطات المحلية العربية، الخطط الخمسية التي تود ما يقولان أن تحولها لوزارات أخرى. نحن وللتو نطوي وإياكم ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، نلقاكم بعدها في ساعة ثانية من هذا العدد. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة، نلتقي بعد الأخبار.

0: نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجلكم وحتى يوم الثلاثاء 26/5 تشكيلة مشروب خفيف تابوزينا أو سبرينج 1.5 لتر الوحدتين 9.90 تشكيلة مشروبات تشات 150 مل الخمس كراتين 24 وحدة ب 100 شيكل مشروب إكس إل 250 مل ثلاث وحدات 9.90 وسوداسية سودا أوليدوغ 250 مل الوحدة ب 9.90 بس لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة سوبر ستار مجلك روم عيد أضحى مبارك
1: هو ملك الأسعار
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7، طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
4: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
5: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
6: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير M5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
7: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن وفاة الرجل البالغ نحو 30 عاماً متأثراً بإصابته الحرجة في انفجار المركبة بمدينة العفولي، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن الخلفية جنائية. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ ساعات فجر اليوم إلى صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وسط أجواء إيمانية وتنظيم واسع من السلطات السعودية. ويؤدي الحجاج الوقوف على صعيد عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من الدعاء والتلبية والذكر قبل التوجه مساء إلى مزدلفة للمبيت هناك وأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. ويستمر موسم الحج 5 أيام، فيما تجاوز عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية هذا العام 1.5 مليون حج. وإلى الجبهة الشمالية، أكدت تقارير لبنانية أن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل شن غاراته على بلدات الجنوب اللبناني. بدوره أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع العسكرية في شمال البلاد وجنوب لبنان. إلى ذلك، أفادت تقارير بانفجار مسيرة تابعة لحزب الله قرب قاعدة بيرانيت العسكرية المتخمة للحدود دون تسجيل إصابات. قالت قيادة الجبهة الداخلية إنها ستجري اليوم اختبارات لصفارات الإنذار في شمال البلاد، تحديداً في منطقة هرحلوتس عند الساعة 11:05 وفي منطقة لافون عند الساعة 1:05. وأضافت قيادة الجبهة الداخلية أنه في حال تفعيل إنذار حقيقي فستسمع صافرة إضافية إلى جانب إرسال تنبيهات عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية ووسائل إنذار أخرى. في بيان سابق، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تحديث تعليمات الحماية ابتداء من اليوم الساعة 6:00 وحتى 8:00، وبموجب التحديث سيسمح بتجمعات حتى 50 شخصا في الأماكن المفتوحة وحتى 200 شخص داخل المباني، وذلك في البلدات الواقعة على خط المواجهة وحتى خط بلدات ميرون صفصوفة. كما ستبقى الأنشطة التعليمية دون تغيير باستثناء بعض البلدات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس اليوم معتدلا دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى ضمن معدلاتها الموسمية المعتادة، كما يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار. القدس والجليل الأعلى 25، طبرية 29، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، النقب 27، أما في إيلات 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليز، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: راغفات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغفات سوميت مجلك روم المفرق الشرقي نجمي 2692. راغفات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: هلو تشاري،
4: وانت بدك توصلي كمان على عفولة؟
5: شو الصدفة؟ لاني استوصلت
6: اخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على عفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد الهايبريد والكهربائية مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولة.
3: شاري انا بالطريق.
7: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
8: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.

إذن احتمال أن نكون أمام خفض نسبة الفائدة خلال الأشهر القادمة إذا ما ثبت الوضع الاقتصادي في إسرائيل، وربما الحذر الشديد لبنك إسرائيل هذا أمر نعده منذ فترة طويلة. ويتحدث عن ما تعيشه ما يعيشه الاقتصاد الإسرائيلي حتى الآن في النقص في العمال لكثرة من يتواجدون في مسارات الاحتياط والجيش، الكثير من الأيدي العاملة غير متواجدة الآن، وهذا أيضا يؤثر على الواقع الاقتصادي. يقول إذا ما تحسنت الظروف وثبتت، والاقتصاد يحب الوضوح ويحب الثبات.

0: إلى يعني الهالة الدينية والروحانية في هذا اليوم، في
1: ولخصوصية هذا اليوم، يعني يوم وقفة عرفة بطبيعة الحال له خصوصية خاصة، والآن فلكيا أيضا.
0: فلكيا يعني نتحدث عن دورة الأرض حول الشمس والانتقال، مرحلة انتقال ما بين يعني انتقال الشمس أو خط الشمس العمودي نحو الأرض في مرحلة انتقالها ما بين خط الاستواء أو ما بين خط الاستواء وبرج السرطان، يعني مع اقتراب فصل الصيف. نحن على اعتاب فصل الصيف يعني الأرض مع درجة ميلانها يعني مرتان في العام تكون عمودية في هذه المنطقة، يعني المنطقة يعني خط تقريبا 21.4 وهو موقع مكة المكرمة، فتكون عمودية على على على هذه المنطقة، ولكن يصدف أن يعني ما يعني بسبب كل الفرق بين يعني السنة القمرية والسنة الشمسية، يعني يحدث أن يكون هذا التعامد الذي يعني هو يعني ظاهرة عادية مرتين في السنة كما ذكرت، ولكن يحدث أن يكون بسبب الفرق يعني ما بين كما ذكرت التوقيت القمري والتوقيت الشمسي، أن تكون الشمس عمودية على الكعبة في يوم عيد الأضحى.
1: منذ متى لم نشهد هذا التعامد؟
0: يعني تقريبا منذ قرن، يعني هذا التصادف ما بين التعامد ما بين الكعبة نفسها في يوم عيد الأضحى و يعني هذا التوقيت بالذات في موسم الحج وعيد الأضحى.
1: متى سيمكن ملاحظته ومن يتواجد في مكة المكرمة ماذا يمكنه أن يرى؟
0: يعني سيرى أنه لا يوجد ظل لا للشخص الموجود في مكة ولا للكعبة نفسها، لن يكون هناك ظل على الإطلاق، ترى أن كل الظلال اختفت. وأيضا لكل يعني هذا الحدث الجميل أنك في أي موقع في العالم إذا أردت توجيه أو تحديد القبلة انظر أين تكون الشمس، وذلك هو اتجاه القبلة في هذا اليوم، يعني ضع أي ظل اتجاه الظل في المنطقة التي أنت فيها سيكون هو اتجاه الكعبة.
1: وهنا لا يوجد خشية من أن تنظر إلى الشمس أو أن تتابعها، باعتبار نحن لا نتحدث عن أمور قد تعرض العين لأشعة مضرة.
0: ممنوع بتاتا النظر إلى الشمس، هي ليس هنا لا يحدث شيء للشمس، هو ليس كسوف ولا خسوف ولا شيء، يعني الوضع يعني الشمس هي بكل قوتها موجودة هناك، لا تنظر إلى يعني ممنوع النظر إلى الشمس. يمكن النظر إلى المتعة هي أن تنظر إلى أن كيف تختفي الظلال، يعني في تقريبا الساعة 12:18 في توقيت مكة المكرمة سيختفي الظل، يعني ستنظر إلى نفسك أيضا، انظر إلى الأرض تحت الشمس لن ترى ظل، انظر إلى الكعبة في المتواجدون في الكعبة لن يروا للكعبة ظل. هذا هو الحدث.
1: إذن هذا هو الحدث الذي يحدث مرتين في العام، والمثير الآن هو التصادف، تصادف هذا الحدث مع عيد الأضحى ومع وقفة عرفة. من يريد أن يتابع هذا الحدث فلكيا دكتور عبد الله، كم من الوقت هذا يستغرق؟
0: يعني هي فقط الدروع، يعني ساعة أذان الظهر حتى توقيت مكة المكرمة، ومن يريد أن يتابع يعني فقط في المتواجدين على ذلك الخط العرضي يمكنهم أو فوق الكعبة يمكنهم متابعة هذه الظاهرة، ولكن نحن على سبيل المثال لا نلاحظ شيء، يعني بالنسبة إلينا ستكون هنالك
1: يعني حياة عادية وأمور اعتيادية. نعم. فقط من يتواجد في تلك المنطقة سيلحظها ويعيشها ويشعر فيها ويراها.
0: نعم، وهو على سبيل المثال إذا أردت فعلا إذا في أي مكان وأنت تشكك في القبلة وجهة القبلة للصلاة، فإن هذه مناسبة لتعرف بدقة أين وجهة القبلة.
1: نعم. إذن هذه صورة الحال دكتور عبد الله خطبة، أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لك.
1: كل عام وأنت بخير.
0: كل عام وأنت بخير.
1: شكرا جزيلا لك مدير مرصد الناصرة إلى الضفة الغربية صحفي معين جديد، صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صورة الحال قبيل عيد الأضحى،
2: صورة صعبة وقاسية مصطفى، في ظل ظروف وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المحافظات والمناطق الفلسطينية، سواء على الصعيد الممارسات من قبل جيش الاحتلال أو من قبل قطعان المستوطنين الذين ينكدون حياة الشعب الفلسطيني على مدار الساعة.

0: فبالتالي يعني أجواء ما قبل العيد هي أجواء صعبة جدا.
1: وهم لا يكترثون عيد أو غير عيد، الاعتداءات تتواصل على حالة
0: متواصلة على مدار الساعة مصطفى، يعني في كل المناطق، ليس في منطقة واحدة وإنما في كل المناطق، وسواء طبعا في الضفة أو في حتى في قطاع غزة. فبالتالي يعني أجواء العيد حزينة كئيبة. هنا يعني تحدث بشكل خاص يعني عن محافظة طولكرم على سبيل المثال، التي يعاني أكثر من 25,000 مواطن حالة نزوح، يعيشون حالة النزوح. نحن نقترب مصطفى اليوم من اليوم 500 من عمر هذا العدوان المتواصل على طولكرم وعلى مخيمي طولكرم
2: ونور شمس
0: ونور شمس. مجمل هذه الأحداث انعكست على واقع المدينة،
1: ولا أفق في هذا في هذه نهائيا الأزمة.
0: حتى اللحظة لا أفق، يعني لا موعد محدد، علما أنها كانت أعلنت أنه حتى 31 من أيار استمرار العملية، وبالتأكيد يعني كما جرى في العادة كان هناك يتم تحديد مواعيد، بالتالي يتم تمديد هذه لغاية يدعون أنها أمنية، ولا حد يعرف ما هي هذه الأهداف الأمنية التي من وراءها يستمر هذا العدوان الإسرائيلي. يعني حجر واحد لم يطلق أو رصاصة واحدة لم تطلق على قوات الاحتلال هنا في طولكرم منذ بداية هذا العدوان، جرى استهداف الاحتلال بكل مناحي الحياة.
1: أيضا اقتصاديا معين، يعني أيضا اقتصاديا الواقع الاقتصادي صعب جدا، معظم الناس حتى لم تحصل على رواتبها، والعيد أيضا له تكاليف.
0: يعني الكل هنا يعيش حالة من ضائقة اقتصادية خانقة. الموظف تلقى 50% من راتبه الشهري،
1: هي بأحسن الحالات
0: كما قال محمد أبو الرب الناطق باسم الحكومة، يعني بمعجزة تمكنت الحكومة من توفير الأموال لصرف هذه النسبة. إضافة إلى ذلك أيضا أن واقع المدينة والمخيم ومختلف المناطق يتأثر اقتصاديا بشكل كبير، يعني سلبيا جراء ممارسات الاحتلال. أنا أتحدث عن طولكرم تحديدا مصطفى، يعني ليس انحيازا لطولكرم، بل لأنها الأكثر المدينة الأكثر تضررا جراء الحواجز العسكرية المنصوبة على مداخلها، خاصة عناب، إجبارة وشوفي مغلق، وجه الأهل من الداخل الفلسطيني يفتح بعض الأحيان مرة في الأسبوع، عناب يخضع لميزانية قوات الاحتلال، شوفي مغلق إغلاقا تاما منذ 7 من أكتوبر. فبالتالي يعني واقع هذا يعني حول دون تمكن أعداد كبيرة من المتسوقين من الداخل الفلسطيني، وهم عمود الاقتصاد الفلسطيني، الاقتصاد الكرمي آسف، في طولكرم. يعني السوق الكرمي يعتمد على الأهل من الداخل الفلسطيني. هناك حملات لتشجيع الأهل من الداخل لزيارة طولكرم والتسوق بها، تقودها جمعية رجال الأعمال، الغرفة التجارية الصناعية الزراعية، المحافظة، شخصيات عامة، مبادرات شخصية. وهناك أمل كبير يعني بأن يكون الأهل من الداخل بالوصول إلى طولكرم رغم الصعوبات. هذا يعني يعتبره أهل طولكرم وقفة نضالية من قبل الأهل في الداخل الفلسطيني لدعمهم والوقوف إلى جانبهم.
1: ماذا بشأن المزارعين معين؟
0: كان الله بعونهم. يعني مصطفى بغض النظر، يعني بالأمس كان هناك عمليات اقتلاع وخلع لعشرات الدرمات المزروعة بالخيار بعد انهيارها أسعار الخيار والباذنجان والبصل والكوسة. السبب الرئيسي كما أفادنا به العدد كبير من المزارعين هو توقف التصدير للداخل الفلسطيني من قبل الاحتلال وإغلاق المعابر. يتم بعض الأحيان تهريب هذه المواد والخضار إلى الداخل من خلال حواجز، عملية تهريب حقيقة. وهذه مكلفة جدا أيضا على المزارع،
1: وعمليا تكاليف الزراعة والاعتناء والقطف هي يعني حتى أعلى من تكاليف من ما يمكن أن
0: طبعا يعني غالبية المزارعين مصطفى هم من المديونين لشركات زراعية ومحلات زراعية، ليس بهذه الفترة بل من فترة طويلة، ولكن إصرارهم يعني على الحياة، على توفير لقمة العيش في ظل إغلاق العمل داخل في الداخل الفلسطيني منذ 7 من أكتوبر.

0: أكثر من 250 ألف عامل من الوصول إلى أماكن عملهم. فبالتالي هناك إصرار لديهم على الاستمرار بفلاحة وزراعة الأراضي، ولكن كما ذكرت هم يتكبدون خسائر باهظة سنويا. بالأمس الخيار صفر، قسم كبير قام كما ذكرت لك بخلع الثمار وهو حامل ثمار الخيار الشتلة، وقسم آخر قام بوضع ما أمكن من جمعه أمام المساجد والمحال التجارية، وقسم آخر ألقي به على الأرض. يعني المزارع يريد أن يوقف نزيف الخسائر، فبالتالي يعني هذا زاد من هم المزارع، زاد من سوء الأوضاع،
1: خاصة أن القوة الشرائية للفلسطينيين منخفضة جدا.
0: يعني غالبية حتى قطاع الخراف والأضاحي تتحدث الآن عن انخفاض في الطلب على الأضاحي. يعني عندما يصل سعر كيلو الخروف البلدي 47 شيكل واقف، بمعنى نحو 100 شيكل مذبوح أو أكثر سيكون، وبالتالي
1: من يستطيع أن يشتري؟
0: لا أحد يستطيع، حتى الأبقار ارتفع سعرها إلى 32 شيكل واقف، طبعا هذا بدون ذبح. فبالتالي هذا يعكس الواقع الاقتصادي الصعب، وهذا ناتج طبعا مستوى يعني هو بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج لدى مربيات وإلا مربية الثروة الحيوانية أولا، والارتفاع هناك، وثانيا ما يكون به قطاع المستوطنين من سرقة للأغنام، من محاصرة المراعي في عدة مناطق خاصة في مناطق الأغوار الشمالية طباز والأغوار الوسطى وحتى الأغوار الجنوبية، وصولا إلى مسافر الخليل، مسافر يطا والظاهرية. يعني هناك كميات مساحات واسعة من الأرض يسيطر عليها، يعني قطاع المستوطنين يقومون بمنع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من الوصول إلى هذه لكي تقوم أغنام بالرعي من هذه المناطق. فبالتالي هناك نقص يعني عدد كبير من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية أقدموا على بيع ما لديهم حفاظا على وأوضاعهم المتردية،
1: وكان من باب تقليل الخسائر معينة. أنا أشكرك جزيل الشكر مع كل ما يحدث، كل عام وأنت بخير، شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف، على هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. استمعتم إلى صورة الواقع أيضا في الضفة الغربية. في الساعة الأولى كنا مع صورة الحال في غزة وفي الضفة الغربية أيضا. العيد يأتي، ولكن قدرة الناس أن يحتفلوا وأن يتهيأوا دون المؤرقات ودون القلق والضغوط الحياتية الاقتصادية اليومية صعبة جدا وقليلة جدا. فاصل ونعود.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع؟

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، غوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.

0: أوكات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عايش.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: عالشمس دائماً.
5: ما اخبط لخ، حطي كل شي في المديخ.
6: شاف يعني فيك تميم بتطلعش إلا على الإيد.
7: سلام السلام، معكو أبو الحروف. شو فارقة معك؟ رد على شريكتك وتحطش كل شي بالجلاي، هي أدرى، وبالنسبة للبقع هو بس حب يريحك ويريح حاله.
4: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: ونحن للتو إلى وقفتنا الرياضية بعدما كنا مع أمور الساعة وما يحدث في الضفة الغربية وعيد الأضحى وتداعياته وصعوبة الحياة في ظل التحضيرات لهذا العيد. إلى الرياضة في هذه المرحلة، اليوم المباراة النهائية للكأس ما بين مكابي تل أفيف وبول بير السبع. المدرب زهر مالي، صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، إلى كل جميع المستمعين، ومناسبة هاي مناسبة عيد الأضحى المبارك، بنقول للمحتفلين كل عام وأنتم بألف خير وينعاد علينا بهدات البال زي ما بقولوا.
0: وأنت بألف خير.
1: تسلم.
0: ليش خسرتوا امبارح؟
1: مين؟
0: ليش خسرتوا امبارح؟
1: وين؟
0: مكابي حيفا بوعل تل أفيف للمخضرمين، 40 سنة على المباراة. على
1: أنا صراحة ما رحتش على اللعبة، كان عندي عذر عمل، عشان هيك ما قدرتش أروح على اللعبة.
0: لسه فهمنا ليش خسروا.
1: بالضبط بالضبط. تعرف يعني أنت مصطفى، أنا بحب أقول لك شغلة واحدة، بوعل تل أفيف، بوعل تل أفيف هو الفريق اللي تقريبا بعده أنا من ناحيتي، هو فريق منحوس يعني. دائما النتائج تبعتنا مع مكابي حيفا مع بول تل أفيف كانت مش كلها قد منيحه، مع انه كان في عندنا انتصارات، لكن اذا بدنا نرجع لل 86 بالاساس،
0: تتذكر اللعبه زي
1: اكيد ما كنت فيها اكيد، لكن تخيل انت الفرق بين مكابي حيفا وبين بول تل أفيف. بول تل أفيف سرق اللعبه منا بالتسلل اللي هو كان واضح والكل كان عارفه، لكن بعد هاي المباراة، بعد هاي الخسارة، بول تل أفيف بنهار بتاتا، يعني لا عنده بطولات ولا عنده إشي. وخد الفرق مكابي حيفا اللي بخلال جولة كاملة بسنين متقدمة لقدام بطولات وكأس وكل الشغلات هاي، بول تل أفيف بنهار بتاتا بعد هاي الفوز بالبطولة وما رجع لنفسه لحد اليوم.
0: زميلي نبيل سلامي، صباح الخير.
2: اهلا، صباح الخير لك ولزاهي، وكل عام وانتم بخير عزيزي.
0: يعني 40 سنة على وانتم بخير، 40 سنة على مباراة التسلل، خدنا الى اليوم، نط 40 سنة لليوم، مباراة الكأس بير السبع مكابي تل أفيف.
2: شوف عادة يعني الثنائيات صعب، يعني عادة من الصعوبة بمكان انه الفريق يعني يحظى بالثنائيات. طلع بعد فرحة البطولة كيف تلقوا هزيمة نكراء، على الرغم انه كان يعني بالمباراة بده يتخلل احتفال والجمهور يلبسط خمسة مع فريق هابط نسميه بين قوسين فاشل مكابي حيفا. بير السبع ممكن يفوز بالثنائية اذا يعني غير من منهجه انه غاض المباراة بشكل جدي، لكن انا بعرف انه البطولة، زي ما يعرف انه البطولة دائما اهم من الكاس، يعني إذا أنت خسرت لقب الكأس مش هذيك المصيبة الكبرى، المهم البطولة. فقد يكتفي بالبطولة، مكابي تل أفيف راح يلعب مشان ينقذ ماء الوجه ويكسب إشي بهالموسم، طلع من البطولة مبكر، ممكن كل شيء جائز مصطفى، كل شيء جائز
0: زاهي.
3: أنا

0: بعتقادي يعني كمان مرة بقول اني مريت في الفترة اللي اني احرجنا البطولة ورحنا على الكاس مرتين رحنا على الكاس ومرتين خسرنا، وانا بعتقد اللي باخد البطولة في امل كبير انه يخسر الكاس، وهذا اعتقادي وهذا شعوري انه مكابي تل ابيب بتتعود عن السنة كلها وبتتعود عن قضية البطولة، مجبورة تاخد الكاس الدولي. بير السبع ممكن كمان مرة، مباراة مفتوحة بدون أدنى شك، مباراة مفتوحة على الآخر، كل شيء محتمل فيها،
1: وخاصة أن الفريقين يوم السبت زاهي لعبوا بتشكيل ناقصة، يعني عمليا حاولوا أن يحافظوا على اللاعبين المركزيين لمباراة الكأس.
0: أكيد بدون أدنى شك، يعني اللعبة مكابي حيفا أنا بعداش يعني نتيجة مش منيحة لبير السبع، بالعكس أنا بعتقد كان في تجربة كبيرة، رجع لعيبة كنعان سمير فرهود أعطاهن الفرص لأنه غابوا كتير عن عن عن عن التركيبة وما كانت سنة موفقة لإلهن، لكن بنهاية الأمر أعطى اللاعبين اللي ما لعبوا في هاي السنة وخلى اللعيب اللي هو بحاجة لإلهن للكأس عشان يقدر وهي خطة مدرب يعني بالأساس ما فيش عليها جدال. هذه خطوة كتير منيحة، أنا ما بعد هزيمة أمام مكابي حيفا 5-2 كانت يعني تعرف رفعوا عنا الأسهم تاعون لعيبة مكابي حيفا 100% كمان مرة، مع أنه مبين واضح أنه اللعبة كانت خالصة ومخلصة من كل النواحي.
1: زميلنا نبيل، يعني مكابي تل أبيب المثير دور بيرتس، لاعب خط وسط ولكنه هداف. زميل نبيل، فقدنا الاتصال بزميل نبيل سلامي. زاهي دور بيرتس لاعب خط وسط لكن هداف.
0: أكيد باعتقادي مركزه هو بالأساس لبيرتس هو بالخط الوسط، دائما كان بعد قبل لما كان إيران ذهابي يلعب كمهاجم وكان يجي من وراء من خط الوسط، وهذا اليوم هو كمهاجم، وأنا بعتقد قام بإنجاز كبير. يعني اليوم بيرتس بنعد من أحسن المهاجمين الموجودين في إسرائيل، يعني وأنا بعتقد في اعتبارات إنه في أمل إنه يروح على مكابي حيفا هاي السنة، ينتقل لمكابي حيفا أو بطرقات مش معروف، لكن بدون أدنى شك إنه هو عامل، إذا بدنا نقول إنه مين وقف مكابي تل أبيب للمرتبة الثالثة وقدر يوصل لهاي هو بيرتس بالأساس بأهدافه اللي قدر يسجلها هاي السنة.
1: هذا المثير من نبيل، يعني خط الوسط في الفريقين هو المركز، دور بيرتس من جهة، كانجو من جهة ثانية في بير السبع.
2: أليل بيرتس هناك عائلة بيرتس، صحيح أليل بيرتس نجم اللي اعتقد اكثر لاعب باسرائيل سجل تقدم هذا الموسم هو هذا اللاعب في بير السبع، انا في ملك في نص الملعب وواضح انه كان له ضلع كبير. دور بيرس نادر، يعني طلع انا بشوف مثلا زهابي لما كان هداف مكابي تل أبيب كان عبر راس حرب واحد صريح كل الكرات تيجي لعنده. دور بيرس الصفة اللي بتميزه انه هو يعني غير انه يسجل وينهي الهجمات انما يصنع لنفسه وللآخرين، مميز لاعب مميز. انا بتصور انه مكانه مش بالدوري الاسرائيلي رغم انه كان عنده تجربة في اوروبا في ايطاليا وفشل فيها، ولكن اليوم هذا الجيل اعتقد سيبقى في مكابي تل أبيب في مصطفى. على ذكر المدربين، ما اعرفش اذا اتطرقت لقضية المدربين، قد يتم الحسم في مكابي حيفا خلال يومين بالنسبة للحسم بقضية المدرب. أنا يعني نصيحة مني لزاهي ولا مكابي حيفا، انتهى باخر لا غير مناسب لمكابي تل أبيب. مكابي حيفا ممنوع يضلوا ولا هو للطاقم اللي معه، لازم مدرب آخر جديد محلي أو أوروبي. مكابي حيفا مع هذا المدرب لن يتقدم الموسم القادم.
1: إذا كيف رجعت قضية المدرب أثيرت من جديد، لأن المفروض أنه أعلن أنه براك باخر هو مدرب مكابي حيفا للعام القادم؟
0: بدون أدنى شك أنه التعاقد مع باخر كان للسنة الجاية كان غير موفق، يعني أنا باعتقادي باخر ما قدم شيء لمكابي حيفا، باخر ما قدم لاعبين، ما قدم طريقه لعب، ما قدم اشياء جديده للفريق، يعني الكادر الموجود عنده كان لازم تقول انه
2: وقفته زاهي، وقفته مع فريق مجروح ومضطرب، وقفته بالزبط. في الملعب مش وقفة مدرب اللي بده ينقذ فريق، مش ما عندوش اصبع، ما عندوش تاثير، غلط غير مناسب،
0: بس ما عندوش سيطره على غرفه الملابس اولا
2: كمان، يعني هذا جديد لانه ضعيف، صحيح مظبوط.
0: بعدين فشل بعد فشل، يعني باخر اخذ هيك السنه مكابي حيفا وخيل ورجع أخذ كمان مرة وأنا بعد

0: حكيتش فشل على فشل ما بزبط. يعني أنا باعتقادي كان اختيار غير ملائم، مع أني بعدني بقول أنه إذا بدك تجيب مدرب، تجيب مدرب على مستوى عالي وأفضل من باخر، أو يغير طيب روح جديدة، تعال نقول بحاجة لروح جديدة في مكان بحيث مدرب جديد،
1: صوت جديد، لوك جديد، روح جديدة، هذا الأصول.
0: أنا بحكوا عن مدرب أبوال السبع، يعني ممكن جدا أنه هو يغيره بالضبط. يعني هاي الاشي اللي حاليا خلال يومين ثلاثة راح يتقرر. وأنا بعتقد مكابي حيفا بدها تدبر حالها للسنتي جاي، بليش بمكابي حيفا فريق محل سادس
2: وتحرر قسم كبير من اللاعبين،
0: لأنه أكيد راح يتحرر حوالي 6-7
2: غير ملائمين
0: بالضبط.
2: طيب اليوم النتيجة توقعاتكم بير السبع مكابي تل أفيف؟
1: أنا أتمنى فوز بير السبع 2-1.
2: زاهي؟
0: وأنا كمان، أنا بعتد بير السبع بيستاهلوا هذا الفوز بالبطولة، وأنا بعتد الفوز بالكأس.
2: يلا أنا بروح معكم على بير السبع، شو بتفرق؟
1: منيح
0: مع أنه دائما لما ندفع شغلة واحدة ما بتزبط.
2: طب نغير.
1: قبل ما تقفل مصطفى، كمان يعني حدث تاريخي امبارح في الدوري الألماني، فريق وولفسبورغ هبط بمباراة البلاي-أوف الثاني، خسر مع بادربورن اللي عاد إلى الدوري 2-1. هذا الفريق الوحيد للآن لم يهبط ولا مرة بتاريخه من البوندسليغ الأولى للثانية، يبقى فريق واحد وهو بايرن ميونخ. وولفسبورغ صعد منذ حوالي 30 سنة 96-97 ولأول مرة يهبط، ضربة كبيرة لهذا الفريق اللي لعب بدوريات الأوروبية المختلفين، كان باليوروليغ وإن كان بدور الأبطال، مصيبة وكارثة. طبعا شالكي بيعوض على الأقل، صعد إلى البوندسليغ.
2: أشكركما زميل نبيل سلامي والمدرب زهر مليح،
0: كل عام وانتم بخير.
2: شكرا جزيلا.
1: سلامات.
2: سلامات، يعطيك العافيه.

وفي هذه اللحظات نطوي وإياكم ساعة ثانية، عدد ثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. نحن نتمنى للجميع عيدا سعيدا وأضحى مبارك، أمين أن يحمل معه كل خير لنا جميعا ولكم، وأن تعود هذه الأيام بحال أفضل وبواقع أفضل. نحن ومجتمعنا أحوج ما نكون، ونستحق أن نعيش في ظروف وفي واقع أفضل. كل عام والجميع بألف خير. ياسمين عبد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة، أطيب المنى، كونوا بخير.

0: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي. وكل عام وأنتم بخير.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
2: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
3: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم 1
4: في مكيف في تورنادو انفرت.
6: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
7: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
8: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
9: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: الله على الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
11: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
12: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
13: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
12: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
14: عالشمس دائماً.
15: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
16: هنا إذاعة الشمس
17: 101.98.1 FM.
16: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير بالعثور على جثة امرأة داخل شقة في شارع أرلوزروف بمدينة حيفا، فيما اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين على خلفية الحادث، ونقلت الجثة إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير لفحص ملابسات الوفاة. قضت المحكمة بتقصير جلسة محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مرة أخرى بموافقة هيئة القضاء على أن تنتهي الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرا بسبب ما وصف بقضايا سياسية وأمنية، كما تقرر أن تعقد الجلسة المقررة غدا بصيغة مختصرة. أيضا أعلنت مصادر طبية عن وفاة الرجل البالغ نحو 30 عاما متأثرا بإصابته الحرجة في انفجار المركبة بمدينة العفولي، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث، فيما تشير تقديرات الأولية إلى أن الخلفية جنائية. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ ساعات الفجر إلى صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وسط أجواء إيمانية وتنظيم واسع من السلطات السعودية، ويؤدي الحجاج الوقوف على صعيد عرفة منذ طلوع الشمس وحتى غروبها مكثرين من الدعاء والتلبية والذكر قبل توجه مساء إلى مزدلفة للمبيت هناك وأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. ويستمر موسم الحج 5 أيام، فيما تجاوز عدد الحجاج القادمين من خارج السعودية هذا العام إلى 1.5 مليون حاج. وإلى الجبهة الشمالية، أكدت تقارير لبنانية أن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل شن غاراته على بلدات الجنوب اللبناني. بدوره أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع العسكرية في شمال البلاد وجنوب لبنان. إلى ذلك، أفادت تقارير بانفجار مسيرة تابعة لحزب الله قرب قاعدة برانيت العسكرية في الجليل الغربي دون تسجيل إصابات. قالت قيادة الجبهة الداخلية إنها ستجري اليوم اختبارات لصفارات الإنذار في شمال البلاد، تحديدا في منطقة هرحلوتس عند الساعة 11 صباحا 11:05 صباحا، وفي منطقة لافون عند الساعة 1:05. وإلى الملف الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه يحتفظ بحقه المشروع والحاسم في الرد على أي خرق أمريكي لوقف إطلاق النار. يأتي ذلك على خلفية الضربات التي شنها الجيش الأمريكي في جنوب إيران بعد رصد تهديد بصواريخ أرض جو استهدف نحو 20 قطعة بحرية أمريكية، من بينها حاملتا الطائرات وسفن مرافقة لهما كانت تنتشر في خليج عمان وبحر العرب. وأضاف الحرس الثوري أنه أسقط أمس طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 بعدما وصفه برصد استخباراتي دقيق، كما قال أنه أطلق النار على طائرة مسيرة من طراز RQ-4 إلى جانب مقاتلة من طراز F-35 خلال هجوم استهدف المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يبقى الطقس اليوم معتدلا دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى ضمن معدلاتها الموسمية المعتادة، كما يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

صباح الخير، نرحب بكم في بيت العيلة مستمعتنا مستمعينا. هذا الصباح الذي يسبق العيد بيوم واحد يحمل في طياته مزيجا من الفرح والترقب. يعني يوم الغد تشرق شمس عيد الأضحى حاملة معها معاني القرب والتكافل وصلة الرحم، العيد الذي يذكرنا بقيمة العطاء وبأن في المشاركة حياة للقلوب قبل أن تكون للمظاهر. ولكن هذا العيد كما غيره من الأعياد في زماننا يأتي ونحن نقف على مفترق طرق محليا وإقليميا. ضغوط تشكل وتثقل كاهل العائلات، غلاء للمعيشة، تحديات الحياة اليومية، ومشهد إقليمي مضطرب تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه المصالح، تنعكس الآثار على تفاصيل يومنا وعلى شعورنا بالأمان والاستقرار. ومع ذلك يبقى للعيد مساحة أمل وفرصة لنعيد ترتيب ما بداخلنا ونتمسك بما يجمعنا لا ما يفرقنا. العيد ليس فقط يوم نحتفل به ومن خلاله، بل حالة لتقاوم دعونا نقول التعب، ونؤمن من خلالها أن القادم إن شاء الله سيكون أفضل. أهلا بكم.

اهلا بالعيد. اذا نحييكم مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، بيت العيله برنامج الاسره نحتفي من خلاله اليوم بالعيد والكثير من امور اخرى. فريق عمل برنامجنا الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في الاعداد، عدي ياسين في الانتاج، معكم إيال حميد حديد. الكثير من المواضيع خاصة بالعيد، منها رح نحكي مع منظمة أعراس وحفلات ومصممة ديكور داخلي، رح نحكي عن تجهيز البيت للعيد يوم الغد وكيفية تهيئة طاولة العيد، بعض النصائح لديكور وأجواء العيد، عن قيم العيد والبعد الاجتماعي والأسري، سنكون مع مرشدة أسرية وموجهة مجموعات، مقترح لرحلة العيد إلى القدس، سنتحدث لمؤرخ في تاريخ القدس والحرم القدسي الشريف.

الساعة الثانية أيضا ضيف في استوديو الشمس، سنكون مع الشيخ خليل شدافني لنتحدث عن يوم عرفة والحج وعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير مستمعتنا مستمعينا في كل مكان. ينادى لكم بالخير والمحبة والإلفة.

0: وش الألحان.
1: السيدة ماجدة رومي بعد الفاصل الإعلاني نواصل في بيت العيلة.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: هلو تشاري،
4: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
5: شو هالصدفة؟ لاني إسه وصلت.
6: أخيرا ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على العفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولة.
3: شاري أنا بالطريق.
7: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
8: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات هدايا.

0: العيد يلا أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط عيد أضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجآت عندنا
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل كولر ب299 شيكل غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
3: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالي.
4: الشمس دائما
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

المبارك ينعاد عليكم بالخير باليمن بالمسرات وهدات البال. رح نكون مع الديكور كمان شوي لاحقا، سنتحدث عن القيم الاجتماعية والبعد الاجتماعي للعيد، وأيضا عن القيمة الدينية لاحقا في الساعة الثانية يوم عرفة. سنتحدث لضيف في استوديوهات الشمس.

0: طاولة العيد، كيف نهيئ البيت للعيد؟ نصائح لديكور وأجواء العيد. دعونا نرحب بمنظمة أعراس وحفلات ومصممة ديكور داخلي منى حلبي. لالا تحياتنا، كل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير سديال، كيفك؟
0: نحييك. يعني زي ما ذكرنا يعني للعيد بهجة خاصة، خاصة في هذه الفترة، كيف يعني ننقل هذه البهجة من خلال ديكور البيت؟ شو ممكن نعمله؟
1: أول شيء بحب أقول لكل اللي عم يسمعنا كل عام وهن بخير إن شاء الله يا ربي، دائما عم السلام وهدات البال للكل طبعا لإلك. بالنسبة للعيد وطالة العيد، هي الفرحة، والفرحة العيد ما بتشبهش فرحة حدا أبدا. فرحة العيد فرحة إلها خاصة وإلها إحساس خاص. أنا بحب العيد كثير. وبالنسبة للعيد كيف إحنا نهيئ البيت، أول إشي إحنا مهم جدا عنا إنه إحنا نمشي على حسب مقدورنا، فيش حاجة إحنا كثير نفكر إنه لازم الإشي يكون. مرات البساطة هي بتعطي اللي بتوصلك للهدف، البساطة والأشياء اللي مقدور عليها. وبالنسبة للديكور دائما إحنا طبعا طاولة العيد لازم تكون دائما في استقبال الضيوف، يعني بها تكون في أول منطقة بنفتح باب المدخل على البيت بده يكون في المدخل الأساسي. ودائما كيف بقولوا عنا النمط حسب الديكور تبع البيت وحسب الألوان الموجودة وحسب النقطة القوية اللي في البيت. ممكن تكون في نقطة قوية اللي نستغلها نحط الطاولة فيها تكون مركز.
0: طيب منى ذكرتي يعني انه يعني نلائم الموضوع لدعينا نقول لميزانية، يعني مش شرط اساسي تكون مكلفة. بتنصحي استغلال كمان امور وديكورات متواجدة في البيت، يعني طبعا نحاول وضعها بطريقة مختلفة او دمجها مع امور اخرى، يعني هيك عطينا بعض النصائح.
1: 100% نصيحتي هي يعني انا يعني ماشي عليها من سنين، وعادة دائما بعمل طاولات وكل سنة بعمل طاولات وبصورها على أساس أعطي أفكار للناس اللي هي مثلا مقدورها محدود. خلينا نحكي على الميزانية، كل شيء بتصرفه أنا من خلال الميزانية، مش مهم أي كان. بالنسبة لطاولة العيد، طاولة العيد هي لازم تكون طاولة اللي إحنا نحس إنه هاي هي فرحتنا وهاي هي النقطة الحلوة عندنا بها تكون الطاولة وصحون الكعك والشوكولا وكل هاي الشغلات. إسا بالنسبة للطاولة أستاذ إياد، في عنا كثير في البيت موجود قزاز، أنا دائما بحكي كثير موجود تقومي، كثير إحنا بنشتري شغلات كثير من كنيونات ومن مولات ومن محلات وبيجينا شغلات كثير. أكيد كل صاحب بيت وكل مربي بيت في عندها في الخزائن كثير تقومي حلوة، وأنا متأكدة كل مربي يكون عندها بيت وعندها ذوقي عندها كثير شغلات من هاي النوعية، إن كان من ناحية الإكسسوارات الموجودة في البيت. ممكن إحنا نعمل أساسيات اللي يكون طقم، ناخذ طقم شفاف مثلا، شفاف اللي هو قزاز مثلا ممكن نفوت معه بعد لون من القزاز الموجود عندنا. لما احنا بنعرخ او بنرتب الطاوله في الجطات في الكاسات في الصحون اللي هي نفس الشيء، ومهم جدا نفهم الستايل اللي احنا رايحين عليه. اذا احنا بدنا القزاز مع ممكن يكون بعد لون معين، لون اللي ما نقول ان كان في المحارم ان كان في الشرشف الطاوله ان كان في الشمعات اللي ما نحطها. مرات انا بحط اكسسوارات مش بس القزاز الموجود في البيت، بحط مرات كتب، بحط مرات فازة حلوة، مرات بش ضمة ورد اللي هي قفصانية اللي هي معروفة للكل. هاي كثير

0: رنية وبتعطي هيك للطاولة، ممكن ضمة ورد صغيرة أحطها في كاسات، أستعمل الغراض اللي موجودة في البيت، ساعتها أنا بحتاجش أكثر من يعني مبلغ صغير للشوكولا، وطبعا بدي فوت الفواكه، طبعا بدها تفوت الشوكولا في نسبة بسيطة، ناخذ الألوان حسب الديكور، إذا أنا ماخذ المحرمة الزهر وليلكي، أو إذا أنا ماخذ الأبيض والذهبي، أو إذا ماخذ الذهبي والبيج مثلا، أنا بحاول أنقل اليوم. اليوم بتروح على السوق بتلاقي كثير ألوان كلها تابعة للديكورات المغلف الشوكولا.
1: ومنى ماذا عن الإضاءة؟ يعني خاصة أنه يعني اليوم الكثير من دعينا نقول اكسسوارات الإضاءة جاز التعبير، كمان استخدام الإضاءة ممكن يعني يساهم في يعني إطفاء أجواء أكثر بهجة؟
0: 100% طلع بالنسبة إحنا للإضاءة، دائما عادة إحنا بنحب نحط على الشجر، إذا في شجر حول البيت، في عندنا سلوك اليوم اللي هي بتاخذ طاقة من الشمس، ممكن احنا نحطها اذا بدناش احنا نستعمل الكهرباء، وممكن يكون في عنا اضاءة كمان للطاولة، اذا بنحط مثلا فاز قزاز شفافي وبنفوت فيها اضاءة كثير حلوة بتعطينا كمان اكشن في الطاولة. ممكن نحطها على شجر في مدخل البيت، ممكن نحط على على على على, على من نقول اذا في شباك ممكن نحط على الشباك على الحوض، نعطي هيك النكهة ونعطي هيك نكهة العيد وافراح العيد، والاضاءة طبعا، وعلى الطاولة بنفع نحط شرشف وتحتيه وإضاءة كمان بيعطي الطاولة ضاوي، من يعني إذا بنحط تحتيه الطاولة إضاءة خصوصي، هاي فيها كثير كمان سعرها معقول جدا، وبنضوي الطاولة بيشوفوا كل الطاولة ضاوي، زي ما قلت لك فاز كمان في قلبها ضي سولار اليوم على بطاريات كمان تعطينا أكشن. ومهم جدا كمان إيال، بحب أنوع على شيء من النوع، مش شرط يكون بس شوكولا على الطاولات. اليوم إحنا عنا زي ما بتعرفوا اليوم الناس كمان إذا مش ماسك، إذا مش ماشيين على ميزانية أو ماشيين على نقول مبلغ معين، ممكن هني يختاروا الفواكه، يختاروا المجففات، جميل. يختاروا كمان يكون إشياء اللي كمان لمرضى السكر، في ناس اليوم كمان بتخسر السكر.
1: صحيح، يعني حاولوا التنويع، يعني دعينا نقول أخذ بعين الاعتبار.
0: نغير التغيير حلو، دائما التغيير حلو، ما نمشيش على نمط إنه كله شوكولا لازم يكون. في كتير نسوان بقولوا لي منى أنا بس بألفين شيكل، وأنا أكثر طاولة لازم ما توصلش لألف شيكل عندي. لأنه طلع في الآخر زي الفرحة، في الآخر أهل البيت وأجواءهن وهن العيد وهن العيد، يعني خلينا هيك نوزع الفرحة على الكل، مش من حول الطاولة بس.
1: وخاصة أنه يعني الكل بيتجول في كثير من بيوت وطاولات عيد. منى حلبي إلالة، شكرا، ينعاد عليكم بالخير.
0: وعليكم إن شاء الله يا رب كل عام وأنتم بألف خير. شكرا لك إياد، باي باي.

0: عن قيام العيد والبعد الاجتماعي والأسري دعونا نتحدث عن هذا الموضوع الهام. نستضيف مرشدة أسرية وموجهة مجموعات أمال خازم أبو العلا. أهلا بك معنا.
1: أهلا، صباح الخير.
0: نحييك. يعني للعيد بهجة خاصة، فرحة يعني في كل زمان، ولكن دعينا نتحدث عن القيم والبعد الاجتماعي. ما يميز العيد بالفعل؟
1: نعم، اولا تعال نحكي هيك انه عيد الاضحى ليش سمي بعيد الاضحى. كتير مهم انه نعرف هاي المعلومه، كتير مهمه وكتير رح تغير في هيك نظرتنا للعيد، واللي هي

0: أهمها رابطة أسرية مهمة جدا اللي قام عليها هاي العيد وقام عليها هاي الدين، اللي هي رابطة الأب مع الإبن. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، فشو كان قول الإبن أو رد الإبن؟ يا أبتي افعل ما تؤمر. فهاي أهم رابطة أسرية بتجمع بين الأب وابنه. وقديش إنه تعال نقول اليوم هذا إشي كتير قوي، يعني لما نروح إحنا على الحج فأهم إشي بنعمله إنه إحنا نضحي ومنقوم بهاي الفعل، لأنه ربنا أمرنا، وهو الأصل إنه هي رابطة أسرية جمعت بين الأب والابن. فمن هون بتبدأ تعال نقول هاي الأشياء وهاي الحب وهاي الفرحة ودعيت كلياته بشكل عام، إنه هي بالأصل إنه إحنا نكون يعني نلاقي هاي الفرحة بعيدا عن المظاهر والشكليات وكل جميل. هاي الأمور.
1: الآن أخت أمال، يعني نتحدث عن الحلقة الأولى، دعينا نقول الرابط الأسري الأول، ولكن يعني تتوسع نحو المجتمع، كيف نعزز هذه القيم؟
0: نعم، بدنا نعززها بكتير شغلات. أهمها طبعا إنه إحنا بهاي الفترة، طبعا فترة العيد، نبتعد عن كل الضغط والتوتر. يعني هي فرصة ذهبية إنه كل الأسرة أو كل أفراد الأسرة موجودين اليوم في البيت من دون قاعدين يستنوا هاي البهجة هاي الفرح هاي السرور. فمن هون بتنبع إنه إحنا مهيئين نفسيا إنه إحنا نفرح. هاي أيام إجات هدية من ربنا عشان إحنا نفرح فيها، فمن هون تبدأ النفسية ترتاح، النفسية تدور عن هاي الفرحة. كيف بدنا ندور عليها؟ كيف بدنا نلاقيها؟ من خلال إنه إحنا أول إشي نعزز هاي الثقة بين أفراد الأسرة، بحيث إنه الكل يشارك، الكل يكون موجود، يكون في تسامح، يكون في احتواء، في الكل مسموع، الكل رأيه ممكن يكون رأيه يتاخذ فيه. فكل هاي الأمور بتخلينا إنه إحنا نهيئ نفسياتنا إنه إحنا رح نكون مبسوطين بالعيد، رح نجد هاي الفرحة، رح نجد هاي الابتسامة. طبعا في شغلات اللي إحنا طبعا هي مش بتضل داخل البيت، إحنا بدنا نتفرع لبرا من حيث زيارة الأقارب، وهو عيد جبر الخواطر أصلا اسمه، عيد صلة الأرحام. فإحنا مش بس بالبيت، طبعا أكيد في زيارات اللي بتخلينا نشارك الأقارب والأهل في هاي الفرحة، في هاي الضحكة، في هاي الابتسامة، في هاي اللقاءات اللي إحنا ممكن من زمان ما شفناش لمة عيلة أو لمة هاي. فهاي الفرصة إنه إحنا نشوف بعضنا، نحكي، نفضفض، نسامح بعضنا إذا في بعض الأخطاء. فهي صراحة فرصة ذهبية بالضبط إنه إحنا يعني نجتمع بهاي العيلة.
1: ويعني ذكرت كل ما يتعلق بصلة الرحم ويعني الزيارات، وإلى أي مدى اليوم يعني في ظل ما نعيشه للأسف في مجتمعنا من ظواهر دخيلة، ويعني دعينا نقول خلافات أسرية في كثير من الأحيان، إلى أي مدى بالفعل نحتاج اليوم إلى التركيز على هذه القيم ويعني تعزيزها، خاصة كمثال أعلى أيضا للأجيال القادمة دعينا نقول؟
0: نعم، تعال نحكي هيك إشي كتير بسيط، إنه يكون قريب جدا من البساطة، قريب جدا من العفوية، قريب جدا من التسامح، من الحب، من إنه تعال اليوم إحنا عيد، تعال نقرب لبعض أكتر، ننسى كل اللي بيننا، من إذا كان في أي أشكال من المقارنات أو أي أشكال من إنه يعني أنا بنبذ الآخرين بسبب مشكلة معينة أو بسبب يعني حدث معين. يعني شوي نتخلى عن هاي الأمور. وتعال نقول اليوم في إشي فقدناه كمان بمجتمعنا، إنه هيبة الكبير أو هيبة الشخص اللي هو ممكن يقعد ويحكي لأولاده أو لأحفاده شو بدنا نعمل للعيد وكذا. صارت الأمور جدا سطحية من دون ما نفوت للعمق، إنه مجرد أنا بدي أحط طاولة العيد، مجرد أنا بدي أشتري أواعي العيد، مجرد أنا لا. العيد هو الصراحة قيمة جدا مهمة في حياتنا، إنه إحنا نتعلمها. فيها كتير شغلات اللي هي الاحترام، الاحتواء وهاي الاشي احنا مفتقدينه اليوم. احنا العنف الاسري اللي بيصير اشي يعني مبالغ فيه بسبب جدا ممكن يكون طبعا في توتر وفي ضغوطات وفي شيء اشكال

0: نسمعها في مجتمعنا اللي هي بتأثر على حياتنا اليومية وعلى الأسر. ولكن بغض النظر عن هاي الأمور كلياتها، ممكن إنه إحنا الكبير، الشخص الكبير اللي له احترامه في البيت، إنه يحكي ويمنع كل أفراد الأسرة. جميل. وهيك هيك المفروض يكون. ولكن اليوم اختفت هاي الأمور عن جد بدينا، بس نطلع على الشكليات الموجودة، وين بدنا نسافر، لأي بلد، كل واحد، المقارنات اللي صارت، السطحية اللي موجودة، وهي طبعا
1: كيف يعني التربية. كيف نحول يعني ما تتحدثين عنه يعني من التركيز على المظاهر والطقوس ويعني الشكليات وغرس القيم بالمقابل، يعني كيف نستطيع القيام بخطوات، خاصة عندما نتحدث عن أطفال، عن أجيال شابة، يعني ما علينا فعله كي نذوت هذه القيم؟
0: نعم، أول إشي ممكن إن الأطفال نشاركن، عشان أنت سألتني إنه كيف اليوم الأولاد، كيف إنه أو أطفالنا نعودهم على إنه أو نزرع القيم في حياتهم. كتير مهم إنه كمان الأطفال يشاركوا في زيارة الأقارب، يعني ما بكفوا الكبار، إنه بالعكس كمان من الأطفال اللي كتير مهم إنهن يشاركوا ويبدوا يتعودوا على هذه الأمور، إنه أبوي بروح فأنا كابن طفل صغير بخدني معاه على العيد، بزور الأقارب. هاي سمة كتير حلوة وصفة كتير حلوة بالأهل لما يشاركوا أولادهم. كمان إنه تحضيرات العيد والترتيبات، لابد من الأطفال يبدوا يشوفوا هاي الأمور كمان هن يشاركوا فيها. في طقوس عائلية اللي موجودة بكل عائلة على الأكيد، أو إفطار جماعي، أو مثلا يوم الوقفة في صيام والكل بقعد مع بعض وبيفطروا مع بعض. هاي الأشياء كلياتها ممكن تدوت كتير قيم اللي إحنا افتقدناها والضغطات الحياة أبعدتنا عنها في هذا اليوم، إنه إحنا نرجع نذوتها ونحكي عن هذه الأمور. يعني نتحاور نحكي إنه ما أحلاها لمة العيلة، ما أحلاها لما نجتمع على مثلا على مائدة واحدة من دون طبعا انشغالات أخرى، الهواتف، من دون كلام اللي هو ملوش صلة بالموضوع، أو نقاشات أو حوارات أو جدالات اللي هي بتضوي هاي اللي تعال نقول هاي الصفات الحلوة في كل واحد فينا.
1: أمال خزم أبو العلا، شكرا جزيلا، كل عام وانت بألف خير.
0: يا أهلا فيك وانت بألف خير يا رب.
1: بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: بدون ما تفكر ولا تحتار، سوبر ستار هو ملك الأسعار.
3: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. الفستق الحلبي 49 شيكل 90 للكيلو، اللوز 49 شيكل 90 للكيلو، الكاشو 49 شيكل 90 للكيلو، جوز الملك 29 شيكل 90 للكيلو، شوكولاتة مارس مخلوطة 400 جرام ب 24 شيكل 90، ميكس شوكولاتات عيلية 390 جرام 26 شيكل 90، لواكر ميتاف 176 جرام الوحدة 19 شيكل 90، وشوكولاتة ملكة 80 جرام ل 100 جرام الوحدتين ب 9 شيكل 90 بس. لأعضاء الندوة المنضمين من الجدد خاضع لشروط الحملة، سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
4: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم 4904.
6: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل، نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
7: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا.

0: شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: عالشمس دائماً.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا، نذكركم في الساعة الثانية من بيت العيلة رح يكون معنا ضيف في الاستوديو لنحكي عن يوم عرفة والعيد والحج، وأيضا سنتناول موضوع يعني مقترح لرحلة العيد هذه المرة إلى مدينة القدس.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد
5: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحياة.

أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي دوت في منطقة غلاف غزة تم تفعيلها نتيجة إنذار كاذب وفقا لتقييمات الجيش. أفادت تقارير بالعثور على جثة امرأة داخل شقة في شارع أرلوزروف بمدينة حيفا، فيما اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين على خلفية الحادث، ونقلت الجثة إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير لفحص ملابسات الوفاة. قضت المحكمة بتقصير جلسة محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مرة أخرى بموافقة هيئة القضاء على أن تنتهي الجلسة عند 1:30 ظهرا بسبب ما وصف بقضايا سياسية.

0: وأمنية، كما تقرر أن تعقد الجلسة المقررة غدا بصيغة مختصرة أيضا. وإلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بارتقاء طفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب في 15 من عمرها متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة مساء أمس الاثنين. وإلى الجبهة الشمالية، أكدت تقارير لبنانية أن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل شن غاراته على بلدات الجنوب اللبناني. وأفاد مسؤول أمني إسرائيلي بأن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان بهدف تكثيف عملياته في الجنوب. بدوره أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع العسكرية في شمال البلاد وجنوب لبنان. إلى ذلك، أفادت تقارير بانفجار مسيرة تابعة لحزب الله قرب قاعدة بيرانيت العسكرية المتخمة للحدود دون تسجيل إصابات بشرية. تجري قيادة الجبهة الداخلية اليوم اختبارات لصفارات الإنذار في شمال البلاد، وسيجرى اختبار في منطقة لافون بالجليل عند الساعة 1:05، وأفيد أنه في حال تفعيل إنذار حقيقي فستسمع صافرة إضافية إلى جانب إرسال تنبيهات عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية ووسائل إنذار أخرى مكملة. وإلى الملف الإيراني، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه يحتفظ بحقه المشروع والحاسم في الرد على أي خرق أمريكي لوقف إطلاق النار. يأتي ذلك على خلفية الضربات التي شنها الجيش الأمريكي في جنوب إيران بعد رصد تهديد بصواريخ أرض جو استهدف نحو 20 قطعة بحرية أمريكية، من بينها حاملتا طائرات وسفن مرافقة لهما كانت تنتشر في خليج عمان وبحر العرب. وأضاف الحرس الثوري أنه أسقط أمس طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 بعدما وصفه برصد استخباراتي دقيق، كما قال إنه أطلق النار على طائرة مسيرة من طراز RQ-4 إلى جانب مقاتلة من طراز F-35.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يبقى الطقس اليوم معتدلاً دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى ضمن معدلاتها الموسمية المعتادة، كما يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف خلال ساعة النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجدداً عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

جولة ورحلة العيد المقترحة اليوم إلى مدينة القدس. سنتحدث بعد قليل لمؤرخ في تاريخ القدس ومرشد سياحي. لاحقا سيكون معنا الشيخ خليل شدافني، مفتش منطقة الناصرة والمروج في قسم الطوائف في وزارة الداخلية. سنتحدث عن يوم عرفة والحج وعيد الأضحى والكثير الكثير من مواضيع. كل عام وأنتم بألف خير مستمعاتنا مستمعينا، أهلا بكم.

0: الشارع السريع.
1: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها للجروب.
2: أنت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
3: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
1: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
3: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم 4904.
7: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
8: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الواعية.

0: السياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالي.
2: الشمس دائما
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

عيد سعيد نرجوه لكم مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان. أجواء العيد رح نحكي كمان شوي عن عيد الأضحى المبارك، عن يوم عرفة، وبطبيعة الحال عن القيم الاجتماعية والدينية من وراء العيد. تعالوا ندخل كأجواء العيد مع كاظم الساهر ونواصل.

0: أجواء العيد كل عام وأنتم بألف خير مستمعتنا مستمعينا في كل مكان. ضيف عزيز هنا في إذاعة الشمس اليوم في استوديو الشمس مفتش منطقة الناصرة والمروج قسم الطوائف في وزارة الداخلية شيخ خليل شدافني. تحياتنا كل عام وأنت بألف خير.
1: تحياتي إليك إيال ولجميع المستمعين وكل عام والأمة العربية والإسلامية جميعا بألف خير.
0: الكثير من مواضيع رح نطرحها يعني من خلال هذا اللقاء. نحكي عن اليوم المميز اليوم في عرفة والحج وبطبيعة الحال عيد الأضحى, ولكن يعني دعنا نبدأ بالشعور الخاص. يعني كيف تشعر اليوم يعني مع اقتراب العيد وهذا اليوم المميز؟
1: صدقا أنا شخصيا يعني من زمان من وانا صغير لحد اليوم انا احاول ان استحضر فرحة العيد. يعني لليوم بعدني بروح وبشتري الاواعي وبعلقهن وبستنى يوم العيد وبجهز حالي وبجهز يعني لكي اشعر بفرحة العيد, فان الفرح في العيد هو شعيرة من شعائر الله وهو تعظيم لشعائر الله, فهذا وكأنه فرض علينا, بل هو فرض أن نفرح في أيام العيد.
0: نعم.
1: لأنها شعيرة وتعظيم الشعائر هو فرض.
0: ويعني من ناحيتك الخاصة وأيضا بشكل عام لم يفقد العيد هذه البهجة وهذه هذا الشعور بالفرح.
1: صدقا يعني لا أستطيع أن يقول لم يفقدها بالكامل ولا أستطيع أن أقول فقدها بالكامل, فيعني بين نعم الأحداث المؤسفة والقتل والحروبات وما إلى ذلك سرقت نوعا ما من فرحة العيد, ولكن نحن دائما نحاول أن نعيش في هذه الحياة وأن تستمر الحياة وأن ننظر إلى
0: وتأتي يعني هذه الفرحة دعنا نقول لتبعث يعني بنا أيضا الأمل أنه هناك يعني إمكانيات أخرى ليس فقط في منطقتنا في العالم بأن نعيش يعني بفترات أفضل.
1: صحيح الأمور السيئة كانت وما زالت وستبقى إلى قيام الساعة, فدعنا ننظر إلى الأشياء الإيجابية ونستمتع باللحظات الجميلة التي اختارها الله جل وعلا لنا.
0: ودعنا نتحدث عن يعني القيم الخاصة بهذا اليوم يوم عرفة وقفة عرفة. يعني دعنا نتحدث عن الجانب الديني أولا ومن ثم الاجتماعي, يعني لماذا نولي الاهتمام الكبير لهذا اليوم؟
1: أولا الله جل وعلا عندما خلق هذا الكون اصطفى من كل شيء شيء. كيف؟ أي اصطفى مثلا اصطفى من خلق البشر واصطفى من البشر الأنبياء.
0: نعم.
1: واصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا, وخلق الأشهر واصطفى من الأشهر رمضان.
0: نعم.
1: فمن الزمان اختار رمضان واختار العشر الأوائل من ذي الحجة, فقال العلماء أفضل ليالي في السنة هي ليالي العشر الآخر من رمضان, وأفضل أيام في السنة هي أيام الأول من ذي الحجة, فهذه الأيام هي أيام عظيمة. كما أن الله اصطفى من الأنبياء ومن البشر الأنبياء واصطفى من الأشهر رمضان واصطفى من الأماكن مكة والحرم والقدس, هذا اصطفاء من الله عز وجل. فالشيء الذي

0: يصطفيه الله جل وعلا، هذا شيء مهم وشيء عظيم. فهذه الأيام اصطفاها واختارها الله جل وعلا هي الأيام الأولى من ذي الحجة العشر. والله جل وعلا عندما يقسم في القرآن لا يقسم إلا بعظيم. نعم. يعني إحنا لما بدنا نحلف نقول أقسم بالله العظيم. نعم. لكن الله جل وعلا إذا أراد أن يقسم يقسم بالأشياء العظام، فقال والعصر، والعصر عظيم، وقال والفجر، والفجر عظيم، وقال والفجر وليال عشر. هذه الليالي قال العلماء الليالي العشر هي ليالي الأولى من شهر ذي الحجة، فهي ليال عظيمة. الحديث يقول ما من أيام، ما من أيام أعظم عند الله العمل الصالح فيهن من هذه الأيام. يعني أعظم، أنت كل السنة بتعمل أعمال جيدة وأعمال حميدة، لكن في هذه الأيام هي أعظم عند الله جل وعلا. أجوا سألوا صحابي، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله هو أعلى مراتب الإسلام، فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني أعظم عمل ممكن أن تعمله هو استغلال هذه الأيام بالأعمال الصالحة.
1: وماذا نقصد يعني؟
0: يعني كنت أريد أن أفصل، وماذا نقصد بالأعمال الصالحة؟ انظر، كل عمل صالح فطرتك السليمة تقول أنه صالح فهو عمل صالح، وهو مشمول بالأعمال الصالحة التي ذكرت في هذا الحديث. فإن كان صيام، أغلب الناس يصومون في هذا اليوم، لماذا يصومون؟ لأن في هذه الأيام العشرة يعني يكسبوا الأجر، زيارة رحم، مساعدة الناس. انظر إلى مساعدة الناس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن أسعى في قضاء حاجة لأخ لي، يعني أروح أساعد واحد من إخواننا، أفضل من أن أعتكف في مسجدي هذا لشهر. يعني شوف الاعتكاف قديش عبادة كبيرة، وعبادة اللي أنت ظلك بالمسجد وتقرأ قرآن وتصلي. فبقول لك لا، امشي ساعد أخوك. شان يساعد أخوك؟ يعني مجرد قال لك وصلني على محل، أو اشتري لي من محل، أو خذني، أو اعطيني، أو كذا، أو تعال ساعدني ببيتي، أو ما إلى ذلك، أي نوع مساعدة تقضي حاجة لإنسان، هذا من أعظم الأعمال.
1: جميل جدا.
0: فشوف يعني الأعمال الحسنة يعني لا يمكن إحصاؤها، من صيام،
1: ومن
0: صلاة.
1: ممكن أن تكون يعني أبسط الأمور.
0: الإيمان 74 شعبة، أحطها أقلها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق صدق لك. نعم. التبسم في وجه أخيك صدق لك. إصلاح ذات البين، أن تصلح اثنين مختلفين، هذه من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا. فما بالك إن كانت في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. أيضا أعظم الأعمال قاطبة ذكر الله جل وعلا. نعم. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ففي هذه الأيام يستحب لنا أن نكبر وأن نكرر ما قاله النبي، قال عليه الصلاة والسلام يعني أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا الكلام ذكر الله عز وجل هو أعظم الأعمال، وفي هذه الأيام يعني الأجر مضاعف. نعم. ثم إن يوم عرفة هو يوم عظيم، هو من أعظم الأيام، بل أعظمها على الإطلاق. أعظم يوم في السنة هو يوم النحر اللي هو بكرة يوم العيد، ويوم عرفة. نعم. يعني حتى اختلف العلماء مين اللي أفضل، هذا اليوم ولا هذا اليوم. فقالوا من ناحية الفضل والأجر يوم عرفة. ليه؟ لأنه يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام، قال صيام يوم عرفة نحتسب على الله أن يكفر سنة بعده وسنة قبله. يعني شوف إحنا كلياتنا ذنوب وملانين ذنوب. نعم. وما أظن إنه الشيخ ولا الإمام ولا كلياتنا يعني الذنوب يعني تعصف بنا عصفا. نعم. فنحتاج إلى هذه النفحات وهذه الفسح من الله جل وعلا التي أعطانا إياها. فأعطانا رمضان وقال لنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعدها. فإحنا دائما نجدد العهد مع الله، يعني نقول يا رب، وأفضل ما في الأمر أن نذل ونخضع لله جل وعلا. نعم. أن تعترف بذنوبك، يا رب أنا مقصر، يا رب أنا عملت كذا وكذا وكذا، وأنت تعرف.
1: ومعنى الصوم هنا يعني كما نقول دائما يعني عند الحديث عن الصيام بشكل عام، ليس فقط يعني الصوم عن الغذاء والشراب.
0: طبعا طبعا طبعا، يعني بالحديث قال من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور فلا داعي لأن يترك طعامه وشرابه. لا. شوف هذا قول الزور. ثم قال عن يوم عرفة أنه إذا أردت أن تصوم يعني عليك أن تحفظ لسانك وفرجك، يعني النظر ونظرك. فللشباب أقول يعني في هذا اليوم حاولوا اللي صايم أقل صفحات تواصل، أقل صور، أقل فيديوهات. و

0: هكذا نحفظ البصر. وأيضا للرجال أقول كي نحفظ اللسان، قال تحفظ لسانك وبصرك، لنحفظ اللسان كل ما تقول الزوجة اليوم قول حاضر. فمن تنظيف من تعزيل
1: هاي فقط يوم عرفة ولا يعني كل السنة؟
0: لا يعني في كل السنة وتحديدا في يوم عرفة، يعني كي تنجو بصيامك. فهذا اليوم يعني هو من عظمته، شوف، وهذه بشرى لنا كمؤمنين، ما من يوم يعتق الله جل وعلا فيه الناس من النار كيوم عرفة. يعني أكثر يوم ربنا بغفر للناس وبقول لهم أنتوا خلص مش راحين تفوتوا على النار من يوم عرفة. يعني شوف حتى على عظمة رمضان ويعتق فيه كل يوم وكل 10 أيام وكل ليلة يعتق ناس من النار، لكن يوم عرفة هو أكثر يوم الله جل وعلا يغفر للعباد ويعتقهم من النار. يعني في الحديث ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، إنه ليدني ثم يباهي الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. كيف يباهي الملائكة؟ الحجاج، طبعا الحجاج لا يصومون، الصيام هو لمن لم يحج. الحجاج يصعدون إلى صعيد عرفات وإلى جبل عرفة، فشوف أنت المنظر، كل الحجاج بإزار ورداء، الفقير والغني والوزير والغفير، كل الناس بنفس اللباس بمستوى واحد،
1: سواسية
0: جاءوا شعثا غبرا ضاحين إلى الله جل وعلا. يعني شوف الغبرة والجهد والهاي، لإيش جاءوا؟ جاءوا يطلبون عفو الله، جاءوا يطلبون رضا الله، جاءوا يطلبون من الله المسامحة والمغفرة. فالله جل وعلا يباهي الملائكة، يقول للملائكة هذول هؤلاء الذين جاءوني الآن عبادي الذين قلت لكم مرة، لما ربنا جاء يخلق آدم قال في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة استغربت قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الملائكة عرفت أن الإنسان سيسفك الدماء وسيذبح وسيفسد، ولكن الله جل وعلا عرف أن من هذا الإنسان، من هذا آدم، من البشر سيأتون بملايينهم ليعبدوني، وسيصومون بالملايين، وسيحجون بالملايين، وسيصلون بالملايين، وجميعهم سيتضرع ويطلب العفو والمغفرة مني. فالله جل وعلا يباهي الملائكة بهذا المشهد المهيب.
1: نعم، سنتابع الحديث عن يوم عرفة وعن العيد وأيضا يعني القيام الخاصة بهذا اليوم بهذه الفترة بعد فاصل إعلاني. ضيفنا كما ذكرنا الشيخ خليل شدفني، تابعونا بعد الفاصل.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمس

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.

نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الثلاثاء 26/5. الفستق الحلبي 49 شيكل 90 للكيلو، اللوز 49 شيكل 90 للكيلو، الكاشو 49 شيكل 90 للكيلو، جوز الملك 29 شيكل 90 للكيلو، شوكولاتة مارس مخلوطة 400 جرام ب 24 شيكل 90، ميكس شوكولاتات عيلية 390 جرام 26 شيكل 90، لواكر ميتاف 176 جرام الوحدة 19 شيكل 90، وشوكولاتة ملكة 80 جرام ل 100 جرام الوحدتين ب 9 شيكل 90 بس. لأعضاء

0: نادم المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك. سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار. حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. نظاراتك أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل. خاضع لشروط الحمله.
4: الشمس دائما
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي.

0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. رجعنا لنتابع بيت العيلة. ضيفنا اليوم مفتش منطقة الناصرة والمروج قسم الطوائف في وزارة الداخلية الشيخ خليل شدافني. مرة أخرى تحياتنا، كل عام وانت بخير.
1: تحياتي لك.
0: تحدثنا قبل الفاصل عن يوم عرفة والقيم الخاصة بهذا اليوم، ونفهم شيخ بأنه يعني الكثير من يتابعنا الآن يجهل، يعني دعنا نقول ما يختبئ من قيم مضافة لهذه الفترة، ولهذا يعني نريد يعني هيك توضيح بعض النقاط الهامة عن ما ينتظرنا في يوم عرفة ويوم الغد.
1: كما قلنا وكما أسلفنا، هي أفضل أيام في العام، وعلى المسلم أن يستغلها أفضل استغلال، وفيها من القيم ما فيها. في هذا اليوم يوم عرفة الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت عليه آية هي من أعظم الآيات، بل إن بعض الصحابة بكى عندما سمع هذه الآية. لماذا؟ الآية تقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأبو بكر عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ينعي نفسه عندما قال أكملت الدين وأتممت النعمة، هو كلام الله عز وجل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كأنه أتم الرسالة وأتم العمل، مهمته وظيفته انتهى كنبي. فزادها النبي عليه الصلاة والسلام. أصلا في يهودي أحد أحبار اليهود جاء إلى سيدنا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال له: هناك آية عندكم لو نزلت علينا لجعلنا اليوم الذي نزلت فيه يوم عيد. قال: أي آية؟ قال: هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية هي من أعظم الآيات، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خلص ختمنا إلى هنا، أوصلتكم إلى الطريق الصحيح، عليكم أن تتمسكوا بها. ثم قال في خطبته: تركتم فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. وفي حديث قال: تركت الكتاب والسنة.

0: الذي يتبع الكتاب، الذي يتبع القرآن الذي أحضره الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياه لا يضل. ثم إن في هذا اليوم يوم عرفة عندما حج الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام معروف أنه حج مرة واحدة، قال أني أيها الناس يعني اسمعوا وعوا، لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في موقفي هذا. يا حبيبي يا رسول الله، يعني يودع الناس، يعرف أنه لن يرجع مرة أخرى، سيلاقي ربه وسيذهب إلى الله عز وجل وسيتوفى. ثم يقول بعد أن أسمع الناس وأنصت الناس، يريد أن يخطب بالناس، ويعني من ناحية المنطق الذي يعرف أنه مفارق هذه الدنيا يوصي بالمهم ويوصي بالأهم، بل إن مش بس المفارق، يعني إذا واحد بده يسافر وبده يترك أهله يوصيهم بالأهم، مش راح يوصيهم بشغلات اللي هي بسيطة، يستغل الوضع ليوصي بالأهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة، حجة الوداع، وفي خطبة الوداع، فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في شهركم هذا شهر ذي الحجة في بلدكم هذا البلد الحرام مكة المكرمة. إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. فأولا الدماء، الآفة التي تعصف بنا كمجتمع،
1: صحيح.
0: ليس هناك حرمة لا لرمضان ولا حرمة ليوم عرفة ولا لعشر أوائل. نرى القتل المستشري بشكل فظيع في مجتمعنا العربي، وكأن الله جل وعلا لم ينبهنا من هذا الأمر، بل مش تنبيه، هددنا أصعب تهديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فله جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف الوعد اللي توعد الله عز وجل للقاتل
1: لمن يقتل،
0: ومع ذلك يعني نقتل بكل برودة أعصاب وبكل يعني قسوة قلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما حذر منه، وتعرف عند العرب في الجاهلية كان الثأر معروف،
1: صحيح،
0: فقال ودماء الجاهلية موضوعة، كل واحد له ثأر عند حدا من أيام الجاهلية موضوعة، وبدأ بنفسه، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة ابن الحارث، فوضع واحد من قرائبه اللي كان له ثأر سامح فيه وتنازل عنه. فبعدها قال وأول، وإن ربا الجاهلية أيضا موضوع. فإذا بتشوف اليوم إحنا أيضا اللي وصلنا للقتل وللسلاح
1: الربا.
0: يعني الله جل وعلا قال إذا تعاملتم بالربا، شوف، فأذنوا بحرب من الله، حرب. وأنا أقول أنه الذي نعيشه الآن في مجتمعنا في الداخل الآن في هذه الدولة
1: خير
0: يعني
1: العربي
0: هي يعني حرب هي حرب من الله عز وجل علينا، لأننا استسغنا الربا، لأننا صرنا نتعامل مع الربا وكأنه حلال. ومش بس ربا البنوك، يعني الأصعب من ذلك هو الربا السوق السوداء وما إلى ذلك، التي يعني معروف لوين ما في إلى نهاية، اللي بفوت ما في له طلعة إلا بقتل أو خسارة أو ما إلى ذلك. فقال وأول ربا أضع ربان من ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، عمه عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو الذي يعطي بالربا،
1: فأوقفه
0: وتنازل عنه. شوف يعني وصى في الدماء، وصى في الأموال من ربا ومن سرقة، ثم أوصى عليه الصلاة والسلام بماذا يا ترى؟ يعني وهو الأمر العجيب، أوصانا بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، أوصانا، قال لهن مثل الذي عليهن، قال لهن ما لهن وعليهن ما عليهن، قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، يعني ما يفوتوش حدا أنت ما بتحبه على بيتك، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فشوف أنت المودع يوصي بالمهم، والرسول عليه الصلاة والسلام عنده النساء هم الأهم. ليش؟ لأنه للمرأة قيمة عظيمة في ديننا، فهذه أيضا إحدى القيم. فإذا أردنا أن نركز، القيمة الأولى الدماء، والله يعني تحدثنا كثيرا في خطب كثيرة،
1: وتحمل اليوم يعني دعنا نقول يعني قيمة ومعنى أكبر بكثير من الماضي،
0: بكثير جدا، بكثير بكثير بكثير. يعني أسأل الله جل وعلا أن نخرج من هذا المستنقع الذي وقعنا فيه. وثم الربا يعني هي كلمة للجميع، حاول كل شيء إلا الربا، لا ربا البنوك ولا ربا السوق السوداء، حاول بكل ما استطعت، يعني اعمل المستحيل انك لا تكون في ربا، واذا دخلت في ذلك اعمل المستحيل انك تخرج من هذا الامر، لان الله جل وعلا شوف الكلمة يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهي تجربة عند الجميع، ومن مجرب اللي وقع في الربا زمان زمان زمان ايام الجامعة وما الى ذلك، تأخذ القرض بتحس انه صرت غني لفترة شهر او شهرين، ثم المصريات يذهبنا ابصر وين، ما حدا بيعرف، بيروح المصاري
1: ويبدأ الدفع،
0: تبدأ الدفع، بتكون المعاش تبعك 10

0: بصير 7 أو بصير 5 بيكون 15 بصير 10 فأنت بتقول شو سويت بحالي.
1: دعنا نستمعك لبعض النغمات يعني هيك نستقبل العيد ومن بعدها رح نحكي أيضا عن صلة الرحم وكل ما يتعلق باستقبال العيد.
2: فرحتي كم صوت
3: هي الفرحة لها صوت
2: طبعاً.

0: كل عيد وأنتم بألف خير مستمعاتنا مستمعينا. ضيفي اليوم مفتش منطقة الناصرة والمروج في قسم الطوائف في وزارة الداخلية شيخ خليل شدافني. كل عام وأنت بألف خير.
1: وأنت بألف خير.
0: وعدنا هيك نحكي عن صلة الرحم، يعني تحدثنا هيك بفقرة قصيرة عندما نتحدثنا عن صالح الأعمال هذه الفترة. لماذا صلة الرحم بشكل خاص هذه الأيام؟
1: أولا كل عمل في هذه الأيام أجره مضاعف، فهي أيام فضيلة. ثم إن صلة الرحم هي من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا. شوف، لما الله جل وعلا يضع لك أجرا عظيما مقابل عمل معين وإثما كبيرا إن تركت هذا العمل، فاعلم أن هذا العمل عظيم. مثلا الصيام أجره عظيم وتركه دون عذر إثم عظيم.
0: لا.
1: الصلاة أجرها عظيم وتركها دون عذر، لا حتى مع عذر لا يمكن ترك الصلاة بتاتا، يمكن لا. تقصير أو صلاة جالسا أو مضطجعا ما إلى ذلك، لكن ترك الصلاة إثم عظيم. وكذلك صلة الرحم، صلة الرحم، الرحم معلقة بعرش الرحمن. يقول أيرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، يعني وكأن الذي يقطع الرحم يقول يا رب أنا لا أبه، لا أهتم إذا تركتني أو إذا قطعتني. ومن ذا الذي يستطيع أن يتحدى الله جل وعلا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فاللي شايف معركس الأمور مع الأمور المادية يفحص علاقته مع أرحامه، يفحص علاقته مع أمه، مع أبوه، مع أخته، مع أخوه، مع عمه، عمته، خاله، خالته،
0: يعني يجد السبب هناك.
1: طبعا حتما سيجده هناك، لأن هذا الأمر كما في الحديث الرزق منوط به، مربوط به، يعني اتصال الله جل وعلا بالعبد يكون عبر الرحم، هذه الرحم التي عظمها الله جل وعلا وأمرنا بصلة الأرحام. فلذلك هذه فرصة يعني في العيد وفي يوم عرفة أن نتزاور، أن نتراحم، يعني وخيركم من بدأ بالسلام إذا كان في شحناء. أنا لا أقول أن صلة الرحم أمر، يعني لنتحدث بواقعية، كما أن الصلاة ليست سهلة، مش سهلة تفيق على 5 الصبح أو على 4 بيوم ساقع وتتوضى وتصلي وتروح المسجد، مش سهل تصوم في رمضان في الأيام الحر
0: مثلاً الطويل.
1: ومش سهل تذهب إلى الحج تحط 40 ولا 50 ألف شيكل وتقف الآن في الحم هناك في مكة وتطلع على عرفة وتعمل كل السفر وما إلى ذلك، صعب، ليس سهل، لكن إيش؟ أجره عظيم. وكذلك صلة الرحم، أنا لا أقول إنه صلة الرحم أمر سهل كي لا يعني نصف الأمر وكأن الدنيا مفروشة بالورود، لا، يمكن أن يكون الرحم صعب الطباع، يمكن أن تكون أن يكون الأب ظالم أو الأم ظالمة أو الأخ ظالم، يمكن أخذ حقك، يمكن أخذ حقك بالميراث، يعني كثير من الأمور. لكن
0: وهذا للأسف ما يميز اليوم
1: طبعا طبعا، لكن أن تتعالى على كل هذا وأن تتذكر أنك تفعل هذا الأمر أولا لتربح في الدنيا ثم لتربح في الآخرة، أن تتعالى على نفسك، حط الإيجو على جنب، حط النفس على جنب، فهنا أنت تدخل على الله جل وعلا وكأنك قلت يا رب أنا لأجلك سامحت وصفحت وزرت ووصلت هذا الرحم. فهنا أنت يعني مع صعوبة الأمر تفعل ذلك وهناك الأجر العظيم. يعني كما جاء واحد رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له عندي رحم والله يؤذوني أذى كثير، أصبر عليهم وأحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن لهم ويسيئون إلي وما إلى ذلك، ويعني يفعل خير معهم ويفعلون معه الشر. فقال إذا كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، كأنك تذر الرمل الحار في عيونهم يوم القيامة. وخيركم من بدأ بالسلام، كما قال أحد العلماء بقول لك قمة وعظمة وأعلى مراتب صلة الرحم هي أن تصبر على الأذى من رحمك. فأيها الإخوة أيها الأخوات، يعني كل إنسان زعلان من أخوه، خاصة الإخوة، يعني بين الإخوة والخوات، إخوة والخوات وإميات وآباء، يعني اللي شايف في زعل يصلح، لأنه هذه الدنيا فانية، هذه الدنيا قصيرة،
0: خاصة من يبادر. يعني
1: طبعا طبعا خيركم من بادر بالسلام. ثم إن هذا اليوم غد، يعني يوم غد هو يوم عيد، يعني هو يوم فرحة، هو يوم تنازل عن الشحناء والبغضاء، وعلينا أن نظهر مظهر الفرح. يعني مش حدا يقول لي لا إحنا في حرب وفي ناس تتذبح وفي ناس تتقتل وما إلى ذلك وبحالي مش مستقرة، لا لا لا، هذا كله نضع جنبا ونفرح في العيد. نفرح أبناءنا، لأن هذه شعيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الجميع أن هذا اليوم وأن لنا عيد، وليعلم الله وليعلم الناس أن لنا فسح في ديننا. فالفرحة، وحتى أن أبا بكر شوف لوين دخل على بيت النبي عليه الصلاة والسلام فسمع صوت جواري يغنين ويرقصن يعني، فقال يعني أما زمير الشيطان في بيت رسول الله؟ قال دعها يا أبا بكر فلها اليوم عيد.
0: نعم.
1: يعني ليعلم جميع الناس أننا
0: يعني فرحة العيد أن تكون،
1: هي فرحة العيد يجب أن تكون ويجب أن تظهر على وجوهنا وعلى تعاملنا، وأيضا نحن فرحتنا هي بالتكبير بالتهليل بالتحميد يعني بعبادة الله جل وعلا. أنت تعرف أننا يعني نبدأ العيد بصلاة العيد ومن ثم التكبير وأيضا الدعاء يعني اللي مخبي له، وهي آخر يعني أختم بها إن شاء الله، كل واحد مخبي له دعوة كل السنة بده إياها إن كان في الدنيا أو الآخرة، هذا الوقت من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب هو الوقت، ادعي وكثف بالدعاء، بدك مال، بدك رزق، بدك زوجي، بدك سيارة، بدك تفوت على الجنة، بدك الطيب، بدك تشفى، بدك تشفي حدا، الآن هو الوقت يعني اليوم من بعد العصر. نعم. كثف الدعاء.
0: نعم. على أمل أن يستجاب كل هذا الدعاء. الشيخ خليل شدفني شكرا، أتحفتنا بالكثير من معلومات، أعاده الله عليك وعلى الجميع بالخير باليمن والبركة.
1: شكرا لك، كل عام وأنتم بألف خير.
0: شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعتنا مستمعينا، كل عام وأنتم بألف خير. خليل حداد وابتهال الحسن أعدوا لكم اللقاء، عدي ياسين كان في إنتاجه، أجمل تحيات مني إيال حميد حديد، كل عام وأنتم بألف خير، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد ويوم الغد، تلتقون زميلة رانيا مع أجواء خاصة بالعيد، كل عام وأنتم بألف خير.
2: وانت بدك توصلي كمان على عفولة؟
3: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
4: اخيرا ماركت السيارات شيري وصلت كمان على عفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة

0: نستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
1: شادي أنا بالطريق.
2: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
0: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7، طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
3: يابا وين رح نوصل؟
4: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
3: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دولنا كمان ساعة.
5: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
6: أنا.
7: لما عارفين انه السفر طويل ومعاكم الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
4: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ومنوصل. هانت
3: شو كمان ساعة؟
7: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
9: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
10: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
11: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
12: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
13: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
12: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
14: عالشمس دائماً.
15: أنا بحب تكوفات الحجيم، هيك راحة ونوم وأكل. انسي كوي، اعمل اشي رتسني.
16: سلام، معك ابو الحروف. كل عام وانت بخير. شو رايك بفترة الاعياد نقوي عربياتنا؟ في احتمال ولا الاشي جدي؟
17: الشمس، منحط النقط على الحروف.
18: هنا اذاعة الشمس
19: 101.1 FM 6.
18: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الجبهة الشمالية. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب صفارات الإنذار التي دوت في الجليل الغربي أن طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها حزب الله سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات. وفي بيان آخر أعلن الجيش أنه شن خلال ساعات الليل أكثر من 100 غارة استهدفت بنى تحتية ومسلحين تابعين لحزب الله في منطقة البقاع وجنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش إن الغارات في البقاع استهدفت بنى تحتية ومستودعا للأسلحة، فيما استهدفت الهجمات في جنوب لبنان أكثر من 90 موقعا من بينها مستودعات أسلحة ومقار قيادة ونقاط مراقبة وبنى تحتية. قال الجيش إنها استخدمت لتنفيذ مخططات ضد قواته والمدنيين في إسرائيل. بدوره أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع العسكرية في شمال البلاد وجنوب لبنان. في الملف

0: الإيراني أعلن الحرس الثوري أنه يحتفظ بحقه المشروع والحاسم في الرد على أي خرق أمريكي لوقف إطلاق النار. يأتي ذلك على خلفية الضربات التي شنها الجيش الأمريكي في جنوب إيران بعد رصد تهديد بصواريخ أرض جو استهدف نحو 20 قطعة بحرية أمريكية، من بينها حاملتا طائرات وسفن مرافقة لهما كانت تنتشر في خليج عمان وبحر العرب. وأضاف الحرس الثوري أنه أسقط أمس طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 بعدما وصفه برصد استخباراتي دقيق، كما قال إنه أطلق النار على طائرة مسيرة من طراز RQ-4 إلى جانب مقاتلة من طراز F-35. وإلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بارتقاء الطفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب في 15 من عمرها متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ ساعات الفجر إلى صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وسط أجواء إيمانية وتنظيم واسع من السلطات السعودية. ويؤدي الحجاج الوقوف على صعيد عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من الدعاء والتلبية والذكر قبل التوجه مساء إلى مزدلفة للمبيت هناك وأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يبقى الطقس اليوم معتدلا دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى ضمن معدلاتها الموسمية المعتادة، كما يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار. القدس 25، الجليل الأعلى 25، طبرية 29، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، في النقب 27، أما في إيلات 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة، حتى الآن إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. 1:06 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. تصعيد متوقع في شمالي البلاد وفي جنوب لبنان. نتنياهو يطالب بتقليص إفادته وكذلك بفعل عمليات عسكرية بعد التهديدات التي أطلقها يوم أمس في عشية البدء بعملية عسكرية قد تكون واسعة في الأراضي اللبنانية، وكل هذا أمام المشهد المرتبط بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات

ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، زهرة سعيد في غرفة الأخبار، وعدي ياسين في الهندسة الإذاعية. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري.

0: قبل أن نكون في المنطقة الشمالية، معي الآن على الخط الهاتفي دكتور حسام عازم، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة الطيبة. دكتور حسام، أهلا بك معنا، تحياتي.
1: تحياتي لك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: إذن الفعاليات في خيمة الاعتصام، وحتى فقط نضع المستمعين لنعطيهم فكرة عن أي إطار نتحدث ولماذا هذه الفعاليات؟
1: هذه الفعاليات تأتي بعد الهجمة العنصرية الشرسة على مدينة الطيبة في عدة مخططات عنصرية واضحة ضد الطيبة، وأولها وأخطرها هو مخطط مكب النفايات اليابسة التي ستأتي في القائمة، ستأتي إلى الطيبة عبر القطار مواد سامة ومواد يابسة ومواد بناء، ومن ثم تأتي تنتقل من الطيبة إلى باقي البلاد عبر شاحنات. يعني هذا المشروع جاء ليصادر 2100 دونم من أراضي الطيبة أولا لبناء مكب نفايات. هذا عمليا كارثي بيئي وكارثي صحي لا يمكن التعايش معها، حيث الغبار.
0: يعني هذا المخطط إلى جانب مخطط آخر كنا قد تابعناه بالنسبة للحاويات، وكان أيضا يهدد مساحات من الأراضي، أم نتحدث عن نفس القضية؟
1: هو نفس القضية، الحاويات والمكب والحاويات هو نفس المخطط، هو مخطط خطير جدا، يعني عمليا كارثة بيئية لا يمكن العيش، حيث ستكون بشكل دائم غيمة من الغبار وضجيج بتواصل، سيقضي على يعني سيسبب أمراض مزمنة لكل الناس أولا، سيقضي على الأرض لا تكون ممكن استعمالها، وأيضا سيؤثر حتى على الحيوانات المتواجدة في السهل. هذا المخطط الأول الذي مرفوض قلبا وقالبا على أهل الطيبة كاملة.
0: وسؤال، هذا المخطط الآن يعني موجود في أي مرحلة؟ إلى أي مدى هنالك إمكانية قضائية لمواجهته، أم أن المسار بالأساس هو مسار شعبي؟
1: لا يوجد عدة مسارات الآن، المخطط في بدايته يمكن إيقافه، لم يعد حتى الآن رقم مخطط له. نحن نكون في عمل قضائي تخطيطي وسياسي، هو أيضا هو العمل الجماهيري، يعني نقوم بتخطيطات واضحة عبر بلدية الطيبة بمساعدة بلدية الطيبة. يوجد مستشارين في قضية البيئة، مستشارين في قضية السير، في كل المجالات التي نحتاجها يوجد برنامج واضح كيف سنواجهه من ناحية مهنية، يوجد معنا كل الإمكانيات المهنية التي تقول لا يمكن بناء هذا المكان في الطيبة، من ناحية قضائية، من ناحية تخطيطية، وطبعا توجهنا لكل أعضاء الكنيسة العرب وغيرهم من أجل المساعدة عبر مكاتب الحكومية وعلاقاتهم في داخل الكنيسة والحكومة.
0: نعم.
1: ونحن أيضا، ولكن أساس عملنا هو العمل الجماهيري الشعبي الذي يوحد أهل الطيبة كاملة. هذا أنا أتحدث أنه هذا واحد من مشاريع أخرى سأتحدث عنها، أعطتني مجال.
0: نعم، لا أنا أتحدث أنه يعني هذا المشروع، ونحن نتابع هذه القضية منذ فترة، بما معناه أن الفعاليات الاحتجاجية مستمرة، وهنالك أيضا أمور أخرى تهدد مساحات من الأراضي. يعني تابعنا الأسبوع الماضي مثلا قضية أخرى ترتبط بمحطة القطار وتسميتها، كالآن هذه المشاريع كلها هي مشاريع جديدة، هي مشاريع موجودة كانت في الدرج كما يقال، وتم إخراجها ويحاولون إخراجها إلى حيز التنفيذ.
1: مخطط السكة، محطة السكة الحديد كان من عدة سنوات، ولكن كان متطلبات الطيبة، نحن ليس ضد أن تكون محطة قطار، ولكن يجب التعويض أصحاب الأراضي الذي أخذت عليها المحطة أولا، ثانيا تقام محطة على أراضي الطيبة ولكن لا يوجد اتصال مباشر، لا يستطيع ابن الطيبة أو بنت الطيبة الذهاب إلى المحطة إلا عبر القرية الزراعية شعر فرايم، لا يوجد تواصل، لم يبنوا جسر ولم يبنوا أي طريق توصل المواطن الطيباوي إلى المحطة.

0: هذه المحطة جاءت لتخدم بالأساس المستوطنين في منطقة طول كرم، لذلك سميت السامرة.
1: نعم.
0: شمرون الطيب، ونحن نرفض هذا الاسم لأنه اسم استفزازي، اسم يعني فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا لا يخدم الطيبة. وحتى عندما قاموا بتجهيز المحطة يحتاجون لعمال صيانة وكثيرا، توجهوا إلى المدن الكرة الزراعية من ليفا شارون ولم يتوجهون إلى الطيبة، يعني يبحثون عن عمال وعاملات خارج الطيبة، والطيبة خارج المحطة، يعني لا يوجد لنا تواصل على أرضنا كامت، ولا يمكن العمل في هذا المكان، واسمه استفزاز أيضا.
1: وعلى كل، نحن سنتابع ودائما بهمنا أن نوصل صوتكم، وأنا أشكرك دكتور حسام على هذه المداخلة، وكل عام وأنتم بخير، تحياتي لك.
0: بخير لك وكل عام لأبناء شعبنا، ونتأمل أن يعود وقد عم السلام والطمأنينة والأمن أبناء شعبنا
1: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن الفعاليات الاحتجاجية، خيمة الاعتصام للتصدي لمخطط يهدد سكان وراضي المدينة، وفعاليات من قبل اللجنة الشعبية وأيضا لجنة المزارعين، والتصدي لمخطط لإقامة مجمع حاويات على أراضي مدينة الطيبة. وعرجنا إلى قضية أخرى ترتبط أيضا بمحطة القطار التي تم الإعلان عن تدشينها، وسميت الطيبة شمرون بعد ذلك لتخدم المستوطنين كما قالوا. الآن مرة أخرى إلى الحدود الشمالية وتطورات هناك، وهل نحن عشية عملية عسكرية واسعة؟ الزميل أدهم حبيب الله، تحياتي أدهم.
2: تحياتي لك جاكي ولكافة المستمعين.
1: يعني هل نحن أمام مرحلة أو عملية عسكرية واسعة وتهديدات مباشرة من قبل إسرائيل؟
2: نعم، بداية يعني الجيش أعلن عن حالة تعبئة في صباح هذا اليوم، على ما يبدو بعد تسريح عدد كبير جدا من جنود الاحتياط تم استعادتهم، وأيضا إصدار أوامر واضحة عمليا، على ما يبدو بأن إسرائيل تسعى إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية، وهذا يرتبط جاكي بإعلان الجيش الإسرائيلي عمليا بأوامر إخلاء واسعة لمدينة النبطية. يعني هذه المدينة رغم كل الضربات التي واجهتها، وأيضا يعني كل العمليات العسكرية التي طولتها منذ اتفاق وقف إطلاق النار وقبل اتفاق وقف إطلاق النار، عمليا لأول مرة يصدر إعلان كامل لإخلاء المدينة بشكل كامل، على ما يبدو بأن هناك هدف إسرائيلي هو توسيع نطاق العمليات العسكرية. ومن المقرر أيضا هذه الليلة أن يكون هناك اجتماعا أمنيا دعا إليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اجتماع على مستوى الكابينت لمناقشة كل التطورات المتعلقة في الجبهة الشمالية، لأن تصريحات نتنياهو بالأمس ورغم توسيع نطاق العمليات العسكرية من قبل سلاح الجو الإسرائيلي لم تلقى عمليا ترحيبا إسرائيليا، بل انتقادات، وكأنهم سخروا من نتنياهو على القرار الذي اتخذه، وقالوا له يعني عمليا هل هذا هو التقييد العسكري الذي تتحدث عنه لمواجهة المسيرات وخطر حزب الله؟ على ما يبدو بأن الحكومة قد تتخذ قرارات منها التصعيد وتوسيع نطاق العمليات العسكرية، لا سيما أن يعني حتى في صبيحة هذا اليوم هناك فشل إسرائيلي على المستوى العسكري بالتصدي للمسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله. الآن أريد أن أتوقف أيضا عند جزئية هامة، على ما يبدو جاكي التصعيد في لبنان مرتبط بشكل وطيد وقوي جدا بمسار المفاوضات مع إيران، بمعنى نحن نتحدث هنا على ما يبدو بإمكانية إتاحة نطاق العمليات العسكرية في هذه المرحلة حتى يتم التواصل إلى اتفاق مع إيران، بمعنى نشاط عسكري واسع، تقدم إسرائيلي من أجل الضغط على أيضا على لبنان وأيضا على حزب الله، والتوقف عند نقطة معينة على ما يبدو منطقة الزهراني لاحتلال مناطق أخرى لا سيما خارج الخط الأصفر، وهذا كما قلت على ما يبدو مرتبط بشكل قوي جدا على ما يبدو في مسألة التفاهمات بين واشنطن وطهران في اتفاق النووي.
1: على كل يعني هذا المشهد، ونحن سننتظر التطورات خلال الساعات والأيام القريبة القادمة. شكرا لك زميل أدهم على هذه المداخلة والمعطيات، تحياتي لك. ومن الشمال نعود إلى هذا اليوم المبارك، الوقوف عند عرفة، وهذا الصباح كنا قد تحدثنا أيضا إلى الشيخ باسم غرفات أبو إبراهيم، وهو مندوب الناصرة من لجنة تنسيق الحج والعمرة، ويطمئن بالنسبة للحجاج من مجتمعنا العربي الذين يتواجدون في الديار الحجازية في هذا اليوم المبارك، أي وفق ما خطط له.
3: اليوم صعد

0: جميع حجاجنا من عربة 48 4500 حاج إلى صعيد عرفة، وكلهم بخير والحمد لله رب العالمين. يقفون اليوم على هذا المشعر العظيم يدعون ربهم سبحانه وتعالى بأن يغفر الله عز وجل وأن يدخلهم الجنة وأن يحل السلام على ديارنا وعلى جميع ربوع الدنيا.
1: نعم، وأنت تطمئن الجميع يعني على كلهم بخير والأمور ميسرة إن شاء الله وكل
0: الحمد لله. الحمد لله جميع حجاجنا بخير، جميع حجاجنا بخير وهم بسلامة وخير، وهم الحمد لله يقفون هذا اليوم على عرفات الله ليؤدون هذا المشعر.
1: نعم، وأسأل بالنسبة للترتيبات يعني، وكما نفهم على الأقل وفق معطياتنا أنه هذا العام الأعداد أقل وهذا يترجم أيضا بأقل ازدحام، أم ما تشاهده حاج أن الأمور يعني المشاركة كبيرة جدا ولكن قد تكون أقل من سنوات سابقة؟
0: السنة الماضية وهذه السنة المملكة العربية السعودية اتخذت قرار بأن لا تدخل أحد إلى المملكة العربية السعودية لأداء الحج إلا بالتصريح، وهذا أدى إلى خفض الأعداد بكمية هائلة كبيرة، حيث لمسنا هذا الموضوع من خلال الحركة، حركة السير، ومن خلال عدم التجوال في الشوارع، ومن خلال عدم النوم في الشوارع، كل له مقعده وكل له سريره الذي يفترشه في عرفة حتى يرتاح إن شاء الله ويعبد ربه عز وجل بكل أريحية إن شاء الله رب العالمين.
1: نعم، وبالنسبة للترتيبات السعودية يعني هل من أمور جديدة في هذا العام أم أن ترتيبات السلطات السعودية على حالها؟
0: لا، الترتيبات جدا في تقدم، بحيث أن السعودية المملكة العربية السعودية وضعت لكل حاج بطاقة ممغنطة، بحيث أنه في يعني هذه البطاقة عند الكشف عليها تدل على اسمك وكل المعلومات والمعطيات عنك وفي أي سكن أنت تسكن، ومن غير هذه البطاقة لا يستطيع الإنسان إلى دخول المشاعر المقدسة.
1: يعني هذه بطاقة ممغنطة حصل عليها كل حاج من السلطات السعودية عند وصوله إلى الديار. نعم، الحجازية.
0: نعم صحيح هذا الكلام، وبهذه البطاقة نستطيع الدخول إلى الكعبة للطواف عليها وللصعود إلى عرفة وإلى منى وهكذا، وبدون هذه البطاقة لا يستطيع الإنسان التحرك والتجول في مكة المكرمة.
1: نعم، وهذا إجراء جديد يعني بدأ هذا العام أم هو أيضا كان في العام الماضي؟
0: هذا بدأ كإجراء جديد من العام الماضي، وفي هذا العام كان إجراءاته وأشد صرامة، بحيث أنه حتى سائق التاكسي لا يستطيع أن تركب معه بغير هذه البطاقة.
1: وهذه بطاقة يعني فيها أيضا فيها صورة شخصية، بمعنى كل معطيات الحج وتفاصيله موجودة لدى السلطات ومن نعم. خلال هذه البطاقة الممغنطة كما ذكرت.
0: نعم صحيح.

إذن كنا مع شيخ باسم غريفات ومن جبل عرفات. وبهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار زهرة سعيد. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، كل عام وأنتم بألف خير. تحياتي وإلى اللقاء.

0: 98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم نجمي 4904.
6: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
7: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
8: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليد. عيليد بتتمنى لكم أضحى مبارك.
9: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.

0: الأوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
2: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
3: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
5: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
4: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: بدون ما تفكر
7: ولا تحتار،
6: سوبر ستار
7: هو ملك الأسعار.
0: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجدلي كروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. في قسم الخضار، البندورة ب2 شيكل و90 للكيلو، الخيار ب2 شيكل و90 للكيلو، البصل ب2 شيكل و90 للكيلو، الملفوف الأبيض والأحمر ب2 شيكل و90 للكيلو، الخس ب2 شيكل و90 للوحدة، البقدونس، النعنع والشمير الوحدتين ب2 شيكل و90 بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجدلي كروم، عيد أضحى مبارك.
6: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
8: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: بندورة فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة لمعة لكل إطلالة.
3: عالشمس

0: عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محبس حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: هلو تشاري،
4: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
5: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
6: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على عفولي، مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
3: شاري انا بالطريق.
7: يابا وين رح نوصل؟
8: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
7: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
9: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
10: أنا.
11: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
8: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ومنوصل. هانت
7: شو كمان ساعة؟
11: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
13: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
12: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
14: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
15: هنا إذاعة الشمس
16: 101.98.1 FM.
15: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن اللجنة الاستشارية المختصة في تعيين كبار المسؤولين أحالت إلى رئيس الحكومة الرأي التكميلي المتعلق بتعيين رومان جوفمان رئيسا لجهاز الموساد. وأشار المكتب إلى أن غالبية أعضاء اللجنة لم تجد أي خلل يتعلق بنزاهة جوفمان، مؤكدة أن موقفها تعزز بصورة ملموسة بعد مراجعة المواد الإضافية التي قدمت إليها. في المقابل رفض نتنياهو موقف الأقلية داخل اللجنة التي أوصت بمواصلة فحص القضية، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذت بحق جوفمان كانت غير مبررة. أصيب عامل يبلغ نحو 25 عاما بجراح متوسطة بعد سقوطه من ارتفاع يقارب 3 أمتار أثناء عمله بمدينة أسدود. وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج للمصاب قبل نقله إلى مستشفى أسوتا وهو يعاني من إصابات في الأطراف. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب صفارات الإنذار التي دوت في الجليل الغربي أن طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها حزب الله سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن خلال ساعات الليل أكثر من 100 غارة استهدفت بنى تحتية ومسلحين تابعين لحزب الله في منطقة البقاع وجنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش إن الغارات في البقاع استهدفت بنى تحتية ومستودعا للأسلحة، فيما استهدفت الهجمات في جنوب لبنان أكثر من 90 موقعا من بينها مستودعات أسلحة ومقر قيادة ونقاط مراقبة.

0: المراقبة وبنى تحتية، قال الجيش إنها استخدمت لتنفيذ مخططات ضد قواته والمدنيين في إسرائيل. بدوره أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع العسكرية في شمال البلاد وجنوب لبنان. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بارتقاء طفلة فاطمة محمد الخطيب في 15 من عمرها متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة مساء أمس الاثنين.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس اليوم معتدلا دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى ضمن معدلاتها الموسمية المعتادة، كما يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار. في القدس والجليل الأعلى 25، طبرية 29، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، النقب 27، أما في إيلات 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الو، مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم هيك حلقه استثنائيه بمناسبه الاعياد، يوم عرفه، وعم نتجهز لاول ايام عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله بتنعاد على الجميع بدايه هيك بكل خير. اليوم هيك منشوف بتوقف كل تفاصيل الحياة اليومية المعتادة، وهيك بتتجه أنظار وأفئدة العالم بأسره نحو صعيد واحد، صعيد عرفات الطاهر. اليوم هو يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، خير يوم طلعت فيه الشمس، واليوم اللي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة على الأمة. بهيدي الساعات المباركة طبعا هيك بيتجلى جلال الموقف وعظمة المشهد. عم نشوف ملايين البشر بلباس واحد وهتاف واحد وقلب واحد بيرفعوا هيك أكف التضرع إلى السماء مرددين لبيك اللهم لبيك. يوم عظيم لمحو السيئات وإقالة العثرات، يوم اللي بفيد ربنا على عباده بالرحمة والمغفرة. يعني هيك إذا ما كنا معهم بأجسادنا بالبقاع الطاهرة، أكيد قلوبنا وأرواحنا تلبي هناك. اليوم منه مجرد يوم عابر بالتقويم، إنما هو فرصة هيك سانحة تذكره لكل واحد منا، للمسامحة، لتجديد النوايا، للدعاء الخالص لأنفسنا، لعائلاتنا.

0: Η μόνη σκέψη μου είσαι εσύ.
1: تبدأ هيك معالم الفرح والتواصل والتراحم، ما تنسوا أبداً بين أبناء المجتمع الواحد. ساعات قليلة رح تكتمل هيدي الروحانية ببهجة وفرحة كبيرة. بكرة هو عيد الأضحى المبارك، أولى أيام عيد الأضحى المبارك، يعني بكرة رح نستقبل العيد بقلوب كي بيقولوا بيضاء مليانة بهجة التكبير وفرحة اللقاء وقيم العطاء والتضحية. العيد اللي بذكرنا دايما أنه بعد كل صبر في فرج، وبعد كل طاعة في جائزة.

يلا ما تنسوا إنه اليوم يوم عرفة، يوم تحقيق الأماني وجبر القلوب، فما تبخلوا على حالكم وعلى غيركم طبعاً وعلى من تحبون بالدعاء، لأنه ساعات هيدا اليوم هي عظيمة والدعوات فيه مستجابة بإذن ربنا طبعاً، وثقوا فيه، كثفوا من الدعوات والأماني وصلوا لغيركم لحتى ربنا يستجيب لكم. أهلا وسهلا فيكم. إذن بحلقة لليوم هي على مدار ساعتين رح تكون هيك حلقة خاصة، رح نتشارك نحن وياكم الهوى مستمعينا، يعني رح نفتح خطوطنا، رح نستقبل اتصالاتكم، رح نستقبل تهانيكم، رح نسمع أصواتكم ونسمع ذكرياتكم كمان بالأعياد. بتقدروا هيك نرجعكم شوي لأيام الطفولة، شو كنتوا تتمنوا، عشو كنتوا أكتر أمنية وأكتر دعوة هيك بتتذكروها، إن كان من الأم، من الأب، من الجد، من الجدة، من كتير تفاصيل. شو أكتر شي بذكركم الأيام الماضية، شو اللي بتتذكروا بالأعياد هيك، ويمكن ريحة الكعك، يمكن اللمة الحلوة، يمكن هيك القعدة على الطاولة، عزومة العيلة الكبيرة والصغيرة كمان، يعني صلة الأرحام، كل هيدي الأمور المهمة كتير اللي يمكن بيكون إلى نكهة خاصة بهيدي الأيام بالذات. فيلا جهزوا حالكم، ساعتنا الأولى رح تكون برعاية بيبي شارك. طبعا بيبي شارك يهنئ الأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك، ورح نكون فاتحين طيلة الأيام العيد حتى منتصف الليل. بيبي شارك يدعونكم لقضاء

أجواء العيد المميزة، قاعة ألعاب راقية وحديثة ومناسبة لجميع الأجيال، مطعم شيف والأطيب مع وجبات الشيف الشهية، لحوم، أسماك، وجبات إيطالية، سلطات فريش ومميزة ومخبوزات. بيبي شارك بيجمع بين الضحكة واللعبة واللقمة الطيبة، فتعوا عيشوا الأجواء، العيد رح يكون أكثر من رائع مع بيبي شارك. كل عام وإنتو بألف ألف خير. اتصالاتكم رح تكون على 04-60-10-101. بعد شوي رح نطلع لفاصل، لأنه بعد الفاصل بلشنا نفتح الخطوط، رح نبلش نفتح خطوطنا لحتى نستقبلكم ونسمع أصواتكم وتهانيكم الحلوة لليوم.

0: يلا رح يكون إذن بانتظاركم هيك وجبات من بيبي شارك. ما تنسوا قبل تعالوا نطلع لفاصل قصير، وبعد الفاصل نواصل المشوار إحنا وياكم سوا. كيف ذكرتكم رح نتشارك الهواء عبر إذاعة الشمس، إذاعة كل الناس، على الهواء مباشرة 98.1 و 101 FM. يلا فاصل ونواصل.
1: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونه؟
2: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
3: اخيرا. ماركه السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
1: شاري انا بالطريق
4: الان في السوبر فارم. العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيله كبيره من العطور. اضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحمله.
5: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
7: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يومياً. مثلاً براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد أربع أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتب إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
8: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
9: يوسي كار العفوله، تشكيله هائله من السيارات المستعمله وصفر كيلومتر باسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع انواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسي كار العفوله، نجمه 4973. يوسي كار.

بس حبيت اذكركم انه نحن فتحنا خطوطنا لحتى نستقبل ونبدا مع اتصالاتكم ونشوف هيك ذكرياتكم الحلوه مع هيك ايام العيد وليله العيد. هيك ايام بشو بتذكركم؟ شو اجمل ذكرى بعد مرافقتكم لغايه اليوم؟ بيبي شارك برنامج اليوم اكيد هدايانا رح تكون مقدمه من بيبي شارك.

بتعرفوا هيك العيد منه فقط يوم واحد، هيك العيد في له عادات وله طقوس وفي هيك اشياء صغيره بتتورثها العائلات جيل بعد جيل، وكل بيت يمكن عنده شيء ما بيشبه غيره. بحب اسمع منكم شو الاشياء اللي بتميزكم عن غيركم، شو الذكرى الحلوه كمان، يعني في هيك عندكم مساحه حلوه لحتى تطلع هيك وتشاركونا كل شيء حلو عشتوه منذ الطفولة ولغاية هلأ. شو الطقوس كمان اللي بتكون هيك إشياء خاصة بأيام العيد كمان؟ تعرفوا في عائلات في جدات على فكرة ما بيخلوا حدا يدقر اللحم بهيدا العيد غير هن، والله هن بس اللي بيقوموا بقسموا اللحمة وما حدا ما حدا بيجرؤ على انه يمد ايده عليها، فبتقوم الجد هي هيك اللي بتشتغلها وبتجهزها وبتقسمها بالعدل يا جماعه لكل بيت له حصته.

0: يلا بيبي شارك. إذن أجواء العيد المميزة ببيبي شارك، قاعة ألعاب راقية حديثة مناسبة، هيك بتكون مناسبة لكل الأجيال، مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات الشيف الشهية من لحوم أسماك وجبات إيطالية سلطات فريش ومخبوزات. فإذن بيبي شارك هيك ناطركن وبانتظاركن بأيام العيد لحتى هيك يعيشكن أجمل لحظات العيد وأجواء العيد الخاصة. على الهواء مباشرة تعال نبدأ ونستقبل اتصالات. كونوا مع أول اتصال معنا لليوم، منقول على الهواء مين معنا وأهلا وسهلا بمين. مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحب مليون. مين معي؟
1: كريستينا.
0: كريستينا أهلا وسهلا بكريستينا، كيفك؟
1: منيحة.
0: من وين كريستينا؟
1: من حيفا.
0: من حيفا؟ أهلا يا كريستينا. قد عمرك كريستينا؟
1: صراحة 10 سنين.
0: واو. يلا احكي لي هيك، شو بتعملوا شو بتعملوا بالعيد؟ شو الذكريات الحلوة اللي بتحمليها هيك مع كل عيد وكل طلة عيد ويوم عيد؟
1: أول إشي أنا بحب كعك العجوة طبعا، والأجواء
0: بتحبي كعك العيد يعني انت بتشتغلي بكعك العيد؟ الماما بتعطيكي بتسمح لك تشاركي انك تزيني مثلا تنقشي؟ واو بتنقشي حلو كريستين.
1: نص
0: يعني. نص يلا ولا شيء، سنة عن سنة بتصيري قوية أكتر، وبعد هيك بيصيروا ما بيقولوا لك اقعدي وممنوع تقومي لا يخلص الكعك كله. اوكي كيف الأعياد، كيف الأجواء، احكي لنا بحيفا كريستين.
1: الأجواء والله حلوة بس إسا إحنا بالناصرة.
0: واو أجمل وأجمل كمان، ما هيك؟
1: صحيح.
0: يلا بدنا نعيدكم، أتمنى لكم هيك أجواء عيد حلوة كتير للجميع. شكرا كريستين، سعدت بصوتك وبمشاركتك لليوم. شكرا عزيزتي. شكرا حياتي. شكرا. يلا إذن بحب كتير على فكرة هيك تشاركوني كل شيء عن جد، حتى بتشاركوني شو محضرين لبكرة، بحب تشاركوني كمان شو عاملين بكرة، إذا بالبيت إذا بريت البيت، شو رح تعملوا مع كمان بكل هيك التفاصيل الصغيرة والكبيرة بالعيد. كمان بحب اسمع منكم مساحة حلوة هيك لحتى نتشارك هيدي الذكريات، كمان إذا في ذكريات بعد مرافقتكم لغاية اليوم. تعال نشوف على الهواء مين معنا. مرحبا.
2: العافية رانيا.
0: يا هلا أهلا.
2: شو الوضع؟ كل عام أنتوا بخير.
0: وأنت بألف خير. مين معنا؟
2: معاك أم محمد من عين ماهل.
0: أهلا وسهلا بأم محمد، كيفك يا أم محمد؟
2: والله الحمد لله نحمد الله، كل عام أنتوا بخير على الجميع وهد البال. هاي الذكريات اللي حطتيها طلعك مجع شو بدك تحكي تاني، تحكي بعض الماضي الحلو اللي كان.
0: يا الله شو الذكرى او الشيء الوحيد اللي بعد

0: عنده مرافقك لهلا ومستحيل تنسيه، وكل ما تذكرتيه هيك هيك كيف بيقولوا بتعرفي بينشرح قلبك، بتنبسطي، بتصيري تضحكي لحالك، تبتسمي لحالك، بتغير مودك.
1: اكيد اكيد. احنا بنات العام، احنا الصباح صغار، كان حياتنا كانت حنينه، كان نقعد نشتاوي، نقعد في الشمس، كان بدون نفرح، كان من عزال العيد نلاقيه هجنة هجنة، يعني كتير كتير أكثر إشي، يعني فيديو طفولة حلوة حلوة كتير كتير. يعني منروح نشأواعي، مش مصدقين إنه شرينا، نتحنى اليوم في حدا بيتحنى بالعيد، كانوا يلفونا بالشرايط، يلفونا بإشي حلو، كان نفرح، كان يوم يكون بدينا حنا حلو حمر حمر. الحياة حلوة حلوة كانت طفولة.
0: وشو بتعمل شو هاملة؟
1: حنة العروس بحنوها اليوم، حنة خالص وسعيتها بمشوها وخلص، هذه الحنة مثل زمان قبل، كان شيء عيد يجنن.
0: بتعملي من كل هيدي الذكريات في شيء بعدك هيك محافظة عليه لليوم، بتضلك هيك بتعمليه مع كل طلة عيد؟
1: أكيد، هيك الفرحة حلوة حلوة، وكل ما تيجي ببالي بقول وياها ذكريات، وإحنا الطفولة ترجع. شو بدنا رجعنا نعلم أحفادنا، نعلم أصحاب صحبات اللي بهاي الطفولة، مش رحين يعرفوا شو كيف كنا قبل، مش رحين يعرفوا.
0: احكي لي شوي كيف أجواء عين ماهل بالعيد؟
1: أجواء حلوة حلوة، الليلة بتكون مسيرة، والبنات هي الأولاد، كل بشتري وكل ماشي، وبالمسيرة حلوة حلوة، كشاف الشيوخ،
0: واو،
1: الجميع يهدي البال على كل الدول، على كل الإسلام، يا ربي يصير سلام
0: إن شاء الله إن شاء الله. من ضمن صوتنا لصوتك إن شاء الله بتنعاد على الجميع بالخير، ويكون في هيك سلام ونقدر نعيش بسلام. شكرا كتير لك إمام محمد، كل عام وإنت بألف خير، أضحى مبارك إن شاء الله.
1: الله كير، الله أكبر، كل
0: شكرا، شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي. يلا على 0-64-10-101 بيبي شارك بانتظاركن. على فكرة اليوم في وجبات جاهزة هيك من بيبي شارك لألكن، رح تكون بانتظاركن. كل مين بيشاركنا أكيد اسمه رح يفوت للقرعة لليوم. حلو هيك تكون عندكن اليوم هيك بيستنيكن هدية من مطعم بيبي شارك، تروحوا هيك بيختاروا شي يوم من أيام العيد وتروحوا هيك مع العائلة تقضوا الوقت هونيك. حلو يلا 0-64-10-101 وين ما كنتوا أكيد منرحب فيكم. كتير حلوة الذكريات على فكرة، مزبوط، يمكن هيك الحياة بتخدنا أوقات، أو إنه مثلا هيك الأمور الحياتية اليومية والصعوبات والتحديات كلها اللي منعيشها يمكن هيك بتسرقنا أو بتسرق منا أجمل الذكريات الحلوة. بس برضو شايفين كيف بيجي العيد لحتى يقلكن وقفوا شوي، تركوا كل شيء على جنب هلأ، بس هيك تذكروا الأشياء الحلوة، لأنه بيطلع لنا هيك نعيش كم يوم هيك رواء ونعيش مع العائلة. يلا تعال ناخد اتصالات على الهواء مباشرة، ما بدناش نتأخر على الاتصالات. مرحبا.
2: مرحبا، يعطيك العافية.
0: يزيدك يا هلا،
2: كل عام وانتو بخير.
0: وانت بألف ألف ألف خير. مين معي؟
2: البرنامج برعاية بيبي شارك. معك أم محمود من أم الفحم.
0: أم محمود من أم الفحم، ميت أهلا وسهلا. أول شيء أول شيء خبريني كيف أجواء أم الفحم اليوم؟
2: بتجنن بتجنن، كتير حلوة.
0: شو عاملين اليوم؟ يعني اليوم احكي لنا شوي شو بتعملوا اليوم؟
2: إلهم عدة أيام بيعملوا فعاليات، وهذا الإشي حلو، يعني ما كانش قبل، كانوا أكثر إنه يعملوا ليلة العيد. إلهم فترة كم يوم بيعملوا، فهيك الكل حرة وقدر إنه يشارك. هاي نقطة كتير حلوة. بالنسبة للذكريات، اليوم انكلبت الأدوار، أنا اليوم أم، فصرت بدل ما حدا يركض لي يدور لي على أوعي، صرت أنا اللي أدور لابني وهيك. بحب عن الكل،
0: يعني رجع، يعني هيدي الفترة رجعتك لما كنت مثلا الوالدة تجهزكن للعيد، تقوم بتحضير طبعاً البيت طبعاً، تحضير كل المأكولات طبعاً وكل شيء. شو كنتوا تعملوا بالعيد زمان وكتير حابة اليوم ترجع هيك تعملي مع أولادك؟
2: المسيرات، كل إشي كان يصير قبل، بحب إنه يرجع، يعني اليوم الناس تعمله، الطقوس، اللي

0: يبطلوا ناس يشتروا الأشياء جاهزة يحضروها هم بإيديهم. اليوم كل إشي جاهز، حتى طاولة العيد صار الواحد يشتريها جاهزة. فبطل العيد شوي نكهة غير. إحنا بنحاول نحافظ على الإشي، بس مع الحياة كيف تتقدم، كيف الأشغال تتقدم، وبصير الإشي أضيق على الناس، فهذا الإشي بخلي الواحد إنه يتطرق إنه يشتري هاي الأشياء جاهزة. إن شاء الله إنه يضل السلام وظل أيام هيك ماشي منيح، العيد الثاني بيصادر منيح.
1: إن شاء الله إن شاء الله هيك بيمرق هيدا، هيك كمان بتمرق هيدا الأيام هيك، وكمان شوية سلام يكون هيك، وما نسمع على عن أخبار عن جد هيك ممكن نتعكر صفو أجواء العيد المميزة. بس هيك بتعرفي بحب هيك تاخدي ذكرى من من من طفولتك وتعمليها هيك كمان هيك مع أولادك كمان هلأ، وتذكري أولادك وتخبري أولادك إنه هيك كمان نحنا كنا نحنا وصغار، وبحب كمان هيك تحافظوا على هذا الشيء لأنه مهم كتير كمان هذه الأمور. شكرا كتير لإلك، سعدت أول شيء بسماعك، وبدنا نقول لك كل عام وأنت بألف خير. شكرا عزيزتي، تحياتي، شكرا كتير،
0: إلى اللقاء.
1: تعال نستقبل اتصال جديد على 0460-101. منقول مرحبا لمين؟
2: ألو
1: مرحبا،
3: أنا جود حبيب الله.
1: أنت جود حبيب الله، أهلا وسهلا بي.
3: أنا كثير
1: حبيبتي يا حياتي. جود أول شيء اسمك بجنن، وأنت مبين أنك بتجنني، وشكرا كثير كثير أنه أنت هيك اتصلتي في اليوم لحتى أسمع صوتك الحلو. جود أول شيء قدي عمرك؟ خبري جود.
3: ألو.
0: حبيبتي.
1: مرحبا، كيفك؟ اوكي جود، احكي لي شو عاملين اليوم بالعيد؟
0: راح عند دار
3: سيدي.
1: راح عند دار سيديك. شو تعملوا عند دار سيديك؟
3: راح نحضر المسيره.
1: تحضروا المسيره، واو ما احلى. انت والماما والبابا، ما هيك؟ شكرا. أول شيء كل سنة وأنتم سالمين، أضحى مبارك.
4: أضحى مبارك لك، إن شاء الله عند عليكم الصحة والعافية
1: إن شاء الله، وعليكم جميعا يا رب هيك. وسعدنا كتير بسماع جود، يخلي لكم إياها، وشكرا كتير، وهيك إن شاء الله كمان جود بتربح معنا من بيبي شارك اليوم، بتخدوها هيك بأيام العيد. شكرا كتير لكم، شكرا، تحياتي، أهلا أهلا أهلا وسهلا. بيبي شارك إذن اليوم حضر لكم كروتة دخول للألعاب ب 300 شيكل، ثلاث كروت إذن بانتظاركم لدخول الألعاب بيبي شارك بقيمة 300 شيكل على 0460-101. تعال نكمل الاتصالات ونكمل هيك هيدي الذكريات الحلوة وأصواتكم الأحلى على الهواء. مين معي؟
5: نعبودي. ألو مرحبا.
1: مليون مرحبا،
5: معك مصطفى.
1: مصطفى أهلا يا أبو مصطفى، كيفك مصطفى؟
5: أهلا وسهلا، كل عام تب... أول شيء كل عام وانتم بخير.
1: شكرا. وانت
5: إن شاء الله يا رب أخيرا يكون عيد طبيعي. بالخمس السنين الأخرينات ما كانش عياد زي العالم، يا كورونا يا حروب يا صحيح. آفات يا إن شاء الله المرة يكون عيد عادي وترجع للبهجة مثل ما كان زمان، لأنه اليوم العيد بطل له بهجة، صار في اليوم عادي.
1: من زمان كان له بهجة أكتر
5: وإحنا صغار. كنا صغار يعني شو كثير كنا نستنى العيد. نستنى العيد نحط الأواعي. اليوم حكيت الأواعي لابني إنه حط الأواعي تحت راسنا، تحت راسك بالليل، تحط تحت راسك للصبح وتلبس للصبح وتطلع. كان في له بهجة. اليوم ما شاء الله كل الدنيا مليان خيرات، مليان أشياء، وتشتري أواعي كل يوم وحلو كل يوم، بطل له رونق في الزمن.
1: صحيح.
5: كيف شو الناس ترجع أشياء زمان؟ لأنه كل إشي له عصره وله أواله.
1: شو الإشي اللي بتحب تحافظ عليه؟ يعني كنت هيك عايش زمان وحابب كتير تنقله لأولادك، وحابب كتير إنك تضلك محافظ عليه بعائلتك.
5: فكر إني عم بمشي فيه. زيارات صلة الرحم.
1: واو برافو، صحيح.
5: هذا اللي بحافظ عليه. هذا الإشي اللي هو العيد، العيد هو العيد.
1: هذا صحيح.
5: أقارب وأصدقاء وصلة الرحم. هاي الأشياء اللي بعدها إحنا صرنا نعايد على بعض، تعرفي على الواتساب.
1: صحيح.
5: إنت نعايد على الواتساب.
1: أنت بتعايد على الواتساب ولا بتروح لعندهم هيك؟
5: لا طبعاً، خواتي بروح لعندنا.
1: بتعايدهم.
5: على البيت، الأهل والقرايب على البيت. ما أصدقائي بعيد على الواتساب. حتى كل صارت رسالات.

0: جاهزي
1: يعني
0: جاهزي جاهزي كوبي بيست
1: او توجد كل عام خبط على 15 واحد اللي هاي الاشياء اللي بعدت الناس من ناحيه اجتماعيه هاي الاشياء اللي بعدها يعني غصة انه فيش العلاقات الاجتماعيه اللي كانت زمان ان شاء الله ترجع.
0: نعم ان شاء الله ان شاء الله ونحن بنتمنى هيك هيدي اساسا هيدي هيك الذكريات الحلوه اللي انت بعدك هيك محافظ عليها وعم بتعلمها لاولادك وعم هيك عم بتعيشهم اياها اساسا مش بس عم تحكي لهم اياها هيدي نقطه كتير مهمه. بدنا نشكرك كتير مصطفى على هيك على اتصالك وكل عام وانت بألف خير. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. تعال نطلع لفاصل قصير من الاعلانات لانه صار وقت الاعلانات وبعد الفاصل اكيد نعود لنواصل من جديد.
2: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
3: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
2: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
4: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
3: معاك حق القصة فيش فيها مزاح.
4: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
6: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: السياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجمي 4904.
4: أنا بحكي لكم فريش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
5: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
4: في مكيف في تورنادو انفرتر.
6: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي. وكل عام وأنتم بخير.
7: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات. هدايا بالمئات بالمئات. هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
8: الله هالريحة. كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
9: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلح.

0: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
1: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
0: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: عالشمس.

0: يلا رجعنا لكم أكيد مكملين المشوار. حلقة هيك خاصة لليوم يوم عرفة. بنتي هيك فتحنا خطوطنا أكيد هيك لحتى نتشارك نحن وياكم ذكريات الأعياد والتحضيرات للأعياد والأمنيات الحلوة والدعوات الأحلى وصلة الأرحام. كلها هيك نتشارك سوا على الهواء. حلو هيك نحكي شو كنا زمان وقديش حابين نرجع هيك ترجع عادات زمان كنا عايشينا ونضلنا محافظين عليها لغاية اليوم. بيبي شارك أكيد اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك رح يكونوا أكيد فاتحين كل أيام العيد حتى منتصف الليل. بيبي شارك هيك كمان أجواء عيد مميزة، قاعة ألعاب راقية وحديثة ومناسبة كمان لكل الأجيال، مطعم شيف، وجبات شيف شهية، وجبات إيطالية، أسماك، لحوم، سلطات فريش، وهيدا أهم شيء أكيد. بيبي شارك اللي مجمع دائما ما بين الضحكة واللعبة واللقمة الطيبة. عيشوا الأجواء العيد اللي أكتر من رائعة ببيبي شارك. على 0460101 تنقول هالمرحبا لمين؟
1: تحياتي معاك ليلى من الناصرة.
0: ليلى من الناصرة، ميت أهلا وسهلا. نعم
1: أم إبراهيم.
0: أهلا بليلى وبأم إبراهيم، كيفك أم إبراهيم؟
1: الحمد لله الحمد لله. أول شيء بحب عايد كل اللي على جبل عرفة بهذا العيد، والأمة الإسلامية
0: نعم
1: العربية والدرزية بعيدوا معانا كمان
0: طبعا
1: لإلهم. وعشان ذكرت على يعني زي نكتة بعدها معانا من زمان، أنا عمري 56 سنة كنا نروح نعيد عند عماتي، في لعمات تنتين قبال بعض بس البنات شارع، عمي كانت تعايدنا وعمي متنتش تعايدنا. كنا نلبس أواعي العيد إحنا الخمسة الصبح ونروح نعايد عندهم. بس عند العمة نفوت اللي بتعايدنا. العمة اللي بتعايدناش كانوا بزمان يفتحوا البواب، دل البواب بأول يوم العيد مفتوحة عند الكل، ما كانش حدا مثل اليوم. اليوم قاعدين بيطلعوا برا وبسكروا البيوت وبيطلعوا ما يعني أحلى إشي بالعيد إنه يكون البيت مفتوح، أساس إنه يجوا الكاريبين الإخوة الأخوات يعني نروح على بعض. العم الثاني كيفنا بدناش نفوت عندها، كان أخوي اللي أكبر منه اليوم بألمانيا بوجه له معايا دي أخوي الكبير هو يفوت وإحنا نطلع نتافي زي ننهزم نطلع هو يفوت عندها يعايد عندها كل ما نلتقي مع بعض نصير نضحك إن اليوم صاروا رحمة الله يرحمهم. إسا هاي من الطرفة يعني من شغلة اللي فيها نكتة إنه نروح نفوت عند اللي بعيدونا وإحنا صغار يعني كنا إسا هاي نتذكرها دائما مع خواتي لما نكون قاعدين كيف كنا ما نفوتش يعني عند عمتي الثانية إنه يعني مش قاصدين يعني عنية أطفال انت فاهم كيف.
0: طبعا طبعا طبعا. مننا عم تحكينا أول شيء أم إبراهيم؟
1: أنا الصراحة الأصل من الناصرة بس ساكنة بنوفا جليل.
0: أوكي يا ناصرة طبعا. أوكي شو الأشياء هيك اللي بتحبي اليوم؟ كيف بتقضي العيد اليوم مع عائلتك؟
1: لا أنا أولادي بيجوا كلياتنا أول يوم العيد الصبح يعني بعد

0: أهلي منحوس لحمة، منقعد كلياتنا مع بعض، مع أنه يعني في كراسي كتير ناقصة، في كراسي اللي عن جد يعني إحنا منحب تكون معنا ونتذكرها، بس للأسف يعني هاي الدنيا يعني وكلياتنا يعني زي ما بقولوها هن السابقون ونحن اللاحقون،
1: كلنا على الدرب سائرون. صحيح صحيح. يعني طول بعمرك أول شيء ويخلي لك الموجودين هيك وتفرحي فيهم جميعا دائما ويكونوا معك دائما هيك مزينين لك الطاولة. ولا شك يعني أنه أنت كمان يمكن إذا أنت ست الكل وست البيت وكل هيدا يعني أنت اللي بتستلمي كل الأمور، كل موضوع اللحمة وأنت اللي بتوزع اللحمة بالعدل، ما هيك؟
0: لا بتلم الكعدة بتلم ولمة العيلة حلوة.
1: صحيح.
0: يعني الواحد بحب يكون فرح بكل الأوقات، بس إن شاء الله بالعيد يعني هو الوحيد اللي بضل رابط بين العيلة.
1: أيوة فعلا إن شاء الله إن شاء الله. شكرا كتير لك، سعدت كتير بحديثك الحلو ليلى أم إبراهيم، وإن شاء الله دائما بس هيك نلتقي دائما على خير. يعطيك العافية عزيزتي.
0: شكرا
1: أهلا وسهلا فيك.
0: بعيد على كل الأم الإسلامية يعني فردا يعني طبعا. وعلى أهلي وعلى عيلتي وعلى جميع المحتفلين معانا بالعيد.
1: شكرا، ونحن كمان بنعيد عليكي بدورنا. شكرا كثير لك. يلا بيبي شارك مطعم شيف، قاعة ألعاب راقية وحديثة ومناسبة لكل الأجيال. ما تنسوا الولد بحب يلعب، بيبي شارك بيأمن لكم الأكل الطيب والساحة، ساحة الألعاب الخاصة والمميزة لأولادكم، فهيك منه أولادكم بينبسطوا وبتاكلوا أكل لقمة كي بيقولوا لقمة هنية وطيبة وفريش، وتقضوا أجواء عيد عائلية بامتياز. يلا منكمل على 0460-10-101 مع ذكرياتكم الحلوة. شو الذكريات اللي حاملين معكم لغاية اليوم؟ لا شك دائما في ذكرى هيك خاصة بتضلها هيك، ما بعرف يمكن ذكرى أليمة يمكن ذكرى جميلة، بعدها بتضلها مرفقتكم مع كل طلة عيد تتذكروها، بحب تشاركوني فيها، بحب تشاركوني كمان بالإشياء هيك اللي بتحابين تنقلوها لأولاد ولادكم، مش بس تنقلوها وتعيشوها وتعيشون إياها كمان. يلا تعال نروح ونقول على الهواء مباشرة مين معنا.
2: ألو مرحبا.
1: مرحبا،
2: بحكي معك إياد بدرني من سخنين.
1: إياد من سخنين.
2: سخنين.
1: أهلا وسهلا بكل أهالي سخنين وبإياد، كيفك؟
2: الحمد لله نحمد الله. أول شيء إحنا منعايد على الأم الإسلامية.
1: نعم.
2: منقول لأن كل عام وإنتوا بألف خير وإن شاء الله أضحى مبارك على الجميع.
1: إن شاء الله.
2: هاي أول واحدة.
1: نعم.
2: وثاني واحدة ثاني جملة إشي منقول إحنا أهم إشي بأول يوم العيد المحبة والتلفيق، نجتمع عند الأهل عند الأب والأم اللمي، هاي أحسن إشي الصبح على الصبح أحسن إشي اللمي هناك.
1: صحيح. وهي دي كانت لمة الأهل كل الوقت، لمة العيلة بصباح العيد وأول أيام العيد، وما زلت محافظة عليها إياد.
2: هاي مجبورين، هاي من 40-50 سنة مجبورين دائما الأهل أول شيء الأهل.
1: برافو برافو، ما أجمل ما أجمل هاي اللقاءات، جميلة جدا فعلا. إياد نحن بدنا نعايدك ونقول لك إن شاء الله بيكون أيام عيد جميلة جدا عليك وعلى كل العائلة إن شاء الله. شكرا كتير لمشاركتك معنا.
2: على الجميع
1: جزيل الشكر. شكرا إلى اللقاء، تحياتي.

0: يلا تعا اخذكم لاتصال ورح يكون اخر اتصال ايهاب معنا بهيدي الساعة. بعد في عنا الساعة تانية اكيد رح يكون معنا اتصالات بالساعة التانية وجوائز بالساعة التانية. تعا نقول مرحبا لمين.
1: يعطيك العافية كل سنة وانت سالمية.
0: وانت سالمية يا رب.
1: وكل الأم الإسلامية بخير يا رب.
0: إن شاء الله يا رب جميعا.
1: أضحى مبارك. وحبيت إني أهني ملك بنت أختي لأنها عملت لنا العيد بعيدين.
0: احكي لي شو عم
1: بقول.
0: ايه تفضل نحن معك عم نسمعك.
1: بحني ملك بفصولها بالبسيكومتري على 729.
0: واو واو.
1: ملك زعبي. وطالبي بالصف 12.
0: واو. مين اول شيء نتعرف عليكي مسموح؟
1: ايناس كحيلي.
0: ايناس منين ايناس؟
1: من ام الغنم.
0: من ام الغنم اهلا وسهلا فيك.
1: احنا الحمد لله السنة الله اكرم علينا العيد صار بعيدين فرحتين.
0: طبعا.
1: كثير كثير كثير مبسوطة أكثر ما بتتخيلي. أحلى إشي.
0: شو بتحبي تقولي لها؟ شو بتحبي تقولي لها؟ لا ملاك
1: الله يهنيك يا روح خالتك إن شاء الله يا أول خطوة بدرب لنجاحات أكبر. طول عمري رافع راسي فيها. هي مش بنتي هي بنت أختي بس هي فرحتي الأولى بالحياة. دائما بحكي على الشمس بس حاسه حالي كاني اول مره هيك كل مشاعري طلعت ثواني.
0: واو احلاك.
1: حبيبه روحي يا ملاك. عقبال كل كل اللي بخصوني يكونوا بهيك مستوى ان شاء الله علمي. اولادي معي بالسياره وكثير مبسوطين ان شاء الله ربنا يوصلهم هاي المراتب
0: ان شاء الله.
1: بحبكم كثير راديو الشمس اللي بتعطونا مجال نسمع صوتنا. نهني احبابنا نهني كل الناس ان شاء الله الفرح يعم والسعاده تكون بقلوب كل البشر
0: ان شاء الله. اول شيء بدي اشكرك كثير وبدي اسمحي لي هيك نبارك لها لملك على الهواء مباشره. الف مبروك
1: ان شاء الله محمد زعبي.
0: نعم ونبارك كمان لكل زملائها كمان اللي قدروا يجتازوا واللي ما قدروا يجتازوا. اكيد بعد الايام طويله قدامهم والسنوات طويله واكيد رح يقدروا
1: ان شاء الله.
0: هن دائما لها كيقول اكيد طبعا ويعطيهم الف عافيه وهن فخر فعلا يعني. لمجتمعنا شكرا كثير لك إيناس. أنا سعدت كتير بصوتك وبسماعك اليوم مشاركتك الحلوة الرائعة جدا اللي كتير مليانة هيك مشاعر وعواطف. شكرا كتير لك. شكرا كل عام وانت بألف خير. نحن لهون رح نوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا. أكيد طبعا بشكركم جزيل الشكر لمشاركاتكم طبعا على الهواء مباشرة معنا لليوم. خلوني بس أقول مين هيك حالفوا اليوم الحظ وربح معنا هيك كارت لدخول الألعاب بيبي شارك لليوم. جود أول شيء نقول مبروك لجود حبيب الله من عين ماهل ألف مبروك جود. أم إبراهيم من الناصري كمان ليلى أم إبراهيم كمان ألف مبروك عزيزتي. وإيناسك حيلي من أم الغنم مبروك مبروك مبروك ألف مبروك. شكرا كتير لكم. بعد في عنا ساعة تانية بانتظاركم رح تكون هيك انتظرونا وخليكم هيك جاهزين لأنه رح نستقبلكم ورح يكون عنا هدايا وجوائز جديدة وغير كمان بالساعة التانية. فخلينا نطلع ونتوقف مع فاصل من الإعلانات وبعدها نشرة الأخبار على رأس الساعة ومن ثم نعود لنواصل الساعة الجديدة على الهواء مباشرة. كونوا معنا وخليكم معنا رجعين.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمة 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار.
3: نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الثلاثاء 26/5. في قسم الخضار البندورة ب2 شيكل و90 للكيلو، الخيار ب2 شيكل و90 للكيلو، البصل ب2 شيكل و90 للكيلو، الملفوف الأبيض والأحمر ب2 شيكل و90 للكيلو، الخس ب2 شيكل و90 للوحدة، البقدونس النعنع والشمير الوحدتين ب2 شيكل و90 بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
1: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
4: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل

0: ديال سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجد الكروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجد الكروم المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: إذاعة الشمس بتهني بالعيد بالعيد بعيد.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن اللجنة الاستشارية المختصة في تعيين كبار المسؤولين أحالت إلى رئيس الحكومة الرأي التكميلي المتعلق بتعيين رومان جوفمان رئيسا لجهاز الموساد. وأشار المكتب إلى أن غالبية أعضاء اللجنة لم تجد أي خلل يتعلق بنزاهة جوفمان، مؤكدة أن موقفها تعزز بصورة ملموسة بعد مراجعة المواد الإضافية التي قدمت إليها. في المقابل رفض نتنياهو موقف الأقلية داخل اللجنة التي أوصت بمواصلة فحص القضية، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذت بحق جوفمان كانت غير مبررة. أصيب عامل يبلغ نحو 25 عاما بجراح متوسطة بعد سقوطه من ارتفاع يقارب 3 أمتار أثناء عمله بمدينة أسدود، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج للمصاب قبل نقله إلى مستشفى أسوتا وهو يعاني من إصابات في الأطراف. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب صفارات الإنذار التي دوت في الجليل الغربي أن طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها حزب الله سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن خلال ساعات الليل أكثر من 100 غارة استهدفت بنى تحتية ومسلحين تابعين لحزب الله في منطقة البقاع وجنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش إن الغارات في البقاع استهدفت بنى تحتية ومستودعا للأسلحة، فيما استهدفت الهجمات في جنوب لبنان أكثر من 90 موقعا من بينها مستودعات أسلحة ومقار قيادة ونقاط مراقبة وبنى تحتية. قال الجيش إنها استخدمت لتنفيذ مخططات ضد قواته والمدنيين في إسرائيل. بدوره أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع العسكرية في شمال البلاد وجنوب لبنان. في قطاع غزة أفادت مصادر طبية بارتقاء طفلة

0: فاطمة محمد الخطيب في 15 من عمرها متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة مساء أمس الاثنين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس اليوم معتدلاً دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى ضمن معدلاتها الموسمية المعتادة، كما يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف خلال ساعات النهار. في القدس والجليل الأعلى 25، طبرية 29، الناصرة 27، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، النقب 27، أما في إيلات 32 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الساعة 3:04 دقايق باستديوهات الشمس. أهلا وسهلا فيكم بحلقة خاصة هيك اليوم. الشمس على 98.1 و101 FM. يعني بهيدا اليوم هيك المبارك طبعا بيقولوا دعاء محبة، كل عام وانتم بألف خير، كل عام والأسرة مجتمعة والشمل موفور والقلوب سليمة، كل عام وإيامكم عيد وبيوتكم أمان ووجوهكم إلى الله مشرقة، تقبل الله منا ومنكم وعيدنا وإياكم بعيد يجمعنا على طاعته. يلا تعا هيك قبل ما نبدأ، شو رأيكم أخدكم لجديد وائل كفوري؟ كتير بتشبهوا هيدا

يلا البرنامج بهيدي الساعة رح يكون برعاية مطعم وأسماك المندلاوي كفرمندا. الفكرة كتير حلوة على فكرة وخاصة كتير ومميز كتير. فتحنا مطعم سمك بكفرمندا, انتو بتختاروا السمكات ونحنا منحضر لكم إياها بالطريقة اللي بتناسبكم, إذا كان قلي شوي أو بالفرن. رح نقدم لكم إياها مع سلطات مميزة, طازة, خبز متوم. طريقتنا مثيرة جدا وسهلة وبتوفر على الزبون كتير. طبعا بتدفعوا حق السمكات حسب الوزن والنوع, وبتزيدوا بس 50 شيكل على التحضير والسلطات للشخص الواحد. تيكاوي وكمان بنفس الطريقة إمكانية تحضير الأسماك مع خدمة. مطعم وأسماك المندلاوي بإدارة أحمد المندلاوي أبو إبراهيم, المدخل الرئيسي الدوار الثاني. أكيد هيك ما عليكم.

0: كلمة عن نوع خضرة أو فواكه وأنتوا عليكم تحذروا شو هي هيدي الفاكهة، أوكي؟ يعني اليوم الخضرة والفواكه هي رح تحكي عن حالها ببساطة، ومهمتكم أنتوا بسيطة كتير أنكم تسمعوني كتير منيح وتقولوا لي وتخمنوا عن أي خضرة أو فاكهة عم بحكي ببساطة، وهيك اسمكم رح يفوت معنا بالقرعة لليوم لحتى تربحوا معنا. يلا على 0-64-10-101 أحد. على فكرة هيك فقرة هيك كتير مهضومة كتير حلوة وهيك بتنقضي أجواء لذيذة، هيدا الهدف. طيب يلا على 0-64-10-101 تع هيك نبدأ. بديو الاتصالات إيهاب، بدينا يلا. ما تنسوا إنه كل واحد بيتصل فينا علي يقول جملة اللي هي يقول مطعم وأسماك المندلاوي، أوكي؟ يلا تعال نبدأ مع أول اتصال على 0-64-10-101. ما تنسوا إنه عندكم ثلاث وجبات زوجية بانتظاركم من مطعم وأسماك المندلاوي. مرحبا، لمين؟
1: ألو، مرحبا.
0: مليون أهلا وسهلا،
1: كيفك؟
0: ماشي الحال الحمد لله.
1: معك نسرين كحيلي من أم الغنم.
0: أهلا وسهلا بنسرين.
1: أيوة نسرين.
0: نعم.
1: مطعم وأسماك المندلاوي كوبر مندا.
0: برافو برافو برافو. طيب يلا خليني هيك تفوتي هيك نحكي شوي بالمسابقة. المسابقة بتقول أول شيء أنا لست للضعفاء، أنا اختبار للشجعان، من أكلني بكى لكنه عاد مرة أخرى. ألواني كثيرة لكن مهما كان لوني حرارتي
1: الفلفل.
0: أيوة برافو عليك. الفلفل، برافو الفلفل.
1: تحكي مع واحدة من عشاق الخضرة.
0: عن جد؟ عشان هيك دغري عرفتيها. الفلفل الحار. مزبوط صحيح.
1: بس في كمان بدي أهني بنت أختي ملك محمد صعبة.
0: كمان هلا في حدا هنيها قبل بساعة.
1: أختي.
0: أوكي.
1: مناسبة اجتياتها البسيخومتري، وإن شاء الله يا خالتي بشوفك
0: وما أحليكم
1: مراتب أكبر وأكبر.
0: حلو.
1: هاي أول بنت عنا بالعيلة وثاني حفيدة. وإن شاء الله هيك عطول نظلنا رافعين روسنا فيكو وظلكو رافعين روس أهليكو وبلادكو والوسط العربي كمان لكل طالب جاب علامات عالية، وإن شاء الله اللي ما نجح وما جاب العلامة اللي بده إياها يجيب الأعلى منها.
0: صحيح.
1: وعن جد جيل المستقبل وإن شاء الله يكون جيل هيك اللي بعدنا عن الإشي الكتير بشع اللي عم بنعيشها.
0: صحيح صحيح.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله.
1: ومبروك لكل الخريجين هاي السنة إن شاء الله، ونشوفكم بأعلى المراتب يا رب
0: إن شاء الله. شكرا كتير لإلك، ساعدنا كتير بهيك بسماعك، يعطيك ألف عافية. اسمك أكيد رح يفوت معنا بالقرعة لأنك فزتي معنا لليوم وعرفت الإجابة. تعا هيك ننتقل لفواكه كمان تانية، تعا نشوف ونقول مرحبا لمين على الهواء مباشرة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: كيف حالك هيثم؟ إن شاء الله بخير.
0: أنا منيح الحمد لله طالما أنتم منيح.
2: برنامج برعاية أسماك المندلاوي،
0: مطعم وأسماك المندلاوي. صحيح، برافو عليك.
2: سليم من الناصر هيثم.
0: سليم من الناصر، أهلا بسليم. سليم جاهز؟
2: شو أخبارك؟
0: أنا منيحة
2: والجميع بخير.
0: والجميع إن شاء الله بخير،
2: بالصحة والسلام إن شاء الله للجميع.
0: إن شاء الله إن شاء الله. جاهز للمسابقة سليم؟
2: جاهز.
0: يلا يلا، نحن لا نأتي وحدنا، نحن عائلة متماسكة، نتعلق معا ونسقط معا ونؤكل معا، أخضر أو أحمر أو أسود، بيعصرونا فمنصير عصير وبيجففونا منصير زبيب، شو هو؟
2: العنب.
0: برافو عليك، أنا عم سهل على فكرة خصوصي.
2: أنا كنت مفكر البرتقال أو الكذا، بس أنا كنت تفيد خلاص.
0: أيوة برافو عليك، مزبوط، برافو. شكرا لك سليم، اسمك راح يفوت معنا بالقرعة. شكرا شكرا، تحياتنا على 0-64-10-101. مكملين ما عليكم غير تقولوا مطعم وأسماك المندلاوي، رح تربحوا معنا جوائز ثلاث وجبات زوجية اليوم بانتظاركم. مطعم وأسماك المندلاوي بكفر مندا، فكرة فكرتهم كتير حلوة وخاصة ومميزة. مطعم سمك، انت عليكم بس تختاروا السمك وهن رح يحضروا لكم إياه بأي طريقة بتناسبكم بكل الطرق بالعربي يعني، ومش بس هيك بحضروا مع السلطات المميزة والطازة كمان.

0: يلا معنا هلا اسم فكرة هيك قدرة أو فيكها، أنتوا عليكم تحضروا طبعا. يلا تعال هيك ناخد اتصال على الهواء مباشرة، نقول مرحبا لمين.
1: ألو مرحبا.
0: مليون
1: أشتي معك. تمام مسلم.
0: شو الاسم؟
1: تمام مسلم.
0: تمام
1: مسلم.
0: تمام أهلا وسهلا فيك يا تمام، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: يلا تمام، البرنامج برعاية مين؟
1: المندلاوي للأسماك.
0: أيوة مطعم وأسماك المندلاوي. جاهزة؟
1: يلا.
0: يلا أنا ملكة الفواكه والخضار كمان، ممكن أنت بدك تختاري إذا هو فيكها أو خضار. هذا رأي كل من ذاق طعمي، أنا أصفر من الخارج وذهبي من الداخل، رائحتي تسبقني لا أي مكان بدخله، الناس بتتشاجر علي بالصيف وبتحزن لما بغيب بالشتاء، مين أنا؟
1: الشماء؟
0: لا
1: لا الجوافة.
0: لا لا الشمام ولا الجوافة. مين؟ يلا بعد معك فرصة واحدة. شو؟
1: اصفر من برا.
0: أيوة.
1: من جوا شلون؟
0: من جوا ذهبي. يلا فرصة أوفر إن شاء الله، حظ أوفر، فرصة تانية إن شاء الله بتربحي معنا. شكرا كتير لإلك، أهلا وسهلا فيك. هلا هلا. يلا تعال نقول مرحبا لمين. مرحبا.
2: مرحبا.
0: مرحبا. هلا
2: معك عصام سيد من نحيف.
0: عصام أهلا وسهلا بعصام، كيفك؟
2: الحمد لله
0: تمام. عصام يلا شو جاهز؟ برنامجنا تحت رعاية مين؟
2: أسماك المندلاوي.
0: أسماك المندلاوي، برافو عليك. يلا سمعت شو كنت عم بقول لضيفتنا اللي كانت قبل؟
2: سمعت. أيوة.
0: أوكي عرفت عن شو عم نحكي؟
2: الأناناس.
0: إيه؟
2: الأناناس.
0: الأناناس، لا مش الأناناس، غير الأناناس. يلا أصفر. فكر.
2: أصفر من برا.
0: أيوة بالضبط، رائحتي رائعة، لا رائحة قوية، الناس بتتشاجر عليا بتتقاتل عليا بالصيف على فكرة، وهي أصفر من الخارج وذهبي من الداخل ببساطة.
2: المجال غير السؤال.
0: خليني ساعدك. طيب هي فيكها، بدك أحسن من هيك؟ يلا هي ساعدتك، فيكها مش خضرة، هي فيكها. شو؟
2: ما تطلع معي.
0: ايه؟
2: مش عم تطلع معي.
0: مش عم تطلع معك. يلا حظ أوفر. بتعرف شو، حاول هيك تتواصل معنا مرة تانية، بركي بيتغير السؤال وبنقدر نسمعك.
2: غير السؤال؟
0: لا والله صعب صراحة غير السؤال هلا.
2: ممكن بس معايدة.
0: ايه طبعا تفضل.
2: كل العرب الداخل طبعا.
0: كل
2: عام وانتم بخير، ينعاد علينا بهداف الدال، نتأمل السلام والأمن يا رب.
0: يا رب إن شاء الله، من ضم صوتنا لصوتك. شكرا جزيلا. يلا عاود الاتصال مرة تانية إن شاء الله هيك بيطلع لك سؤال تاني. تعال نطلع قبل لفاصل من الإعلانات، بعد الفاصل نواصل المشوار.
3: ليش عم بتوقف على جنب هون بالشارع السريع؟
4: شوف شوف هاي الصورة، إسا بعتوها على الجروب.
3: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
5: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
4: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
5: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
7: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع

0: ناكو في مجمعات 7 تمرة ام الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد اضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عندنا.
1: بدك سيارة 0 كيلومتر نايلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر 99 شيكل، ميكروغال إلكترا الضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
4: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالي.
5: الشمس دائماً.

0: ξημερώνει.
1: يلا رجعنا لكم واهلا وسهلا بالجميع على 0464101. ما تنسوا ابدا اليوم برنامجنا وساعتنا هلا برعايه مطعم واسماك المندلاوي في كفر مندا. على فكره كل انواع الاسماك في عندهم فكره كتير كتير حلوه ومهضومه وخاصه ومميزه. انتم بتختاروا السمكات وهن بيحضروا لكم اياها بالطريقه اللي بتناسبكم اكيد. انتم بيقدموا لكم اياها كمان مع سلطات مميزه وطازه وفريش وخبز متوام. وما عليكم غير تدفعوا لهم حق السمكات حسب الوزن طبعا والنوع، وبتزيدوا بس 50 شكل على التحضير والسلطات للشخص الواحد. فهيك تيك اواي عندهم، وبنفس الطريقة كمان في عندهم إمكانية تحضير الأسماك مع خدمة. مطعم وأسماك المندلاوي المدخل الرئيسي الدوار الثاني في كفر مندا. عليكم بس هيك لما بتتصلوا فينا تقولوا لنا الجملة هي مطعم وأسماك المندلاوي، وعندنا جوائز 3 وجبات زوجية بانتظاركم بمناسبة العيد. على الهواء مباشرة بنرحب بمين؟ مرحبا.
2: هلا مرحبا.
1: مرحبا هلا.
2: بحكي معك مهند خطيب من مجد الكروم.
1: مهند أهلا يا مهند، كيفك وكيف أهالي مجد الكروم؟
2: والله الحمد لله بخير تمام والله كثير
1: تمام وطبين. الحمد لله. برنامجنا برعاية مين مهند؟
2: مسمك المندلاوي كفر مندا.
1: برافو عليك. جاهز للمسابقة مهند؟
2: جاهز.
1: يلا. أنا الهادئ بين الجميع، لوني أخضر وطبعي بارد وحضوري بريح الجميع، بحطوني على العيون للراحة وبيأكلوني للنشاط. أنا 96% مي، يعني أنا أقرب لشخصية مسالمة هادئة. بالحر أنا الملاذ وبالسلطة أنا العمود الفقري، من أنا؟ يلا هات لنشوف عمين عم نحكي.
2: التبولي.
1: لا مش التبولي. لا نحن عم نحكي على نوع خضرة أو فاكهة عشان يكون واضح لك مهند.
2: الأناناس.
1: لا مش الأناناس، هو لونه أخضر. الأناناس لونه مش أخضر. هو عم بيقلك إنه أنا لوني أخضر وبيحطوني على العيون للراحة وبيأكلوني للنشاط. ايه مهند او نزل مهند. اوكي يلا تعال

0: ناخد على الهواء مباشرة اتصال جديد. مين معي؟
1: ألو، مرحبا.
0: مليون مرحبا، هلا،
1: يعطيك العافية.
0: يزيدك.
1: برنامج برعاية مشمش ومطعم المندلاوي.
0: صحيح. مين معنا؟
1: أم المجد من الناصر.
0: أم المجد، أهلا بأم المجد، كيفك؟
1: بدي أكثر.
0: شو أم المجد، سمعتيني شو كنت عم بقول للضيف اللي قبليك؟
1: أيوة، الخيار.
0: الخيار، برافو عليكي، برافو.
1: واللي
0: قبله جوافة أو مانجا. اللي قبله برافو عليكي، مانجا، برافو كمان. الله، حلو. يلا مبروك أم المجد، اسمك رح يفوت معنا بالقرعة لليوم، إن شاء الله تربحي معنا وجبة زوجية مقدمة من مطعم وأسماك المندلاوي كفر مندا. برافو. يلا على السريع بس بليز.
1: اوكي، سلام الجميع، بألف خير وصحة وسلامة. والله يهدي بالجميع يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا، الى اللقاء، تحياتنا. يلا نروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة، بنقول مرحبا. هلو. لمين؟ مرحبا.
2: احمد حسن، بحكي من الناصرة.
0: احمد حسن من الناصرة، اهلا يا احمد. كيفك؟
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير.
2: مطعم المندلاوي بقصر مندا.
0: صحيح، مزبوط، برافو عليك. جاهز؟ جاهز. يلا. انا لست فاكهة عادية، انا تحفة فنية، من الخارج جلدي احمر صلب كالدرع، ومن الداخل مئات الحبات كالجواهر الحمراء. انا رمز الخير والبركة، أيام العيد أنا موجودة على كل مائدة محترمة، من أنا؟ إيه؟
2: البطيخ؟
0: لا، مش البطيخ. لا.
2: فواكه ولا خضرة؟
0: إيه؟ فواكه، فواكه، فواكه، فواكه.
2: الكرز؟
0: لا، مش الكرز.
2: التفاح؟
0: الكرز هي بتقلك إنه لا لا لا، ولا التفاح. يلا، حظ أوفر. شكرا أحمد، يسعدك. هلا هلا هلا. على 0460101. يلا، حابين حدا هيك يحل لنا إياه هيدي المسألة؟ يلا نقول مرحبا لمين.
3: ألو.
0: ألو، مرحبا.
3: مليم.
0: أهلا وسهلا، بمين؟
3: غسان أبو زين سالم.
0: غسان
3: أبو زين سالم.
0: أهلين غسان، منين غسان؟
3: سالم.
0: إيه؟
3: من سالم. سالم.
0: أهلين، أهلا وسهلا فيك غسان. غسان، برمجنا برعاية مين؟
3: مسكة المندلاوي كفر مندا.
0: والله برافو عليك. يلا، جاهز؟
3: إن شاء الله.
0: يلا. أنا لست فاكهة عادية، أنا تحفة فنية، من الخارج جلدي أحمر صلب، ومن الداخل مئات الحبات كالجواهر الحمراء. الملوك كانوا يزينوا قصورهم بصورتي، أنا رمز الخير والبركة والكثرة، بأيام العيد أنا موجودة على الموائد، من أنا؟
3: توت؟
0: لا، مش التوت. لا لا لا، في شيء بيقولوا أنا من الداخل مئات الحبات كالجواهر الحمراء. ركزوا فيها هيدي النقطة منيح. شو غسان؟
3: مش الشمام صح؟
0: لا لا لا لا لا، مش الشمام. جلدي أحمر، أحمر أحمر، من الخارج هي أحمر، لونها أحمر، وجلدها قاسي كتير.
3: برا أحمر
0: وجلدها قاسي، من الداخل مئات الحبات كالجواهر. بالكنترول عم بفكروا بعد. برافو إيهاب. يلا، حظ أوفر لإلك غسان. كل عام وإنت بألف خير. يلا، على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين.
4: ألو، مرحبا.
0: مليون، هلا.
4: شو الأخبار؟
0: تمام الحمد لله.
4: معك
0: حي. توطي لنا صوت الراديو بليز، بس تسمعين عن طريق التليفون عشان نقدر نسمع بوضوح.
4: الجواب.
0: مين معي؟
4: تحرير.
0: عبير؟
4: تحرير.
0: تحرير، أهلا وسهلا تحرير، كيفك؟
4: الحمد لله.
0: من وين؟
4: من تمرة.
0: من تمرة، أهلا وسهلا فيك تحرير. يلا تحرير، شو عرفتي مي إيش الجواب؟
4: من؟ أو الرومان أو الدراغون.
0: برافو عليكي. يلا، الرمان، لأنه من برا أحمر، جلدة كتير قاسي، من جوا حبيتها مثل الجواهر الحمراء، وموجودة على الموائد، وكل عيد موجودة على الموائد. ببساطة، الرمان، برافو. يلا، اسمك بيفوت معنا بالقرعة. شكرا. وانت بخير.

0: يلا على 0460101 تعال نروح نكمل ونقول مرحبا لمين ونرحب على الهوا بمين.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: البرنامج برعاية مطعم ومسمكة المندلاوي.
0: برافو صحيح. مين معنا؟
1: أسماء.
0: أسماء أهلا فيك يا أسماء، كيفك؟
1: الحمد لله
0: تمام. منين أسماء؟
1: الدبورية.
0: من دبورية أهلا وسهلا فيكم. كل أهالي دبورية كل عام وأنتم بألف خير أول شيء،
1: وأنت بألف ألف خير يا ربي.
0: أوكي طيب بدي يلا جاهزة معنا؟
1: جاهزين
0: يلا. طيب أنا أعاني من أزمة هوية منذ سنوات، علمياً أنا فاكهة ولكن الناس عم بتحطني مع الخضرة، أنا أحمر اللون وأظهر بكل
1: بندورة.
0: خليني بس كملها.
1: يلا كمليها.
0: خلص قلتيها، أحمر اللون وموجودة بكل صورة طعام، موجودة للسلطة، شوربة، بيتزا، معكروني، فاكهة أم خضرة مش مهم، بس أنا على أي حال أنا البندورة. شكرا. اسمك فات معنا بالقرعة، شكرا كتير لإلك، أهلا وسهلا فيك. نهارك أسعد، شكرا، تحياتي. يلا منكمل ومنتابع على 0460101. ما تنسوا مطعم وأسماك المندلاوي بانتظاركم، فيش أحلى منا تكون في عندكم يوم من أيام العيد المائدة تكون أسماك، ومش بس هيك السمك جاهز بيجي دغري بيجهزوا لكم إياه كله. يلا ناخد اتصال جديد على الهواء على 0460101. منقول مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافية.
0: يزيدك هلا،
2: كيف حالك؟
0: منيحة تمام، كيفك أنت؟
2: الحمد لله. أمي محمد ونكسال.
0: أهلا وسهلا بأم محمد، كيفك؟
2: الحمد لله رب العالمين. برنامج بأسماك المندلة وكفر مندلة.
0: يلا جاهزة؟
2: جاهزة.
0: يلا أوكي. أنا ما بحتاج غسيل وما بحتاج تقطيع، بس أشروني وكلوني ببساطة، الأولاد أطفال بيحبوني.
2: الموز.
0: برافو الموز.
2: الله كل عام أنت بخير.
0: وأنت بألف خير.
2: أنا بدي أحيي الحجاج وأقول إن شاء الله بروحوا كلهم بخير وسلامة
0: إن شاء الله،
2: وعايد كل الأم الإسلامية وأقولها إن شاء الله بمرق علينا بخير وسلام
0: إن شاء الله يا رب جميعا. شكرا لإليك. شكرا
2: لك العافية.
0: يزيدك شكرا. يلا منكمل مطعم وأسماك المندلاوي، تعال نرحب على الهوا بمين.
3: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
3: كيف فوت إيمان؟
0: أهلا وسهلا بمين؟ أيوة مين معي؟
3: فاتن الريني.
0: فاتن أهلا بفاتن، كيفك فاتن؟
3: الحمد لله نشكر الله.
0: فاتن برنامجنا برعاية مين لليوم؟
3: برعاية مطعم مسمكة المندلاوي. أو مسمكة هو مطعم المندلاوي.
0: يلا جاهزة؟
3: جاهزة.
0: أوكي يلا. أنا بدوني السمك ما بيكتمل، والسلطة بتبكي، والمشروبات بتفقد روحها، لوني أصفر بس طعمي كتير كتير قوي.
3: ليمون ليمون ليمون.
0: يا الله ما أروعك.
3: ليمون حامض كي بتحبي.
0: برافو برافو. كنت بدألكم أنه أنا بعرف أنكم لما بتهيك بتدقوني شوي بتبلشوا هيك تجعدوا، جلدكم يجعد مني. يلا شكرا.
3: من الليمون.
0: صحيح شكرا إليك.
3: كلتنا وكل الأمة الإسلامية بخير
0: إن شاء الله،
3: وإن شاء الله يعيد علينا كل الأمة
0: إن شاء الله يا رب،
3: الإسلام وكلياتنا إن شاء الله إن شاء الله بخير وسلام يا رب
0: إن شاء الله يا رب الجميع. شكرا لك، تحياتي، إلى اللقاء. يلا تعال نروح ونكمل على الهواء مباشرة، ناخد اتصال جديد ونقول مرحبا لمين.
4: ألو مرحبا.
0: أهلا
4: معكم ماريا خطيب من المكر.
0: ماريا أهلا يا ماريا، كيفك ماريا؟
4: الحمد لله.
0: ماريا البرنامج اليوم برعاية مين تعرفي؟
4: لا.
0: أوكي إذا أنت بتحبي تاكلي سمك والماما بتحبي كتير تاكل سمك وطعميكم سمك، بس كتير هيك بتستثقل بتحضيره بالبيت وإنه بده يطلع ريحة وما بعرف شو، بتروح على مطعم وأسماك المندلاوي ببساطة، بتقول له بدي هيدا السمك ويحضر لي إياه وبيجيب لي إياه جاهز. شو رأيك مطعم وأسماك المندلاوي؟ أوكي
4: برنامج. عارفة اسم المحل.
0: مطعم وأسماك المندلاوي حبيبتي. هيك تمام. اسم المحل تمام. يلا جاهزي للمسابقة؟ أنا برتقالي اللون، الأطباء بيوصفي دائما، أنا موجود بالسلطة بالعصير بالشوربة، البعض بيكلني مطبوخ والبعض بيكلني ناي، من أنا؟
4: البرتقال؟
0: لا مش البرتقال.
4: لا أنا هو الليمون؟
0: لا مش الليمون.
4: أنا البرتقال.
0: شو يلا ماريا؟
4: مندلينا؟
0: لا مش المندلينا. طيب بدي أعطيكي كمان هيك الأرانب بتحبني كتير.
4: جزر جزر.
0: برافو. واو برافو برافو برافو. يلا اسمك راح يفوت معنا بالقرعة. شكرا كتير لإلك ماريا. طيب نحن خلينا نروح هلأ لفاصل من الإعلانات التجارية، وبعد الفاصل نواصل المشوار على الهواء مباشرة.
5: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
7: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
6: في مكيف في تورنادو انفرتر.
8: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
9: في العيد كلنا عائلة كبيرة، وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير، بالتعاون مع جمعية أمانينا.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
11: بالعيد في ناس بتحلي القعدة، وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
12: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشركة

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: عالشمس دائما.
3: هياني طالع حليك أضحي العيد، بطولش.
4: تمام، بس اسمع، شو أصح نقول، أضحي العيد ولا أضحيات العيد؟
5: سلام، معكو أبو الحروف. صراحة أنا حابب أركز على كلمة إحليك وإنه معناها أوزع أو أفرق، وفي كل خير. أضحى مبارك.
2: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: يلا رجعنا لكم لتكملة المشوار. برنامجنا ما تنسوا أنه برعاية مطعم وأسماك المندلاوي كفر مندا. الفكرة عندهم كتير حلوة على فكرة ومميزة. مطعم السمك بكفر مندا, أنتوا بتختاروا الأسماك وبهن بيحضروا لكم إياها بالطريقة اللي بتناسبكم, إن كان قلي إن كان شوي إن كان بالفرن, وبيقدموا لكم إياها كمان مع سلطات وخبز, خبز مع توم, خبز مطوم. تدفعوا لهم حق السمكات حسب الوزن والنوع, وبتزيدوا بس 50 شيكل على التحضير والسلطات للشخص الواحد. ممكن تكاوي, وكمان بنفس الطريقة إمكانية تحضير الأسماك مع خدمة. مطعم وأسماك المندلاوي بإدارة أحمد المندلاوي أبو إبراهيم, المدخل الرئيسي الدوار الثاني. عليكم بس تتصلوا فينا تقولوا مطعم وأسماك المندلاوي, ومن إلكم أهلا وسهلا بمين؟
1: مطعم وأسماك المندلاوي.
0: مظبوط, أهلا وسهلا بمين؟ منقول مرحبا لمين؟
1: محمد من قرعان.
0: محمد أهلا يا محمد, كيفك؟
1: والله الحمد لله يا متهري.
0: الحمد لله, إن شاء الله بتنعاد عليكم بالخير. محمد, أنا رح أحكي اليوم بصوت الخضرة أو خضرة أو فيكة, أوكي؟ ورح عر يعني أنت رح لازم تتعرف على اللي أنا عم بحكي عنه, أوكي؟ انتبه, أوكي؟ فتع هيك نبدأ. أول شيء أنا صغير الحجم بس ما حدا بيقدر يتجاهلني. ريحتي بتملي البيت. الطباخ أو ست البيت ما بتقدر تطبخ من دوني.
1: ثومة.
0: برافو. التوم, برافو عليك, مزبوط. يلا اسمك بفوت معنا بالقرعة, شكرا. هلا فيك. يلا تعال نقول مرحبا لمين.
2: مطعم وأسماك المندلاوي.
0: أهلا وسهلا بمين.
2: هبة عود من الناصر.
0: هبة أهلا يا هبة, كيفك؟
2: الحمد لله.
0: نيحة
2: الحمد لله, كل سنة سالمي.
0: وانت سالمي يا رب. على فكرة أنا كتير عم سهل عليكم هيك عشان كتير حابة هيك تفوتوا معنا بالقرعة وتربحوا معنا لليوم, عشان الدنيا عيد وحلو هيك الواحد يربح بالعيد. يلا
2: أكيد.
0: جاهزة؟
2: جاهزة.
0: أنا عريق, أنا قديم, أنا أصيل, أنا حلو بطبعي, ما بحتاج لا سكر ولا إضافات. ممكن موجود, بيكون موجود بكل الأيام, بالأعياد, بالمناسبات, بكل محل.
2: تمام.
0: التمر, واو, هي ما اشترك.
2: حبيبتي.
0: يلا اسمك بفوت معنا بالقرعة, شكرا. يلا على 04 60 10 101

0: يلا
1: تعال نقول مرحبا لمين.
2: نتعلم أسماك من دلاوي.
1: ايه بس توطلنا صوت الراديو. يلا
2: يلا
1: معي. وطينا صوت الراديو. يلا جاهز؟ لا بدنا نوطي صوت الراديو لو سمحت. أيوة معي.
2: ألو
1: أحمد. أهلا يا أحمد، كيفك؟
2: الحمد لله.
1: منين أحمد؟
2: من كابول.
1: آه من كابول، أهلا وسهلا بكابول وكل أهالي كابول وكل عام وإنتوا بألف خير. يلا أحمد بدينا. أنا مني خضرة عادية، أنا اللي كل الأمهات بيحاربوا عشاني وأطفالكم بيهربوا مني، طولي بيشبه شجرة صغيرة ولوني أخضر، كل الأطفال بيكرهوني بس الدكاترة كتير بيحبوني، أنا مليان حديد وكالسيوم على فكرة كمان.
2: بروكولي.
1: إيه؟
2: بروكولي.
1: بروكولي، برافو برافو يا أحمد، برافو عليك، كأنك بتاكل بروكولي وبتحب البروكولي ما هيك؟
2: أيوة. هلا هلا.
1: يلا هلا فيك. يلا أوكي يلا تعني خد اتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
1: أهلاً،
3: يعطيك العافية.
1: يا هلا فيك.
3: البرنامج برعاية مطعم وأسماك المندلاوي.
1: صحيح، مين معنا؟
3: خالد حجاجري.
1: الاسم؟
3: خالد حجاجري.
1: خالد، أهلا يا خالد، منين خالد؟
3: الحجاجري كعبين.
1: من الحجاجري كمان، أهلا وسهلا فيك خالد. كل عام وإنت بألف خير.

0: كل عام انت بخير.
1: يا هلا فيك. شو جاهز؟
0: ان شاء الله.
1: يلا. ما حدا بيقدر يوقف بوجهي، يعني ما حدا بيقدر يواجهني، وكل مين قرب مني اوكي بخاف مني، مش لاني قوي ولكن لانه وجودي كتير مهم. من انا؟ موجود بكل مطبخ وموجود بكل مناسبة.
0: السكينة.
1: لا. لا. السكينة مش خضرة ولا فواكه، نحن بس عم نحكي على خضرة وفواكه. بساعدك شوي. يلا شو؟
0: سؤال ثاني.
1: يلا كل عام وانت بألف خير، حظ أوفر. يسعدك. هلا هلا هلا. يلا بناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة، بنقول مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
1: أهلا،
2: كيف حالك؟
1: ميت. هلا، مين معي؟
2: معك أم الياس من الناصر.
1: أم الياس، أهلا بأم الياس، كيفك؟
2: مشتاقين.
1: الله يسعدك. تمام تمام الحمد لله.
2: الدعاي بمسمكة المندلاوي كفر مندا،
1: مطعم واسماك المندلاوي كفر مندا. مزبوط، برافو. أيوة. عليك. شو يلا سمعتيني اللي كنت عم تقول؟
2: غيري السؤال.
1: لا لا ما بنقدر، مجبورين، لازم حدا يعرف. لا لا لا، ما حدا بيقدر يوقف بوجهي، كل مين قرب مني بخاف مني، اوكي مش لاني قوي ولكن يمكن بوجع شوي، اوكي وجودي موجود بكل بيت وبكل مطبخ وبكل مناسبه. من انا؟
2: اقول الصبر.
1: ال
2: الصبر.
1: الصبر. لا لا
2: يعني.
1: يا أم الياس، كنا حابين كتير تربحي معنا. يلا حظ أوفر عزيزتي. أهلا وسهلا فيك. يلا على 0460101. شو القصة علقنا عليها هيدي؟ يلا مرحبا، حدا يحللنا إياها بليز. مرحبا، توطلنا صوت الراديو بليز وتسمعونا عن طريق التليفون، تعال ناخد اتصال جديد حتى هيك يكونوا جهزوا حالهم يوطوا صوت الراديو. مرحبا لمين؟
3: لا ألين جاد.
1: ألين؟
3: ألين.
1: ألين، أهلا ألين، كيفك؟
3: الحمد لله.
1: يلا ألين، عرفتي عن مين عم نحكي؟
3: عن الأناناس.
1: لا مش الأناناس. لا
3: ممكن تعيدي.
1: أوكي، أنا حدا كتير قوي، ما حدا بيقدر يواجهني، أوكي كل مين قرب مني بخاف، تمام، موجود بكل مناسبة بكل مطبخ. من أنا؟
3: فواكه خضار يعني مأكولات.
1: طبعا نحن بس عم نحكي على فواكه وخضار. فقط على فواكه وخضار، وقلناها من البداية. نعم
4: كمان شمس.
3: ممكن أخرى رمز.
1: ممكن شو؟
3: رمز. رمز.
1: رمز. أكتر من هيك. طيب أوكي، أعطيكي رمز. يا أعطيها رمز. يلا، بدوني ما بتطيب أي وجبة، وبوجودي الكل بيبكي.
3: بصل.
1: برافو. يلا ألف مبروك، اسمك رح يفوت معنا بالقرعة. تحياتي لإلك عزيزتي. ولما رجعت لقيت الدنيا بتغير. تعني خد اتصال جديد على الهواء. مرحبا.
5: ألو،
1: توطينا صوت الراديو وتسمعين عن طريق التليفون لو سمحتي.
5: مطعم وأسماك المندلاوي.
1: أهلا وسهلا، بمين؟
5: محمد عمرية.
1: أهلا وسهلا بمحمد، كيفك؟
5: الحمد لله.
1: كل عام وإنت بخير.
5: وإنت بألف خير.
1: يلا جاهزة أم محمد؟
5: إن شاء الله.
1: أم محمد، كنت عارفة المسابقة اللي قبل، الخضرة أو الفاكهة اللي قبل اللي كنا عم نحكي؟ أيوة. عنها قبل عن جد. كنت عارفيتها. يا أيوة. الله حلو. طيب يلا تعيني لك لهلأ للمسابقة جديدة. أنا النجم الصيف والأعياد والمناسبات، أوكي أنا حدا كتير حلو، أوكي وزني تقيل بس قلبي مليان حب وقلبي مليان مي، كلهم بيتسابقوا علي وكلهم بيتفاخروا باختياري. من أنا؟
5: البرتقال.
1: لا مش البرتقال.
5: البطيخ.
1: البطيخ من الخارج أخضر ومن الداخل أحمر.
5: البطيخ.
1: البطيخ. أهلا وسهلا فيك، اسمك رح يفوت معنا بالقرعة. شكرا كتير لك.
5: تسلم حبيبي.
1: نحن لهون.

0: يلا طب اوكي خلينا ناخذ اخر اتصال ناخذ معنا لليوم على الهوا. مرحبا على الهوا. مرحبا، مين معنا؟
1: اهلا جاز وجوري.
0: شو الاسم؟
1: جاز وجوري.
0: انا سمعت جوري.
1: اوران
0: موران
1: اوران
0: اوران اوران
1: اوراز
0: اوراز. انا مش عم بسمع منيح. اوراز اوراز
1: راز حلبة وجوري حلبة.
0: يبدو نزل اتصال. اوكي واو، انا حابب كتير احكي مع حبيبتي. اذا سمعتني اعتذر، نزل الاتصال، بس بكره انا موجوده وبكره انا بانتظار اتصالك. اوكي طيب، نحن لهون بنوصل لهيك نهايه لقائنا لليوم. اول شيء شكرا طبعا لمطعم واسماك المندلاوي كفر مندا، كل انواع الاسماك، يعني كل شيء بتشتهوه من أسماك موجود بمطعم وأسماك المندلاوي. عندهم فكرة كتير مميزة وحلوة، كيف قلت لكم فتحوا هيدا المطعم، انتوا عليكم بس تختاروا السمك وهن رح يحضروا لكم إياه بالطريقة اللي بتناسبكم بأي شيء. أوكي، ومش بس هيك، رح يجهزوا لكم كمان سلطات فريش معه، وكمان رح يجهزوا لكم خبز متوم معه. الطريقة اللي عندهم كتير رائعة جدا جدا، بتوفر عليكم كتير شغل وكتير تعب وكتير تفاصيل. ما عليكم غير تدفعوا حق السمكات حسب الوزن طبعا والنوع، وبس بتزيدوا 50 شيكل على التحضير والسلطات للشخص الواحد ببساطة. في عندهم تيكاوي، في عندهم كمان بنفس الطريقة إمكانية تحضير الأسماك مع خدمة. مطعم وأسماك المندلاوي بإدارة أحمد المندلاوي اليوم رح يقدموا لكم جوائز 3 وجبات زوجية. تعال نقول مين ربح ومين حالف الحظ معنا لليوم يا جماعة. تعال نقول أول شيء أبو سلطان من الناصري، ألف ألف ألف مبروك. تعال نقول كمان لتمام مسلم من يافت الناصري، ألف مبروك. تعال نقول كمان أسماء أطرش من دبوري، مبروك أسماء. هذا أوفر للباقي. يلا بدي أذكركم أنه بكرة كمان رح يكون معكم كمان برنامج مليان مليان، مسابقات حلوة مهضومة لذيذة، في تفاعل رح يكون كتير كبير معكم بكرة. جهزوا حالكم بأولى أيام عيد الأضحى المبارك، ورح يكون في هدايا كمان هيك تليق بكم مستمعينا، لكم رائعين. يلا رانيا العالم رفقتكم من وراء المايك، شكراً إيهاب عويس اللي رفقنا طبعاً، وعادي ياسين أيضاً رفقنا بالكونترول والهندسة الإذاعية. يلا نلتقي على خير، كونوا بخير، كثفوا من دعواتكم وكثفوا من أمانيكم فقط للحب والسلام والأمان يا رب، حملين غمار زهور والتسامح، سامحوا من قلبكم، اطلبوا ربنا هيك يوفقكم، اطلبوا من انه ربنا هيك يفتح قلبكم على كل الخير. يلا بتمنى لكم كل الخير مستمعينا ومستمعاتنا، الى اللقاء، كونوا بخير، نلتقي غدا.

0: نظارات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
5: عيب علي إذا عارف.
4: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
5: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
4: لا بعيدة، ساعة نصل.
5: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
4: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
5: 2 hours later. بركي نروح نعايد عند امي.
4: هو علينا
6: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
5: خلاص هات نروح عند ميسا.
4: مين ميسا؟
6: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: هلو تشاري،
3: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
4: شو الصدفة؟ لاني اسو وصلت
5: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
2: شاري انا بالطريق.
6: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
7: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم 4904.
2: الله على هالريحة. كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
8: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
9: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.

0: بركات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش
3: عالشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الرابعة تماما في إضاءة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. أعلن الجيش الإيطالي عن تصديه لمسيرتين مفخختين في منطقة الجليل الغربي أطلقتا من لبنان، ودفن بعض المسيرات انفجرت داخل الأجواء الإيطالية قرب الحدود دون الإبلاغ عن إصابات. هذا وقال الجيش الإيطالي أنه هاجم اليوم جوا عشرات المواقع التابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني ومنطقة البقاع والنبطي. أعلن قائد الجيش أريال زمير عن تنحية المدعية العسكرية السابقة يفعت تومير يروشالمي، وذلك بعد شبهات بعلاقتها في قضية أسرى النخبة الفلسطينيين في سديت تيمان وتسريب معلومات سرية. وأعلن زمير أن الإقالة هي فورية ولن يسمح لها باستكمال فترة خدمتها مع احتمال تخفيض رتبتها العسكرية أيضا. أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة له عبر تطبيق تيليجرام أن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية، ولن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمنا في المنطقة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن السعودية وقطر ترفضان الانضمام لاتفاقيات أبراهام كما طلب ذلك الرئيس ترامب. وبحسب الصحيفة فإن السعودية تشترط أولا تسوية القضية الفلسطينية وقيام دولة مستقلة. أفاد استطلاع للرأي نشر اليوم أن 49% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل خسرت الحرب أو أنها لن تنتصر على إيران، فيما قال 41% أن إسرائيل قد انتصرت. وأضاف الاستطلاع الذي نشره معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، فقد هبطت نسبة الرضا من الإنجازات العسكرية في إيران من 60% في آذار الماضي إلى 37% فقط في شهر أيار الحالي. أعلن مكتب رئيس الحكومة نتنياهو أن اللجنة الاستشارية المختصة في تعيين كبار المسؤولين قد أحالت إلى رئيس الحكومة الرأي التكميلي المتعلق بتعيين رومان جوفمان رئيسا لجهاز الموساد. وأشار المكتب إلى أن غالبية أعضاء اللجنة لم تجد أي خلل يتعلق بنزاهة جوفمان، مؤكدة أن موقفها تعزز بصورة ملموسة بعد مراجعة المواد الإضافية التي قدمت إليها. وفي المقابل رفض نتنياهو موقف الأقلية داخل اللجنة التي أوصت بمواصلة فحص القضية، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذت بحق جوفمان كانت غير مبررة. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء معتدلة نهارا ومائلة للبرودة في ساعات الليل، أما الحرارة المتوقعة الليلة في الجليل والقدس 12 درجة، حيفا 18، الناصرة 14، طبرية 16، دلبيب ويافا 19، النقب 17، وفي إيلات 22 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما على تطبيق الشمس. نعود ونلتقيكم في الخامسة مع البرنامج الإخباري حصاد اليوم. تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

المستمعون الكرام، مرحبا بكم، معكم وائل عواد في حلقة جديدة من حقيقة الأمر. المقدمة وبعدها نتحدث معاً.

قبل أن نبدأ بحلقة اليوم شأن شؤوننا الداخلية في إيران، احتمال أن تكون هنالك يكون هنالك اتفاق، بنود الاتفاق غير واضحة، ولكن إسرائيل على الأغلب ليست في حالة رضا. استطلاعات رأي تقول تقريبا نص المجتمع الإسرائيلي يرى بأن إيران انتصرت في الحرب وخسرت إسرائيل. طبعا هذه استطلاعات رأي. في بداية الحرب كانت الأجواء تماما بالعكس، تذكرون في الأيام الأولى ضرب الأهداف، اغتيال خامنئي. الآن الأمور كلها تتغير، ومن رأى وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس والتقارير رأى بأنه المجتمع الإسرائيلي أيضا غاضب جدا في موضوع حزب الله، موضوع المسيرات التي لا يجدون لها حلا. تعرفوا المسيرات عادة بتمشي على موجات راديو يتم السيطرة عليها من بعيد وهيك بيكشفوها، أما هون هاي في كابل رفيع بسموه الألياف الضوئية، يعني المسيرة بتكون فوق ولكن من تحت مربوطة بكابل رفيع، فبما أنه المعلومات داخل الكابل الرفيع لا يتم اكتشاف المسيرة، عشان هيك مش عارفين يلاقوا لحل. نتنياهو أمس لما سمع تقارير وسائل الإعلام وكيف تتحدث عن حالة فشل لحكومته، عن قرار الناس في إسرائيل تصوت للكنيست ولكن تأخذ القرارات من البيت الأبيض، لما سمع ذلك خرج وتوعد حزب الله من جديد وقال سنضرب بشدة أكبر. بن غفير قال أمام كل مسيرة يجب أن نسقط 10 مباني في بيروت. يعني المسيرات أجت بعد هدم المباني في بيروت، أجت بعد الحرب. متى سيفهم هؤلاء بأنه يجب أن يبدأ التفكير بطريقة أخرى، طريقة عدم قهر الشعوب، بطريقة سلام؟ هذا الكلام يأتي بمشاكل المنطقة كلها، كلها أقصد بكل من فيها. وهل سمعتم فيديوهات أمس بن غفير ذهب إلى طوبة الزنقرية؟ لو هي رايح على طوبة الزنقرية ليه بروح؟ يعني شو بده يلاقي بالليل بطوبة؟ بده يزقط إيش بالليل في طوبة الزنقرية؟ يعني هو متوقع مثلا أنه يفوت ويلاقي شيء وواحد قاعد بطلق نار وينقض عليه؟ يعني أكيد لا، أكيد لا، ولكن هي الاستعراضات الفارغة المستمر فيها. بس مبارح وقفوا للشباب وقالوا له، وجهوا له كلاما ونقدا صادقا وقاسيا برأيي صحيحا وبكلمات، حتى في واحد حكى معه بالعامية البسيطة قال له روح منهم أعطيها، قال له أعطيها. وصراحة أول مرة بشوف بن غفير متوتر هيك، يعني مبارح شفت أنه استطاعوا الشباب في طوبة يطلعوا عن أعصابه.

عربي طويل. الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير طلع بيان بأنه توافق والتنسيق من أجل إقامة قائمة مشتركة. طب ما هن الأحزاب الأربعة مش ثلاثة وقعوا على ورقة مثل هيك، توافق وتنسيق من أجل قائمة مشتركة بسخنين، متذكرين بسخنين؟ اليوم في ثلاث أحزاب، يعني شو نفهم؟ ما فهمتش إنه اتفاق سخنين لاغي والآن في واحد محله ثلاثة بدي يزيدوا عليه الموحدة ولا شو؟ يعني كانوا أربعة صاروا ثلاثة، شايف لكم عم بكلهم مش عم بزيدوا. في بيان الثلاث أحزاب جبهة تجمع عربي للتغيير جاء: كنا نود أن تكون القائمة الموحدة طرفا بالاتفاق السياسي، يعني عمليا اتفاق سخنين شو، وأن تساهم في تعزيزه حسب البيان، إلا أننا واعون للخلاف الكبير في وجهات النظر بيننا وبين الأخوة في الموحدة بشأن طابع وجوهر النقاش مع القائمة المشتركة. يعني هن متفاهمين إنه في خلافات. ولكن ومهم الولكن، ولكن حسب البيان بسبب المصالح والمرحلة التي نمر فيها، يمر فيها شعبنا، بتعرف هاي الدباجات، جاء المطلب الآن، طبعا ممكن يكون صادقة ما بشكي فيها، فإننا مستعدون لإبرام اتفاق مع الموحدة رغم الخلافات يعني والعميقة والكبيرة وجهات النظر ومع الأخوة في الموحدة والطابع والجوهر، رغم ذلك مستعدون لإبرام اتفاق مع الموحدة، ولكن قائمة تقنية. شو يعني تقنية؟ يعني منفوت بعدين كل واحد بيساوي شو بده، تمام؟ هاي تقنية. الهدف رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي وإسقاط الحكومة الحالية، حكومة اليمين. سؤالي، ليش القوائم السابقة ما كانتش تقنية؟ ما هني كان يفوت كل واحد يساوي شو بده، مظبوط؟ لما كانوا مشتركي بالآخر، يعني أقصد شو بده بالتحرك السياسي في الداخل، مين ينضم ولا شو يصوت وعيش يصوت وعيش ما يصوتوش. كم مرة الموحدة في قائم في مرات سابقة كمان صوتت عكس بقية الأحزاب، فما هي تقنية. ليش هي مش كانت تقنية؟ بس إنه الآن بدي يسموها تقنية أو بدي تصير تقنية أكثر يمكن. في نقطة طرحتها الموحدة إشي سمته بالإضافة للتقنية، تشوفوا مصطلحات جديدة فاتت على الجو تحفظوها إذا بدكم، تقاسم الأدوار السياسي. قالت الموحدة لازم من الآن نتقاسم، نعرف كل واحد شو فايت يساوي، تقاسم أدوار سياسي داخل القائمة التقنية. يعني من الآن الثلاث أحزاب قالوا الموحدة في بيانهم: هذا يعرقل مساعي إقامة المشتركة ويتناقض مع استقلالية الأحزاب. طيب الآن شو الفرق بين الموافقة على أو أنه الفرق بين أنه نفهم الطرح السياسي وإحنا ثلاثة معا ونتفق على أمور وبعدين، ولكن دون واتفاق تقني ولكن دون تقاسم أدوار سياسي، وبقوله بأنه هذا يعرقل إقامة البيان. كمان جاء في بيان نفسه ثلاث أحزاب: أكدت الأحزاب الثلاثة أنها تفضل اتفاق سياسي، ولكن وإدراكا للحالة الوطنية والملحة والحاجات الوطنية، وهي ندعو نتوجه الأخوة في الموحدة للتوقيع الفوري على اتفاق القائمة المشتركة في ظل الملاحقات والمخاوف المتصاعدة. يعني بدعوهم يوقعوا، طب ما انتم معكم قلت لكم ورقة سخنين، تركونا ورقة سخنين عليها أربع توقيعات، يدعوهم لتوقيع فوري دون ما يسمى بشيء بدون الاتفاق بدون توزيع عفوا الأدوار السياسية. طبعا كان في كمان رد للبيان الموحد، بتأمل لحق شوي منه قبل الإعلانات. الموحد هيك قال: جاهزون. شو بدكم أحسن من هيك؟ موحدة جاهزة. هي الكلمة الأولى ببيان الموحدة كانت جاهزون، أحلى من هيك بدكم؟ جاهزون للتوقيع على مشتركة تعددية تقنية. واو،
دون بنود تفرغها من

0: مضمون ها. طب ما هو تقنية يعني بلا مضمون، يعني ما هو تقنية بلا مضمون، وإلا إذا بدي يتفقوا على المضمون معناته بطلت تقنية. تقنية يعني خلص بالمضمون كل واحد بروح بيساوي في حال سبيله. أما الآن بنطلع مع بعض عبونا نصل كلياتنا، وهذا اللي نصل كلياتنا بغض النظر شو بنحكي جوا بضل وضعنا أحسن. مهم البيان، تبارك الموحدة الاتفاق الثلاثي، باركته طبعا اللي هو جاء كل كما قلت بعد الاتفاق الرباعي، تبارك ولا تنضم حتى الآن، قلت لكم قالوا بعد العيد. ثم جاء لا سيما حسب بيان الموحدة فيما يتعلق بمنع حرق أصوات عربية، هذا بيان الموحدة، كما حصل في انتخابات سابقة عندما لم يمر التجمع نسبة الحسم. ليه تسمع الحكي؟ ليه تسمعي الحكي في بيان الموحدة؟ طب خلص خلص، ما احنا قلنا بلاش نتكلم في الماضي، يعني انه إعادة تسميع حكي. طلع تعرفوا اشي؟ تعال نطلع لنات شوي ونرجع نكمل، لأن شكله الخرافية بدها شوية وقت، نلقي بعد شوي.
1: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
2: شو هالصدفة؟ لاني اسه وصلت
3: اخيرا. ماركت السيارات شيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
1: شيري انا بالطريق.
4: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محصني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: السياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها، الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
3: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا. سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
6: احجزوا مكانكم الآن، بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
7: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
8: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
9: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
8: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
10: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
9: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
10: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
12: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
13: الشمس دائماً

رجعنا لموضوع بيانات الأحزاب اللي بحكي عنها. ما يمكن تقول بأنه الموحدة قالوا جاهزون للتوقيع على مشتركة تعددية تقنية دون بنود تفرغها من مضمونها. وقلت بأنه تقنية ما هي يعني المفروض أنه فيش نتفق خلاص نتفق بأنه كل واحد يروح. أصلا مكتوب في البيان تبارك الموحدة الاتفاق الثلاثي ثم جاء لا سيما فيما يتعلق بحرك الأصوات كل تسميع حكي. وضحت الموحدة في البيان بين كتبت وبقرأ حرفيا مشتركة تقنية تعني هاي بدي فسرون لها أن يحتفظ كل حزب بمشروعه. حلو كل حزب بمشروعه وحريته وخطابه أمام جمهوره دون أي التزام. وقالوا بأنه أي بند يفرض شروط إلزامية يفقد التقنية مضمونها. يعني خلص كل واحد بس يعني عمليا بيكون في نفس القائمة نازلة على انتخابات بس كل يعني بيكون في بكلبة أكثر من خطاب. تمام كل واحد بكل الخطاب اللي بده إياه والناس بتصوت لكل الخطابات هاي مع بعض. بأي منطق؟ بمنطق بأنه أحسن نكون مع بعض وهذا بعطي جو منيح ومنفوت وبرفع معنوية الناس ومنكثر في الكنيسة. حسب الموحدة الهدف هو رفع التمثيل العربي في البرلمان مع فتح المجال لدخول حزب عربي في الحكومة. طبعا هي رؤيتهم دائما. وفي نقطة ملفتة في البيان قالوا هذا إنه دخول حزب عربي في الحكومة حسب رغبة أكثر من 75% من أبناء مجتمعنا حسب استطلاعات الرأي. هن بقولوا هن اللي بصوتوا كلهم مش واصلين 50% اللي بصوتوا بصلوش 50% زيح منهم اللي بصوتوا لأحزاب اللي هي ضد الدخول في الحكومة واللي عملت ثلاث أحزاب الباقي ضد الغوية. كيف وصلوا معنا لخمس شو السؤال؟ بننفع نعرف شو السؤال اللي سألوه باستطلاع الرأي توصل هيك؟ بكل الأحوال قالوا بأنه 50% مع أنه قلت أنه هاي الرقم اللي بصوت وبصلوش 50%. بالنسبة لتقاسم الأدوار كمان هناك في تفسير في حدا إذا في حدا من المستمعين بعد شوي بقدر يفسر لي بيكون ممتاز لأنه أجل في البيان. أما فيما يخص تبع الموحدة تفاهمات تقاسم الأدوار التي تطرقت إليه الموحدة فهي تفاهمات تهدف إلى تمكين الأحزاب من التوصل إلى خطوط عريضة تحفظ مصلحة المجتمع العربي لمنع تكرار الحكومة السابقة حيث قامت أحزاب بالتنسيق والتعامل مع الليكود وسموتريش وبن غفير مستمرين بتسميع الحكي. بكل الأحوال السؤال تبعي إنه شو الفرق بين تقاسم الأدوار وبين اللي سموه عمليا الخطوط العريضة؟ شو الفرق يعني شو الفرق بين تقاسم الأدوار واتفاق سياسي؟ ما هو العمل السياسي جزء منه تقاسم أدوار. يعني بدي أفهم ليه مثلا بدهن تقاسم أدوار وبدهنش اتفاق سياسي؟ هي مش نفسها يعني. مكتوب أخيرا ولكي تكون الأمور واضحة للجمهور نطرح تقاسم أدوار وطرح غير ملزم وهي ليست شروط بل تفاهمات يعني نوقع عليها ولا مش مجبورين نلتزم فيها. طب بوقع عليها خلاص.

0: انتم مش مجرمين زي ما فيها. وهي ليست شروط الاعتبار اخذها بعين الاعتبار لضمان الا تتكرر اخطاء الماضي، وهذا موقف الموحدين. المهم هاي بيان الموحدين وهاي بيان الثلاث احزاب. هل انت عزيزي المستمع مقتنع بقائمه تقنيه؟ تقنيه يعني نصوت لمين؟ لاي توجه سياسي؟ بنفع ان نصوت لاكثر من توجه سياسي مع بعض؟ الا يحرج اصلا هذا الاحزاب الاحزاب الثلاثي اللي انتقدت كل وقت الموحدين، اللي كانت اتهمتها باتهامات قاسية خلال وجودها في الحكومة السابقة، وهي تأمل أن تدخل الحكومة القادمة. طبعا حسب استطلاعات كل أو حسب التصريحات بقية الأحزاب اللي كانوا في الحكومة السابقة مع الموحد اللي هني بنت لبيد وليبرمان، كلهن ما عدا حزب العمل اللي سوى الديمقراطيون، جميعا قالوا بدناش نقعد مع الموحد المره الجايه في نفس الحكومه. الموحد بتقول لما يصل النقاش بعاودوا بقعدوا مش على كيفهم، راح يضطروا يجوا لعنا. بكل الاحوال، في هل انت بتايد قائمه تقنيه تكون يكون في داخلها اكثر من خطاب، وكل واحد يحكي مع جمهوره بخطابه المختلف، وبعد الانتخابات كل واحد يروح يسوي شو جاي على باله، اللي بده يفوت اللي بده يفوت اللي عمل جسم مانع كل واحد شو جاي على باله، ولو تفكر بأنه هاي شيء فيه فيه عدم التزام أو فيه مبادئ غير واضحة للمصوت. أنا لمين عم بصوت؟ لأي حزب عم بصوت؟ هل نصوت للعرب بس لأنه العرب، ولا للمبادئ كمان؟ وأصلا هل بس إنه العرب هذا مش سبب كافي؟ يعني أقصد بأنه المنطق المطروح واللي قبلت فيه كل الأحزاب على ما يعني كلهم الأربعة، بأنه خلاص منروح مع بعض ومنصوت لأنه نحن العرب معنا، هذا سبب كافي. لمن يريد التعليق 04-60-10-101 مرة أخرى، هل أنت مقتنع بقائمة تقنية؟ في شيء هيك؟ لأي توجه نصوت داخل هاي القائمة؟ وأليست قائمة تقنية رغم الخطابات المختلفة فيها أفضل من أن نذهب لانتخابات متفرقين؟ محادثة أولى، مرحبا.
1: ألو،
0: أهلا بيك.
1: أقول عين العقل.
0: عين العقل شو؟
1: عين العقل إنه هيك الاتفاق يكون. ما نجمع أصواتنا ما تروحش برا.
0: قائمة تقنية.
1: بالضبط 100%.
0: ما أعرف. إحنا
1: من المراح ما في رواح. إحنا من هون مش رايحين ولا رايحين على محل. أنت باللي عندك وأنا باللي عندي بنكمل طريقنا بهالدولة هاي.
0: بدي اسالك لو واحد ما معرفنيش عليك لو سمحت،
1: مستمع من الشمال،
0: هلا بيك. بدي اسالك يعني بالاخر الناس بتصوت بناء على توجه سياسي، مش بس على انه العرب يعني بس لانه عربي. في ناس بتقول لا بس انه عربي هذا حزب عربي هذا شيء كافي. السؤال الان يعني تقنيه بدون التزام، مع انه في كلنا في شغلتين، في في شيء بسموه التزام خطوط عريضة وإيش مسمينه تقاسم أدوار. أنا بعتقد إنه هاي نفس الموضوع بس حاطينه عناوين مختلفة. بكل الأحوال الناس بتصوت لتوجه سياسي، لما نروح ترأس على الصندوق في نيتها في رغبتها أي توجه سياسي اللي لازم يخطر في البال، يعني إنه أنت مستعد تصوت لقائمة مش مبين فيها توجهين سياسيات؟
1: لا، ما فيش حاجة للتوجه السياسي طالما إحنا بدنا نحافظ على وجودنا. المحافظة على وجودنا مجبور نضحي بأشياء كثيرة، من ضمنها هاي الأشياء أنه أنت باللي إلك وأنا باللي إلي ومع بعض نمشي، أنت أسود وأنا أبيض بس إيدي بإيدك.
0: أنت عارف هذا رح يغير كل طريقة إقناع الأحزاب لبعض للناخبين داخل الأحزاب. النشطاء الأحزاب بشكل عام كانوا يكونوا صوتونا لأننا نفكر كذا وكذا، لأننا سنكون إسا هاي رح تتلاشى الجمل، تعرف؟
1: لا مزبوط. أنا ممكن في موقف معين بحتاج لمساعدة الطرف الثاني اللي هو خلينا أقول حامي أكثر مني. أنا بدأول موقف الموحدي مثلا، هو بالموقف الثاني اللي هو بديش أنطي تعبير معين لأنه إحنا كلنا لخدمة الجمهور كله. بالآخر إحنا إيد بإيد مجبورين.
0: بدي أسألك شغلة أخيرة، بنذكر اتفاق سخنين اللي وقع عليه الأربع أحزاب واحتفوا فيه
1: مظبوط
0: وحكى فيه منصور، كان اتفاق مبدئي على إقامة

0: قائمة مشتركة وتصور الإشي قبل حوالي 4 أشهر من الآن، حوالي 120 يوم تقريبا.
1: 4 أشهر صح.
0: اليوم موقعين الثلاث أحزاب اللي هنا الموحدة والعفن الجبهة والتغيير والتجمع على نفس الاتفاق. طب شاعر كحدا شاف الاتفاق السابق يعني منزعج بأنه طب شو بتوقع اتفاق مبدئي؟ ما في اتفاق مبدئي، ما رحتوا فيه،
1: ما هو ظل الإطار النهائي مبدئي موجود، بس ظلت المشكلة التقنية أنه كل واحد وين بلاقي في مجال يفوت للتأثير الإيجابي لمصلحة شعبنا. ليكن
0: تسمح لي بسؤال أخير؟
1: تفضل.
0: إذا طلع لك واحد، أنا بسأل بس هيك للنقاش لعصف الأفكار، إذا طلع واحد بده يقنع للتصويت، الموحدة قالت كان في تصريح لمنصور عباس في إعلام عبري قبل يومين قال فيه بأنه أنا لن أتدخل في حال حرب على غزة، هذا الموضوع ليس شأن، إحنا جايين نحل موضوع الجريمة في المجتمع العربي اللي هو كان موضوع حارق جدا. بيجي واحد بيقول أنا إذا سأصوت وقد يذهب صوتي لمن لا مستعد يصوت على ميزانية أمن اللي راح يسوي فيها حرب، بالمقابل عشان قضية الجريمة اللي عندي، وهذا يتناقض مع مبادئي. يعني قصدي أسويه أفرجيك أنت والمجتمع واللي قاعدين بيسمعوا بأنه بالآخر لما نفوت على تفاصيل النقاش الموضوع مش بالسهولة أنه خلاص تعنكم مع بعض وخلصت.
1: إحنا مرينا بتجربة لما كانت الموحدة موجودة جوا وطلعوا ميزانيات وإجت حكومة اليمين المتطرف وصاروا يحولوا المصريات، ماي جولان تحولهن لفلان ولعلان ولبنكفير ولبطيخ صفر، وطلعنا من المولد بلا حمص. فالمصاري اللي بتتحول لبنكفير للشرطة مش عم تخدمنا ولا بأي شكل من الأشكال. بطيخ يكسر بعضه بنكفير يقول لك يلا.
0: السؤال هذا الكلام تقبله مع تغميض العينين على ما يحدث؟
1: لا مش تغميض
0: من هناك بالطرف الآخر،
1: مش تغميض عينين، لمن أنا دايما بحكي نظرة بعيدة وبترك اللي قدامي. يعني بحكي عن غزة، عن الضفة، عن المخيمات اللي في عند العرب. طيب وإحنا هون شو قصتنا؟
0: أنت شايف إنه هني تاركين اللي بحكي عن غاد ناسي هون؟
1: ناسي وأكثر شوية كمان.
0: هيك رأيك. شكراً عزيزي، سلم إيديك.
1: شكراً.
0: هلا بيك. إذن عم نشوف إنه بالآخر في خلال النقاش منشوف الأشياء تتركب تتعقد ومش بالضبط بالسهولة اللي قاعدين بيحكوا فيها. ومرة أخرى بدي أسأل، شو الفرق بين خطوط عريضة ومشروع سياسي وبين تقاسم أدوار؟ في ناس وافقت على موافقة شهاديك مع أنه أنا شايف نفس الشيء، إذا في حدا بيساعدني يشرح بيكون ممتاز. بنطلع على إعلانات سريعة وبنرجع بعد شوي.

0: مشروقات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
1: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحق حالكو
3: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
4: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على

0: كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
1: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
2: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمة 3287.
6: الشمس دائماً

إذا السؤال اللي بنحاول نجاوب أو نحاول نسمع رأيك فيه، هل أنت مقتنع بقائمة تقنية؟ هل أنت مستعد للذهاب أو أن تذهب صندوق الاقتراع، أن تنظر لقائمة تمثلك وداخلها أكثر من خطاب تحت شعار تقنية، أم تعتقد بأن هنالك خطوط عريضة يجب أن يوقع عليها، وما هي الخطوط العريضة التي تقترحونها؟ للمشاركة 0460101، قائمة تقنية تسمى قائمة تصفيط كراسي عشان يفوتوا على الكنيسة، ولا تسمى أو بدون اتفاق على مبادئ داخلية، ولا تسمى أنه هذا ما يريد الشعب، أن نكون أكثرية أفضل من أن لا نكون. في استطلاعات الرأي في أو الاستطلاعات لو كانت الانتخابات الآن، استطلاع قناة 13 أمس بقول المشتركة إذا كانوا معا 16 مقعد، أم إذا كانوا كل واحد على حدة بنحكي عن 10 مقاعد، يعني 16 6 مقاعد زيادة إذا توحدت الأحزاب سيصوت لها المجتمع العربي أكثر. وهي في مقولة بأنه الناس أغلبها تريد مشتركة. السؤال، مشتركة تقنية هذا كافي؟ نريد أن نكون معا بغض النظر عن خطاب كل شخص فينا، كل واحد يغني في الداخل على ليلى، ولا بتفكروا بأنه هذا ضحك على اللحى؟ والنشطاء لشو بده يقتنع؟ يعني لفايت يصوت، بيصوت لشو؟ لدخول عدم دخول إيش بالضبط؟ 0460101 للمشاركة.

لا أعرف كم من الناس يدخلون النقاش السياسي، يعني ما يعني يصوتون على خلفية سياسية، لأن هنالك أناس أغلبهم يمكن يصوتون حسب العاطفة. أصلاً في الانتخابات بالمجمل هنالك طبقة تصوت بناء على خطاب سياسي وعلى تفكير وعلى منطق وعلى تحليل، وهنالك أغلبية صراحة تصوت على العاطفة. واضح بأنه وجود قائمة مشتركة ليس فقط تمثيل في الكنيست، إنما يشكل بالنسبة للناس بأننا معا، بأننا وحدة، بأننا نستطيع أن نتعالى عن خلافاتنا الداخلية. والناس تبحث عن حل، يعني موضوع الجريمة، موضوع كل يعني بتعرفوا إحنا موضوع الجريمة نزل السقف عنا. بالأول كنا نحكي عن توسيع مسطحات بناء، يعني كان هذا هو الموضوع المركزي عندنا. الآن الموضوع المركزي موضوع الجريمة. بذكر مرة كان في نقاش إقامة جامعة عربية، اليوم انخفض السقف بشكل رهيب لموضوع الجريمة. فحتى وجود القوائم في الكنيسة الناس صار بدها بس على الأقل تحل الجريمة، يعني مش موضوع رفاهية ولا موضوع حتى إزالة عنصرية، الموضوع بعدها موجودة، ولكن العنوان الرئيسي صار خلي حدا يروح يحل مشكلة العنف، بالإضافة لاستفزازات من كبير ووجود الحكومة الحالية كيف عم تتصرف مع الأمور. فوجود قائمة مشتركة بنتج جو من إنه إحنا معا، بنتج جو نستطيع أن نتعالى عن خلافاتنا الداخلية، وهذا حلو، حلو على الأقل على مستوى الشعور. وبضل السؤال الثاني اللي كمان مهم هو النقاش اليومي. السؤال قد إيه من الناس المصوتين، المصوت اللي بدوش يتبحر وشو بتكون الأحساب، بدوش ينظر في النقاشات، بده يروح يصوت لقائمة بفكر بشعر انها بتحمل همه. جملة قائمة تقنية بدون الاتفاق على خطوط عريضة كافي؟ كلمة تقنية المفروض تشجع ولا تحبط؟ لأنه مرات لما كانت القائمة وكأنها مش تقنية كان في ناس تطلع شو تقول، انه انتو بدكو تنزلوا قائمة عشان دي بالكو على كرسيكو، تذكر هذا الخطاب وكتير. إذن يعني كان ينتقد وجود قائمة تقنية. تعرفين احنا قاعدين بنضيع داخل المصطلحات، شو بتفكر قائمة تقنية منيح ولا مش منيح؟ هل قائمة تقنية تلغي التعددية الموجودة بين الأحزاب؟ بمعنى في خطابها ببطل يسترجي ابن الجبهة أو ابن التجمع ينتقد الموحدة، وبطل ابن الموحدة يسترجي انه يسخر من رؤية العربية للتغيير أو التجمع. يعني ما هو كمان إذا تقنية دون نقاش داخلي، تقنية دون خطوط عريضة، تقنية كل واحد يحكي شو بده، هاد كمان بلغي الحراك السياسي، الفكر السياسي اللي عم بيصير، الانتقادات اللي كانت تصير. يعني في شيء كان يميز كل حزب، إذا كانت قائمة تقنية بدها تخوف، لأنه ساعتها بصير يقول قلنا لكم بدون مزاودات، قلنا لكم بدون مزايدات، قلنا لكم الأحزاب تحكي مع بعضها يعني بدون سخرية، سكتوا الشاب الفلاني إحنا قاعدين مشتركي. خايف يتحول الموضوع كلمة تقنية إلى نوع من أنه كل حزب مش بس يلغي ميزته، إنما كمان يبطل

يكون رأيه بإيش شايف غلط أو تخبيص أو رافض عند الطرف الآخر. فشو بتفكر؟ بعرف أنها حالة من الحيرة، حالة من الورطة اللي فوتنا حالنا فيها بالنقاشات. كمان نقطة مهمة، في بعض الناس اللي كانت تشوف بأنه نقدها للطرف الآخر فيه مصلحة لشعبنا، يعني انتقاد دخول منصور الحكومة فيه مصلحة لشعبنا، أو بالعكس انتقاد عدم دخول، أو انتقاد خطاب التجمع واتهامه أنه غير واقع، أو انتقاد طريقة الطيبة، أو انتقاد تركيبة الجبهة، هذا لمصلحة شعبنا. وجودته كتقنية في شرط أنه بلاش انتقادات داخلية. طب ما أنتوا كنتوا تدعوا أنه انتقادات داخلية لمصلحة شعبنا، لمصلحة الناس. عدم وجود الانتقادات الآن بركي بدور شعبنا. يعني ما هي الطريقة المثلى الموجودة الآن؟ بس أنا بعرفش بعد إذا بنفع ينزلوا نسبة الحسم في الكنيسة، لأنه سموتريتش بيطلع وبينزل، ويمكن نتنياهو بيكون مصلحة إله ينزل نسبة الحسم. بس كمان هذا ممكن يشجع بعض القوائم العربية تنزل لحالها. شو بتفكر؟ وكيف يجب أن تكون الاصطفافات؟ وهل كلمة قائمة تقنية هذا شيء منيح؟ ولا هذا سلبياته أكثر من إيجابياته؟ الاتصال على 04-60-10-101 لمن يريد المشاركة، 04-60-10-101.

انتوا عارفين بانه مرات لما كانت الاحزاب تشتد وتحتد على بعضها الان بطلبوا بالتنزيل الوتيري، تنزيل التجريح ولا تنزيل النقاش السياسي؟ هاي ورطة، السؤال هذا نفسه في ورطة وتقنية، هاي معناه اتفقوا من أجلنا ولا لكوا طريقة يصلوا فيها مع بعض، ولا بيمش ما يصلوا مع بعض؟ مين قال أحسن حدا غيرهم أحسن منهم يصل؟ يعني نسمع ضحكت عليك يا بشارة لخالد الهبار، وللمشاركة بإمكانكم الاتصال.

بتعرفوا شو يعني زنجيلي يا بشارة؟ هي زنجيلي، زنجيلي كلمة تركية معناها إنه معها مصاري، يعني معها غنية، فما كله يا بشارة هي زنجيلي وانت عايش بالتعتير بحكي له. في سؤال فكرت فيه كمان، ليه بعد العيد؟ يعني ليه بعد العيد؟ طب ليه ما يكونش بشرة العيد مثلا؟ خلاص اجتمعوا تاني، عيدوا أول يوم، اجتمعوا تاني يوم واطلعوا بالبشرة للمجتمع. وهاي البيانات والتخاطب عن طريق البيانات أصلا باعتقادي يدل بأنه هنالك شيء مش قاعد محله، في شيء مش ضابط في الحديث اللي قاعد بيصير بين الأحزاب. أنا فكر بأنه إحنا بعد كل اللي مرقنا فيه كمجتمع والأحزاب بعدها عالقة في نقاش من هذا النوع، هذا لحاله بضوي كثير ضياط حمر. وتخيلوا كل هذه الخلافات ولم نصل بعد إلى موضوع من رئيس القائمة المشتركة، ولا إلى موضوع ترتيب المقاعد، من أول من تاني من تالت، هل رح يبنوا قائمة إنه رح تأخذ 15 16 14 ولا كده بالضبط؟ إحنا أكثر مرة وصلنا 15 أقصد يعني في المشتركة الأولى كانت، وكل حزب قديه بيطلع له هذا النقاش، يعني لسه نحن ما فتنا على نقاش كل حزب قديه بيطلع له. في عدة نظريات بس هيك للتلخيص اللي مش مطلع، مثلا تجمع بقول أنا كد أخذ 3 مقاعد وكويت، إذا عفوا 4 مقاعد وكويت، أنا تقريبا أخذ 3.5 مقاعد في الانتخابات السابقة، مزبوط وما ركتش الحسم ولكن معي قوة 3.5 مقاعد، إذا أنا بدي تقريبا 4 مقاعد بأول 12 بأول 14 بأول 15. الموحدة بتقول بأنه أنا أكثر من حصل على أصوات في المرة السابقة، إذن كمان بدي رئاسي وكمان بدي أكثر حصة ممكنة. استطلاعات الرأي في عدة استطلاعات الرأي، في استطلاعات الموحدة 6، في 5، قناة 13 مبارح 4، تعني تفك على الأقل 5 مثلا، فأنا بدي 5 بأول قدي، بأول 10 بأول 13 بأول 14، هكذا تدار النقاشات. وهي كلياتها بعدنا مش واصلين لها ضمن النقاشات الموجودة. السؤال الثاني، كيف تم التعالي على كل هذه الأمور في الانتخابات السابقة، في أقصد عفوا في المشتركة السابقة لما كنا مشتركي؟ عادت كلاعب مركزي شيء بسموه لجنة الوفاق. لجنة الوفاق هي مجموعة من الشخصيات الوطنية المتفق عليها من كل الأحزاب، تجلس وتحاول أن تقرب وجهات النظر، أحيانا حتى يعطى لها الحكم في بعض الأمور. مرات سابقة حاولت أن تحل خلافات بما يسمى الروتاتسيا، نص بنص منقسم، ولا مرة على فكرة الروتاتسيا زبطن أول مرة، دائما كان يكون في خلافات في التقسيمة. بكشف لكم سر كمان، مرات بيكون جزء من المفاوضات موضوع تمويل الأحزاب. مرة في واحدة من في حزبين كانوا مع بعض قالوا تمام بتحط العضو من عندك من سجله من عندي عشان أنا أخذ الوحدة التمويلية عليه، مش معاشه، في وحدة تمويلية شيء ثاني، حوالي 80,000 شيكل بالشهر غير معاش ولا الحزب لكل عضو، فبتجيب واحد من عندك بتسجله عندي أنا بأخذ تمويل تأخذ العضو، فبيحاول يقسموا الأشياء. شرعي؟ يمكن شرعي، يمكن واحد يقول لي مش شرعي، هذا بدل الناس لما تسمع قسم من الناس لما بسمع بقول إنه في تقسيمات في الوظائف في التمويل وهيك بشعر إنه كأنه الموضوع بطل شرعي. ممكن يكون شرعي، بقية الأحزاب، الأحزاب اليهودية أيضا تناقش في الطريقة. وكمان بضل سؤال مركزي جدا بأنه هنالك أحزاب صهيونية يهودية تحاول أن تخترق المجتمع العربي بقوة، أيضا ترفع شعار ضد الجريمة، تنتقد الحكومة الحالية، قسم منها يدعو للمساواة، يعني أحيانا حتى في بعض الخطابات تستصعب أن تميز الخطابات العلنية يعني بينها وبين أحزاب عربية. فواضح بأنه إحنا أمامنا

0: انتخابات قادمة صعبة، انتخابات قادمة معقدة، انتخابات قادمة أيضا في المجتمع الإسرائيلي فيها إسقاط أو عدم إسقاط نتنياهو، تغيير الوجه في الانتخابات، انتخابات على إضعاف أجهزة المراقبة في الدولة، إضعاف المستشار القضائي الحكومي، إضعاف المحكمة العليا، هل القوانين التي يحاولون سنها عدم تجنيد الحرديم أم ضد كل ذلك؟ حكومة يسيطر فيها الحرديم بمعنى أن يمرروا أفكار دينية داخل حكومة أم عكس كل ذلك؟ المعارضة بتقول حكومة فساد ولا مش حكومة فساد؟ بالنسبة للدول، بالنسبة لنا للدول الجوار ينظرون للانتخابات القادمة في إسرائيل ليس ضمن الصراعات الداخلية فيها، إنما من ضمن هل ستبقى الحكومة الحالية التي تقوي المستوطنات، التي ترفع هذه الشعارات، التي تكون لهجة متطرفة. لدى العرب في الداخل أيضا ينتظرون هل هذه الحكومة ستبقى الحكومة التي تزيد الجريمة، التي تقوم بحروبات في دول الجوار عند شعبنا. لذلك الانتخابات القادمة جدا معقدة، وأيضا في موضوع نقاشنا الداخلي، تقنية غير تقنية، كيف تقنية، مسموع تقنية، شو الفرق بين خطوط عريضة وبين تقاسم أدوار؟ ليه الآن فجأة في تقاسم أدوار؟ ليش الأدوار مش مقسمة يعني؟ وشو المقصود تقاسم أدوار ولكن غير ملزمة؟ لكن وين المشكلة هي غير ملزمة؟ بعرف وجع الرأس، بعرف مزعج، ولكن هكذا تبدو الأمور شائكة ومعقدة. كل الأحوال، كل عام وانتم بخير. اليوم يوم عرفة، لا تنسوا المستضعفين في الأرض من دعائكم، لا تنسوني أنا كمان إذا بدكم، مشكورين ويعطيكم العافية، إلى اللقاء.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار.
5: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. قسم اللحوم، فخدة خروف الكيلو 99.90 شيكل، عجل مطحون 2 كيلو 99.90 شيكل، دجاج مسحب 4 كيلو 99.90 شيكل، ونقانق حارة 2 كيلو 99.90 شيكل أجورا بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.

0: يلا
1: اجانا العيد والعيد بده جديد والفرحه بتكمل مع 7 اكيد نستناكم في مجمعات 7 طمرة ام الفحم الطيري الطيبه ورهط عيد اضحى سعيد من مجمعات 7 في 7 مفاجات عندنا
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم 1 للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904
3: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة وانتو بتحلوا العيد كله نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك كل عام وانتو بألف خير نوفا في كل بيت طيب
4: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
5: عيب علي إذا عارف
4: لا جد لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
5: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
4: لا بعيدة ساعة نصل
5: لكان عند سميرة إياها قريبة
4: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا
6: 2 hours later.
5: بركي نروح نعايد عند أمي.
4: هو علينا.
7: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
5: خلاص هات نروح عند ميسا.
4: مين ميسا؟
7: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص. لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
9: راغب هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر

0: وسيارة مستعملة ممتازة. ريخي فاتسوميت مجلكروم المفرق الشرقي نجمي 2692. ريخي فاتسوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الخامسة تماما في إضاءة الشمس. أسعد الله مساءكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب 5 أشخاص بجراح متفاوتة عصر اليوم في شجار عنيف وقع في بلدة كفر كنا، حيث هرعت إلى المكان قوات معززة من الشرطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيطالي في الناصرة، حيث لم تعرف بعد تفاصيل الشجار وخلفيته. أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل أنه بدأ بعملية عسكرية واسعة عبر الخط الأصفر في جنوب لبنان، وكان الجيش قد أبلغ سكان بلدة النبطي بإخلاء منازلهم والابتعاد عنها قبل العملية. إلى ذلك أكد الجيش الإسرائيلي عن تصديه لمسيرتين مفخختين اليوم في منطقة الجليل الغربي أطلقتا من لبنان، وأضاف أن بعض المسيرات انفجرت داخل الأجواء الإسرائيلية ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وأضاف الجيش بأنه قد هاجم جوا اليوم عشرات المواقع التابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني والنبطي والبقاع. أعلن قائد الجيش إيال زمير عن تنحية المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي بعد شبهات بعلاقتها في قضية أسرى النخبة الفلسطينيين في زديتمان وتسريب معلومات سرية. وأعلن زمير أن الإقالة هي فورية ولن يسمح لها باستكمال فترة خدمتها، مع احتمال تخفيض رتبتها العسكرية أيضا. أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة له عبر تطبيق التليجرام أن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية، ولن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمنا في المنطقة. أفاد استطلاع للرأي نشر اليوم أن 49% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل خسرت الحرب وأنها لن تنتصر على إيران، فيما قال 41% أن إسرائيل قد انتصرت. وأضاف الاستطلاع الذي نشره معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، فقد هبطت نسبة الرضا من الإنجازات العسكرية في إيران من 60% في شهر آذار الماضي إلى 37% فقط في أيار الحالية. النبأ الأخير، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن السعودية وقطر ترفضان الانضمام لاتفاقيات أبراهام كما طلب ذلك الرئيس ترامب. وبحسب الصحيفة فإن السعودية تشترط أولا تسوية القضية الفلسطينية وقيام الدولة المستقلة. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء معتدلة نهارا ومائلة للبرودة في ساعة الليل. في القدس والجليل 12 درجة الليلة، حيفا 18، الناصرة 14، طبرية 16، تل أبيب ويافا 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. فاصل قصير ونواصل معكم في حصادنا الإخباري.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سلام الله عليكم أيها المستمعين والمستمعات، كل عام وأنتم بألاف الخيرات. حصاد اليوم الإخباري في إعدادي الزميلة ياسمين عابد، في الإنتاج إيهاب عويس، والتقنيات الصوتية أيضا وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. وسنبدأ هذه الجولة بآخر مستجدات في الجنوب اللبناني، حيث أكد الجيش الإسرائيلي بعد نشره قبل قليل

0: بأن عملية عسكرية برية واسعة قد انطلقت وبدأت قبل عصر اليوم في مناطق جنوب لبنان واجتياز الخط الأصفر. سنكون في هذا الشأن مباشرة وسنتحدث عن عالم الإجرام واعتقال الزوجة زوجة القتيل الذي راح ضحية العنف في مدينة اللد أحمد حفناوي، عن زيارة بنغفير إلى طوبة زنجرية، وكذلك عن نشاط الشرطة وحمالتها ضد المفرقعات والألعاب النارية. وفي الديار الحجازية أيضا كنا قد تحدثنا اليوم إلى الشيخ باسم غريفات مندوب منطقة الناصرة في لجنة الحج والعمرة الذي طمأن الأهل بخصوص حجاج الداخل، كيف لا واليوم هي وقفة عرفة. سنتحدث أيضا عن آخر المعلومات والمستجدات بخصوص العيد من سلطة الإطفاء والإنقاذ، وكذلك عن زيارة بنغفير إلى بلدة طوبة الزنجرية حيث واجهوا الأهالي هناك ورئيس المجلس المحلي الذي تحدث لإذاعة الشمس. بداية نبدأ وإياكم مع زميل أدهم حبيب الله حول بيان الجيش الإسرائيلي الذي أكد عصر اليوم بأنه بدأ بعملية عسكرية برية واجتياز الخط الأصفر في الجنوب اللبناني، تصعيد إذن في شمال لبنان، هذا ما هدد بها أيضا رئيس الوزراء نتنياهو. أدهم سلامات، مساء الخير أدهم.
1: مساء الخير لك نبيل ولكافة المستمعين. نبيل هل تسمعني؟
0: أسمعك نعم.
1: نعم، بداية نحن نتحدث هنا عن على ما يبدو ملامح لانهيار اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، سيما هذا الاتفاق الذي مدد لمدة 45 اليوم. اليوم نحن نتحدث هنا عن تصعيد لافت وكبير، الجيش الإسرائيلي بدأ قبل قليل بتوسيع نطاق العمليات العسكرية خارج منطقة الخط الأصفر. يعني عمليا نحن نقول هنا بأن التوغلات الإسرائيلية بدأت تتجاوز الخط الأصفر المتعاهد عليه وفق الاتفاق الأولي، والذي يسمع عمليا للجيش الإسرائيلي بأن يبدأ بتنفيذ العمليات فقط في تلك المنطقة. الآن هناك توسيع لنطاق العمليات، هذا يعني عمليا بأننا نشهد هنا تصعيد لافت. نحن نتحدث هنا عن انذارات إخلاءات من قبل الجيش الإسرائيلي لعدد من البلدات أيضا المتاخمة، بالإضافة إلى ذلك أيضا نحن نتحدث هنا عن توسيع رقعات الإخلاءات التي طاولت لأول مرة بشكل واسع كل مدينة النبطية. يعني على ما يبدو بأن الجيش الإسرائيلي إلى جانب أيضا قبل قليل الاجتماع الذي عقده نتنياهو إلى جانب أيضا وزير الأمن إسرائيل كاتس وأيضا بحضور كبار المسؤولين على رأسهم أيضا إياد زمير، يبدو بأننا أمام ملامح للتصعيد العسكري المستمر، لا سيما عندما نتحدث عن اجتماع يكون في ظهيرة هذا اليوم، على ما يبدو بأن الحكومة تبحث عن استحقاق عسكري وأيضا إنجاز عسكري في إطار سياسة الاغتيالات، كما يبدو أو على ما يبدو في بعض المصادر من بين يعني المستهدفين أو لربما الأهداف التي وضعتها إسرائيل هو استهداف الأمين العام بحزب الله نعيم قاسم. لذلك عندما نقول بأن هناك اجتماعات أمنية إلى جانب أيضا حالة التعبئة التي دعا عليها الجيش الإسرائيلي وعدم تسليح جنود من قوات الاحتياط، واضح بأن الهدف هو في هذه المرحلة توسيع نطاق العمليات البرية، إلى جانب أيضا استمرار سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ عدد كبير جدا من الغارات في مناطق متفرقة. وهذا يرتبط نبيل بأمر واحد، التعليمات التي كانت اليوم على مستوى الجبهة الداخلية أولا بعدم التجمع في مناطق المواجهة، وأيضا السماح فقط حتى 50 شخصا في أحسن الأحوال. يعني هناك اجتماع بقيادة المنطقة الشمالية وأيضا رؤساء بلديات أطلعوهم عمليا على تحذيرات جديدة قد تكون خلال الساعات القادمة. على ما يبدو هذه الإنذارات ترتبط بمستوى التصعيد وأيضا الارتباط العسكري الذي يرتبط على ما يبدو أيضا بمساعي المفاوضات وأيضا إمكانية التواصل للاتفاق بين واشنطن وطهران، ما يتيح في هذه المرحلة من خلال النافذة الزمنية حرية النشاط العسكري للجيش الإسرائيلي في الشمال.
0: نعم، أشكرك أدهم. إذا تصعيد قد نعود إليك لاحقا إذا جد أي جديد. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد هدد بالتصعيد في الشمال على خلفية إطلاق عشرات المسيرات المفخخة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مما أدى لإصابة ومقتل عدد من الجنود. وكنا قد تحدثنا هذا اليوم إلى الدكتور جاك نيرية وهو الباحث في مجال الأمن القومي سابقا، تعالوا نستمع إليه.
2: זה ייגמר לא טוב מבחינתה של ישראל, משום שהמצב שנוצר הוא קשר, הייתי אומר, גורדי, בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית. אנחנו רק שמענו אתמול שהאיראנים אומרים בצורה מאוד ברורה שכל התקפה של ישראל בדחיה תגרום להפסקת המסע ומתן עם ארצות הברית. וזה כמובן, זה...
3: במקרה הזה אתה מאמין לאיראנים? זאת אומרת, הם הצליחו לעשות את וחדת הסאחד לפחות במקרה הזה? זה באמת, זה על השולחן? זה בוא נגיד הצהרה, אבל בפועל ישראל עושה מה שהיא רוצה בלבנון וזה יימשך.
2: אבל עובדה שאתמול, מה שנקרא, אחרי הלחיצה על הדבשה, אז לא התקרבנו לדחיה, אלא זה...

0: جاكي خوري. ربع ساعة تماما بعد الخامسة نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر ثم نعود ونواصل.
1: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها، الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني، الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
2: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم نجمي 4904.
4: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الشمس

14 دقيقة تماماً بعد الساعة الخامسة في حصادنا الإخباري. إذن قبل الإعلان كنا قد استمعنا إلى الدكتور جاك نيرية، تحدث إلى جاك كيخوري حول التصعيد الحاصل في لبنان حالياً، والحديث الآن عن صافرات إنذار في المناطق الشمالية كما يبدو نتيجة إطلاق مسيرات مفخخة، وسمعت أيضاً صافرات الإنذار في المنطقة الشمالية بعد الإعلان عن بدء عملية عسكرية واسعة اجتياز الخط الأصفر، والعملية العسكرية انطلقت كما كان قد وعد وهدد بذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نحاول أن نكون أيضا في عالم الجريمة والعنف المتشيك. قد ذكرنا في نشر إخبارية عن شجار في كفر كنا عصر اليوم, شجار عنيف وصف بأنه كان عنيفا وأدى لإصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفيات في الناصرة وفي بورية, والشرطة في المكان حتى لم تأتينا تفاصيل عن أسباب وعن خلفية هذا الشجار.

0: ونحن إلى أجواء العيد بذاتا. الشرطة تجدد من حملاتها دائما عشية الأعياد وبشكل عام على مدار السنة، ولكن قضية المفرقعات والألعاب النارية في كل سنة حول المخاطر التي تحاول الشرطة أن تمنعها بحملتها الواسعة بالتفتيش عن مفرقعات وألعاب نارية في خاصة في المجتمع العربي، مع بيانات أيضا وإرشادات حول خطورة وصول هذه المواد إلى القاصرين خاصة. المتحدث باسم الشرطة للإعلام العربي الأستاذ حسن فرج ينضم لي الآن. أخي حسن يسعد مساك، كل عام بخير.
1: مساء الخير لك أخ نبيل وجميع المستمعات والمستمعين.
0: عادة الشرطة يعني في هذا النشاط يعني تعارض وجود مفرقعات ولعب نارية على مدار العام، ولكن في مثل هذه المناسبات عادة تشدد الشرطة من ملاحقتها من ضبط الألعاب النارية في كل سنة. تعال نتحدث عن المخاطر، لماذا تقومون بذلك؟
1: نعم أكيد أخ نبيل، يعني بداية زي ما تفضلت وحكيت، يعني نتمنى الجميع أول شيء أنه العيد الأضحى المبارك ينعاد على الجميع بخير وسلام وطمأنينة وأمان أهم إشي. طبعا باسم شرطة إسرائيل نتقدم بأحب التهاني لجميع المواطنين المحتفلين في هذا العيد مع تمنياتنا طبعا بعيد آمن. كمان نوجه تحية كبيرة لكل أفراد الشرطة وقوات الأمن اللي شغالين كمان خلال فترة العيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وكمان لعائلتهم. طبعا كل سنة احنا بنشوف تقريبا نفس الظاهرة بتتكرر أخ نبيل، ترجع

0: نفسه.
1: نعم صحيح.
0: استعمال مكثف للمفرقعات والمواد المتفجرة والألعاب الخطرة داخل البلدات والأحياء المختلطة والعربية. فهاي الشغلة شغلة خطرة جدا. احنا عم نحكي مش عن لعبة عادية او وسيلة تسلية بسيطة. بشكل عام فترة الأعياد كمان بصير فيه ارتفاع اكثر في استخدامها داخل الأحياء والسكنية وبين البيوت وبالقرب من الأطفال الصغار والعائلات وكبار السن كمان. والمشكلة إن في كتير ناس تتعامل معها بخفة يعني بتعطيهاش
1: استهتار طبعا. نعم.
0: بينما في الحقيقة هاي مواد خطيرة جدا وفي لحظة ممكن تتحول من أجواء فرح لمأساة حقيقية والمخاطر هون كتيرة وكبيرة.
1: قمتم بنشاطات في هذه الفترة بالذات تحديدا أو على مدار السنة تحديدا بهذه الفترة قبيل الأعياد؟ هل قمتم بنشاط معين؟
0: يعني دائما طبعا نعمل محاضرات توعوية في جميع الأطر التربوية والتعليمية بما في ذلك داخل المدارس. كمان نقوم في جلسات عمل مشتركة مع المجالس والسلطات المحلية وأيضا مع جميع مدراء الأطر وكمان مع الجالدين. بصير في اجتماعات أساس أنه نتحدث ونقوي الوعي عند الشباب خاصة والأهل.
1: نعم.
0: كمان هون بدي ركز على نقطة مهمة جدا.
1: نعم تفضل.
0: يعني هاي المواد اللي احنا عم نحكي عنها كمان ممكن تسبب حروق قوية وإصابات مباشرة يعني وشفناها عارض الواقع.
1: صحيح.
0: وخطير يعني بما في ذلك بتر في الأصابع الإيدين. شفنا حالات سابقة الأشخاص فقدوا أصابعهم أو تعرضوا لإصابات دائمة في النظر أو السمع بسبب هاي المفرقعات أو أي جسم متفجر صغير. كمان شغلي شفناها في السنين الماضية إذا بتذكر أخ نبيل يعني اللي سببت كمان اندلاع الحرائق.
1: نعم صحيح
0: خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
1: نعم أستاذ حسن، يعني عادة يعني أنتوا تضبطوا مثلا المروجين أو أصحاب المحلات والدكاكين، هل يعني تفتح ملفات جنائية؟ هل تفرض غرامات على هؤلاء من شان يتعلموا للمستقبل؟ يعني كيف بيتم التعامل مع هؤلاء تجار خاصة؟
0: شغلتين مهمات جدا خلال الأيام الأخيرة يعني منذ نهاية الأسبوع حتى الأسبوع المنصرم وكمان خلال الأيام الأخيرة. يعني شرطة إسرائيل بتكثف نشاطها الميداني بشكل كبير في البلدات المختلطة والبلدات العربية. أفراد الشرطة بيقوموا بحملات تفتيش وبضبطوا عشرات العبوات من المفرقعات والألعاب النارية. وكمان بقدر أضيف هون أنه تم توقيف مشتبهين بيناتهم كمان قاصرين. يعني وانفتحت ملفات تحقيق جنائي بحق أشخاص ضالعين في حيادة واستعمال أو ترويج هاي المواد.
1: أنت بتتعاملوا كمان نعم أستاذ حسن، أنتوا لابد منكم في تواصل مع السلطات المحلية. شو دور السلطات المحلية هنا؟ بتجين أوامر من الشرطة المحلية أو الشرطة عادة بشكل عام أنه كمان السلطات المحلية تشد على أصحاب المحلات والتجار قضية الترخيص مثلا؟ يعني لماذا لا يتم مثلا منع ترخيص دكان ببيع المفرقعات؟ لماذا أنتوا بتشددوش على السلطات المحلية كمان تساعدكم بهذا المجال؟
0: مفتلع سنبيل، يعني احنا كشرطة شرطة إسرائيل عم نتعامل بشكل حازم وصارم مع كل شخص بحاول يبيع او يصنع او يروج او حتى يستورد هاي المواد بشكل غير قانوني، كأنه عن طريق الشبكة او كأنه عن طريق مناطق يهودة والسامرة اللي بفوت منها كميات.
1: نعم.
0: يعني غير الملفات الجنائية القانون كمان بفرض غرامات مالية اللي احنا منتم ضبطه بقوم بترويج هاي الاشياء اللي ممكن توصل أكثر من 29,000 شيكل
1: غرامة على التاجر على المروج
0: المروج اللي بيقوم في بيع هاي المفرقعات.
1: أنا هيك عن المصادرة طبعا، تصادر كل بضاعة
0: طبعا، وإحنا كمان بنقوم بمصادرة البضائع واتخاذ إجراءات كمان قانونية صارمة بحق المتورطين. وإحنا دائما يعني كل الوقت كنا نقولها كمان في محلات اللي تم إغلاقها كمان.
1: نعم.
0: على يد مركز الشرطة في المنطقة السكنية المعينة.
1: نعم. وضحت الصورة. أستاذ حسن كل عام وانتم بخير، ونتمنى أن ينصاع التجار خاصة بعدم ترويج هذه الآفية، ما هي آفة عمليا وعن جد أضرارها كثيرة جدا، والماضي شهد على كثير من الحوادث. أنا أشكرك أستاذ حسن فرج.
0: أهم شيء أنه نفرح في العيد المسؤولين وما في داعي أن تتحول الفرحة العيد لمصيبة، وإن شاء الله برجع وبقول أنه ينعاد على الجميع
1: إن شاء الله
0: بخير وبسلام.
1: كل عام وانت بخير عزيزي، تحياتي لك. وكنا قد تحدثنا أيضا إلى السيد كايد ظاهر في قضية الأعياد خاصة يعني بهذا الموضوع. سلطة الإطفاء والإنقاذ أيضا يعني تتوجه للجمهور بتمنيات وبمناسبة العيد، وطبعا تطلب عدم إشعال النيران بشكل عشوائي خاصة في المنتزهات وفي الطبيعة. قرار بعدم إشعال النيران كان قد صدر حتى تاريخ 30 حزيران، يعني إشعال النيران في أحضان الطبيعة يقتضي

0: فقط على الأماكن المخصصة لذلك تحت رقابة خاصة من قبل مشعلي نار وعدم ترك المكان ومراقبة الأطفال. تحدثنا بهذا الشأن مع المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ الأستاذ كايد ظاهر.
1: التعليمات المتعلقة بسلامة المواطن مهمة جدا أيضا لكي بالفعل نأخذ الحذر والانتباه. أصدرنا هذا البيان عشية عيد الأضحى المبارك لعدة أسباب. السبب الأول هو تذكير المواطنين بأن هنالك أمر وقرار يمنع إشعال النيران في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق المفتوحة. وبتسألني أنه كثار بدي يطلعوا الآلاف ربما إلى أحضان الطبيعة في ظل الأوضاع أو الهدوء النسبي الموجود. أنا أقول يمكن ذلك، ولكن أي شيء يتعلق بإشعال النيران يجب أن يكون في الأماكن المحددة لذلك فقط وليس بصورة عشوائية. وأنا أقول وأؤكد أن هنالك مراقبة ويجب الحصول على إذن من المسؤول أو المسؤولين في أحضان الطبيعة أو المنتزهات الموجودين فيها. أي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية المهمة هو إذا أشعلنا النيران يعني في محيط المنزل حتى في على البرندة أو أي شيء بتعرف في شيء لحمي وفي طهي وإلى آخره، يجب أن نتأكد من إخماد الحريق وعدم إبقائه مشتعل، إلى جانب الانتباه لكل ما يتعلق بتصرفات الأولاد الأطفال وجميع من يتواجد في ذلك المكان لكي بالفعل نمر هذه الأيام بصورة سليمة وسعيدة. وأنا بقول لك يا أدهم دفينا مكفينا للأسف في مجتمعنا العربي.
0: إذن هذا ما قاله هو الأستاذ كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ. ونحن كما ذكرنا اليوم وقفة عرفة، غدا أول أيام عيد الأضحى. كيف هو الواقع في مدينة غزة؟ يعني تفاقم خطير وغير مسبوق، هناك كارثة إنسانية يعيش القطاع مع اقتراب عيد الأضحى بسبب الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والوقود والمواشي. سنكون في غزة بعد لحظات، لكن تعالوا بداية نستمع إلى التقرير التالي عن الواقع المر في غزة عشية عيد الأضحى.
2: في قطاع غزة يأتي عيد الأضحى هذا العام بلا ملامح عيد، لا أصوات مواش في الأسواق ولا ازدحام أمام محلات الملابس ولا رائحة شواء تتسلل من البيوت كما اعتاد الغزيون في الماضي. للعام الثالث على التوالي يدخل العيد إلى غزة مثقلا بالحرب والجوع والنزوح. في شوارع مدينة غزة وخيام النزوح في دير البلح وخان يونس يحاول الأهالي صناعة فرح صغير لأطفالهم، لكن الواقع أقسى من الأمنيات. الأطفال يسألون عن أضحية العيد فيما يبحث الأباء عن الماء والطعام والأمان، أما أسعار المواشي القليلة المتبقية فقد تحولت إلى أرقام خيالية بعد انهيار شبه كامل للثروة الحيوانية ومنع إدخال المواشي إلى القطاع. في الأسواق المشهد باهت، بعض البسطات تعرض ملابس مستعملة وأمهات يتفقدن الأسعار ثم يغادرن بصمت. وفي المخيمات تعلق العائلات أمالها على المساعدات الإنسانية أو طرود غذائية قد تصل بعد العيد بساعات. ورغم كل شيء يصر الغزيون على التمسك بما تبقى من روح العيد. تكبيرات خافتة تخرج من المساجد المدمرة جزئيا، وأطفال يركضون بين الخيام بملابس بسيطة محاولين سرقة لحظة فرح من بين الركام. في غزة لم يعد العيد مناسبة للرفاه أو الطقوس الكاملة، بل اختبارا جديدا لقدرة الناس على البقاء والتمسك بالحياة رغم الحرب والحصار والوجع.
3: الماضية كانت صعبة، وأمس بالمجمل كان صعبا، والأيام التي تسبقه هنا في النصيرات أعطيت الأوامر بإخلاء مربعات في ظل المعلومات المتضاربة عن المكان الذي يفترض أن يخلى. تقريبا أخلت المدينة بأكملها، الناس مثلا كانوا يخلون من مخيم 5 إلى مخيم 1 ثم يكتشفوا أن القصف في مخيم 1 أو أن هناك مناطق أخرى مخلاة في مخيم 1. وبالفعل تم استهداف منزل يعني مقارب على منتصف المدينة. طبعا دعني أخبرك عن مخيم النصيرات، بأنه برغم أنه مخيم بسيط في وسط قطاع غزة إلا أنه هو يعيش بال بال

0: المتسوقين نظرا لأنه هو بالأساس أساسا في هذه المواسم يعني هو مخيم حيوي جدا، ولكن في ظل أنه في نازحين ونازحات كثير موجودين بالمخيم بعد كل ما حدث في قطاع غزة، فهذا زاد يعني موسمه ازدحاما، وجاء الإخلاء في لحظة
1: من الصعب أن
0: مليئة
1: نقول
0: بالازدحام. نعم،
1: من الصعب أن نقول عن يعني في غزة أماكن غير مهدمة، ولكن نصيرات نسبيا من الأماكن الأقل هدما.
0: يعني أنا كشخص عايش في النصيرات، هو هذا المخيم من أكثر المناطق في قطاع غزة التي تعرضت لقصف جوي. صحيح أنه في يعني أنه لم يعني يكون هناك اجتياح بري أو دب المخيم. نعم نعم، ولكن هناك أماكن كثيرة يعني في هذا المخيم تعرضت للقصف والتدمير، وعمارات سكنية وأراضي زراعية وما إلى ذلك. لكن الناس تحاول مصطفى، الناس بتحاول أنه تعيش، والناس بتحاول أنه تشعر بأجواء الفرح. أمس أيضا كان في هناك استهداف في خان يونس في المواصي التي كنا على الدوام نسمع بأنها يعني مناطق آمنة. لا أستطيع أن أخرج من رأسي صورة طفلة رضيعة يعني بعمر الأشهر تعرضت لبتر ساقها وأصيبت في قصف الأمن لمخيم غرب مدينة خان يونس. يعني على هذا النحو، وفي الأيام السابقة أيضا كان هناك إخلاءات في البريج والمغازي ودير الصحة والنصيرات أيضا. يعني هذه الأيام تأتي على هذا النحو، الناس يعني رجل بالنار ورجل بالجو.
2: هذا مقالته مشيرة تفيق، وينضم لي الآن من غزة الصحفي علم صباح. سلامات علم.
3: سلامات نبيل،
2: سلامتك. وانت يعني انا كنت اسبق واقول لك كل عام بخير. يعني كيف يبدو العيد؟ هل هنالك ملامح؟ هل هنالك تشهدون انه في بسمه على الاقل بين الاهالي بعشيه عيد الاضحى؟
3: نعم، يعني نبيل، بدايه اجواء عيد الاضحى او اجواء العيد بشكل عام معدومه في قطاع غزه، ما يرسم البسمه على وجوه الاشخاص بشكل عام في اي منطقه في العالم هو الاطمئنان والسكينة والهدوء ووجود أضحية لهذا العيد الذي يرتبط ويقترن دائما بوجود أضحية وبوجود ذبح للقربان الذي يعني أسنه الله علينا وفرضه علينا خلال أو على من يقتدر خلال هذا العيد. يعني جميع ما ذكرته لا يوجد في قطاع غزة. الصباح أو في هذا الصباح قصفت الطائرات الإسرائيلية وقصفت إسرائيل في مدنية، وقصفت أيضا خيمة لمواطنين وارتفع عدد من الشهداء ونقل عدد من الإصابات. للسنة الثالثة حجاج قطاع غزة أو المواطنين في قطاع غزة ممنوعون من الخروج للحج في المملكة العربية السعودية أو في الكعبة الشريفة. للعام الثالث أيضا على التوالي لا يوجد أضاحي في قطاع غزة بشكل كامل. نبيل، نتحدث أن سعر الخروف الصغير الذي يتجاوز يعني نتحدث 50 كيلو 55 كيلو فقط لا غير، يتجاوز سعره 20,000 شيكل.
2: مش معقول.
3: يعني بالضبط يعني ما يتوفر في قطاع غزة هي
2: فقط. هذا بالنسبة للأضاحي، بالنسبة للأضاحي يعني أخي علم، ولكن أنا أسألك بالنسبة للمستهلكات يعني اليومية، الأغذية، الفواكه، الخضار، هل كمان تشهد ارتفاع يعني ملموس خاصة عشية العيد استغلال يعني بالأسعار؟ كيف تبدو الأمور هناك؟
3: نعم، يعني نبيل بالأمس وأول أمس وحتى أول أمس لم يكن هناك لحوم في السوق نهائيا، لا مجمدة ولا حتى طازج. الطازج لا يدخل إلى قطاع غزة، ما يدخل فقط المجمد. لم يكن هناك أي لحوم في السوق، وارتفع سعر هذه اللحمة إلى 50 و60 شيكلا. اليوم فقط تواجدت اللحوم، لا أعرف لماذا أو كيف، 3 أيام بدون لحوم في الأسواق، ارتفاع للسعر، والآن ظهرت في السوق وظهرت أيضا بشكل شحيح وحتى بسعر مرتفع يعني بشكل ملاحظ. فيه نتحدث عن لحوم مجمدة نبيل، وهي لحوم رديئة حتى بأسعار كبيرة جدا. أيضا أربط هذا الأسعار بأسعار الخضار نبيل، أسعار مرتفعة، سعر الليمون تجاوز 20 شيكل كيلو الليمون، البندورة وما إلى ذلك، نتحدث بأسعار شارفت على سعر 20 شيكل. في المقابل الأسبوع المنصرم أو الأسبوع السابق كانت 10 شيكل 12 شيكل، يعني نتحدث هناك ضعف السعر يعني كان بشكل مضاعف.
2: لا مبالغ فيه يعني أنت بتتكيل عن 20، أنا بعدني يعني عند كلمتك 20,000 شيكل حق الأضحية الخروف 40-50 كيلو، يعني أمور لا تصدق. مين قادر على ذلك؟ إذا الناس مش لاحقة تأكل كيلو لحمة بالشهر فالوضع أكيد محرج. يعني إذا كان عندكم أضاحي من أين تأتيكم هي أصلا لو كان يعني؟
3: هو نبيل حاليا اضاحي ما في في قطاع غزه،
2: ما في،
3: الموجود فقط هي يعني
2: محلي
3: خرفان
2: محلي
3: محلي 100%. وكمان بتتغذى على الاعلاف او حتى بتتغذى على اللي هو الحشائش الموجوده في المناطق اللي ما فيها اي سكان او المناطق القريبه من خط الاطفال
2: اذا وجدت
3: صحيح. اذا وجدت هذا طبعا مع غلاء الاسعار هذه كلها نبيل. اليوم احنا بنحكي انه المواطنين في قطاع غزه اصلا في ما قبل الحرب كانوا بيعيشوا عن طريق الاجور المياومه اللي هي يوم بيوم. اذا اليوم اشتغلت انا باكل، اليوم ما اشتغلت انا ما باكل. الان نسبه البطاله مرتفعه بشكل كبير جدا في قطاع غزه.
2: اذا وصلت
3: المواطنين يعني هو ما في رقم معين بس اعتقد تجاوز 80 او 85%.
2: بتخيل فوق 85 صحيح.
3: ناهيك ايضا عن اسعار الاجور المتدنيه. يعني انا يعني في يعني اشخاص عديده بعرفهم وبيشتغلوا بشغل المياومه ما في اي شخص بيتجاوز يوميته عن 50 شيكل.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: 50 شيكل طبعا أنت بشكل في دوام 12 ساعة وأكثر
2: عادة بعيد صلاة العيد عادة. يعني أنا بعرف أنه كثير وأنت بتعرف كمان عدد كثير من المساجد اللي يعني غير صالح مثلا. كيف يمكن أن يؤدي الناس صلوات العيد هذا الصباح غدا صباحا؟
3: يعني صلوات العيد راح تكون مثل الأعياد السابقة أو الخمس أعياد السابقة، هي على الأغلب حتكون في مناطق مفتوحة لأن المناطق الوحيدة اللي فيها مساجد واللي فيها مساجد يعني مدمرة جزئيا يعني مش مدمرة بشكل كامل، هي مناطق دير البلح ومناطق النصيرات أو مناطق الوسطى بشكل عام. لكن منطقة المواصي سواء خان يونس أو رفح أو حتى في مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة ستقام بالطبع صلاة العيد في المناطق المفتوحة والمناطق الكبيرة حتى تستطيع أن تتسع لأعداد المصلين بشكل كامل. بالمجمل يعني
2: مشهد مؤلم.
3: ما في مشهد مؤلم جدا، ما في أي مظاهر للعيد لأنه المظاهر الأساسية اللي بتحسسك بوجود العيد فعليا هي مش موجودة. القصف مستمر، هدوء ما في، أضاحي ما في، غلاء في الأسعار موجود،
2: ما فيش ولا أي مظهر مظاهر عيد،
3: السلع مش موجودة. فنحكي عن شغلات يعني
2: يا سيدي عالم يعني الناس سمعينك يعني منقول بس يعني ما بوصل الواحد يحكي إلا غير قول الله يصبركم وإن شاء الله ربنا إنه بفرج علينا وعليكم. شكرا بكل احوال، كل عام بخير عزيزي. شكرا الى اللقاء. طبعا وفود الحجاج خاصه من بلادنا في وقفه عرفه هذا اليوم، وطبعا كنا قد تحدثنا الى الديار الحجازيه، كان معنا حديث مع الشيخ باسم غرفات وهو مندوب منطقه الناصره في لجنه الحج والعمره الذي تحدث لاذاعه الشمس عن الحجاج حجاج البلاد هنا وطمئن بخصوص حجاج الداخل. نستمع اليه الشيخ باسم غرفات.
4: اليوم صعد جميع حجاجنا من عربة 48 4500 حاج إلى صعيد عرفة وكلهم بخير والحمد لله رب العالمين. يقفون اليوم على هذا المشعر العظيم يدعون ربهم سبحانه وتعالى بأن يغفر الله عز وجل وأن يدخلهم الجنة وأن يحلل السلام على ديارنا وعلى جميع ربويع الدنيا.
5: نعم، وأنت تطمئن الجميع يعني ألا كلهم بخير والأمور ميسرة إن شاء الله وكل
4: الحمد
5: شيء.
4: الحمد لله جميع حجاجنا بخير وهم بسلامة وخير وهم الحمد لله يقفون هذا اليوم على عرفات الله ليؤدون هذا المشعر.
5: نعم، وأسأل بالنسبة للترتيبات يعني وكما نفهم على الأقل وفق معطياتنا أنه هذا العام الأعداد أقل وهذا يترجم أيضا بأقل ازدحام، أم ما تشاهده حاج أن الأمور يعني المشاركة كبيرة جدا ولكن قد تكون أقل من سنوات سابقة؟
4: السنة الماضية وهذه السنة المملكة العربية السعودية اتخذت قرار لأن لا تدخل أحد إلى المملكة العربية السعودية لأداء الحج إلا بالتصريح، وهذا أدى إلى خفض الأعداد بكمية هائلة كبيرة، حيث لمسنا هذا الموضوع من خلال الحركة حركة السير ومن خلال عدم التجوال في الشوارع ومن خلال عدم النوم في الشوارع. كل له مقعده وكل له السريره الذي يفترشه في عرفة حتى يرتاح إن شاء الله ويعبد ربه عز وجل بكل أريحية إن شاء الله رب العالمين.
5: نعم، وبالنسبة للترتيبات السعودية، يعني هل من أمور جديدة في هذا العام أم أن الترتيبات

0: ترتيبات السلطات السعودية على حالها؟
1: لا، الترتيبات جدا في تقدم، بحيث أن السعودية، المملكة العربية السعودية، وضعت لكل حاج بطاقة ممغنطة، بحيث أنه في يعني هذه البطاقة عند الكشف عليها تدل على اسمك وكل المعلومات والمعطيات عنك وفي أي سكن أنت تسكن. ومن غير هذه البطاقة لا يستطيع الإنسان إلى دخول المشاعر المقدسة.
2: إذن الشيخ باسم غريفات تحدث إلى زميل جيك خوري عن وضع الحجاج، حجاج عرب الداخل في الديار الحجازية، يطمن الجميع بخير. نحن أمام فاصل إعلاني وثم نعود ونواصل.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: أسياكو كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 986-50 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
2: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
4: عيب علي إذا عارف.
3: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
4: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
3: لا بعيدة، ساعة نصل.
4: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
3: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours
4: later. بركي نروح نعايد عند امي.
3: هو علينا.
5: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
4: خلاص هات نروح عند ميسا.
3: مين ميسا؟
5: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: في 7 مفاجآت عنا بكل المجمعات، هدايا بالمئات بالمئات، هدايا بالمئات بالمئات. يلا أجانا العيد والعيد بده جديد، والفرحة بتكمل مع 7 أكيد. نستناكو في مجمعات 7 طمرة، أم الفحم الطيري الطيبي ورهط. عيد أضحى سعيد من مجمعات 7. في 7 مفاجآت عنا.
1: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
7: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. نظاراتك أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
9: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفولة؟
10: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
11: اخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على عفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولة.
9: تشاري انا بالطريق.
12: عالشمس دائما.
13: شو الواحد بيعمل على العيد؟ عيلة ودار ويمكن تيول مش بحتيه تاني يوم.
14: سلام، معك أبو الحروف. كل عام وإنت بخير. هو في أحلى من البيت والمشاوير مع العيلة؟ يلا انبسطوا.
15: الشمس، منحط النقط على الحروف.
16: 45 دقيقة تماما بعد الساعة 5 في حصادنا الإخباري، وإلى موضوع آخر يقودنا إلى قرية طوبة.

0: الهنغارية، حيث قام للمرة الثانية أعتقد وزير الأمن الداخلي بزيارة استفزازية عملية كانت القرية، وهناك تمت مواجهة ما بينه وبين بعض السكان والأهالي وكذلك مع رئيس المجلس المحلي مؤيد هبي. تعال نستمع إلى الأصوات من طوبة زنجرية ثم ما قاله أيضا مؤيد هبي.
1: كوشيل بالخروطه بعد بعزات عشان راح نسركيه متقا بيته هنا نصاري بتخون فريم صار متلخ انت كوشيل انت حبريان مرشا انت 52 كتبه يشوم انت كوشيل انت نخشلت ليه تعصيت هتسقوت شلخه اذن عليك بعد اذن بوغريم ابو كريم شنو تسبر كارستي ختيخات كوشيل.
0: هذا ما قاله رئيس المجلس المحلي صوته، وتحدثنا إليه أيضا الأستاذ مؤيد يبي.
2: للأسف الشديد ليلة أمس كان بلدنا طوبة زنغرية أمنا مطمئنا يستقبل في يوم التروي ووقفة عرفة للصيام وفي عشية استقبال عيد الأضحى المبارك. هذا الوزير العنصري الفاشل يصل إلى بلدنا طوبة زنغرية من أجل زيارة استعراضية بحتة لا غير، للأسف الشديد هي عمليا استمرارية لهذه السياسة العنصرية الممنهجة التي يشنها الوزير بن كفير وأعوانه مثل تفيسو كوت من رعاع شبيبة التلال من أجل عمليا استعراض عضلاتهم أمام الرأي العام، وهي عمليا دعاية انتخابية بحتة لغير.
3: والسؤال التوقيت، بمعنى هل كان هنالك شيء ما في البلد، حملة للشرطة أو أي شيء يبرر أو يفسر بمعنى أدق هذه الزيارة غير المتوقعة؟
2: لم يكن أي شيء يذكر. أولا أي وزير يحترم نفسه في أي حكومة تحترم نفسها لابد دائما من التنسيق ولابد من العمل بصورة رسمية وصورة بروتوكولية، وإذا كان هناك وزير محترم الذي يعود بالنفع للمجتمع العربي وبلدنا طوبة زنغرية بشكل خاص سوف أستقبله بالورود والسجاد الأحمر، ولكن وزير فاشل عنصري مثل بن كفير وأعوانه نحن لا نرغبهم في بلدنا طوبة زنغرية، خاصة بأنهم عمليا قاموا بإهمال المجتمع العربي قاطبة الجريمة تنزف، وهم يكتفون عمليا باستعراضات تافهة وفارغة من أي مضمون تحت أضواء الكاميرات للأسف الشديد.
3: نعم، يعني هذه الزيارة هي ليست الأولى، وكما ذكرت تزفي سوكوت حضر إلى هناك، بمعنى هنالك ما يخطط له برأيه خلال الفترة القريبة ونحن نقترب رويدا رويدا من الانتخابات.
2: نعم هنالك تخطيط ممنهج، كلنا نعلم أن انتخابات الكنيسة قريبة جدا. تفيسو كوت حضر لي اللي هو عمليا من حزب عثمان يهوديت وهو تابع من رعاع شبيبة التلال من تلامذة كهانة وبن كفير وأعوانه، حضر كذلك إلى طوبة زنغرية قبل أسبوعين وبادعاء بأنه هو رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة سوف يحضر إلى عدة بلدان وذكر بالاسم أم الفحم والرملة واللد وبير هداج وطوبة زنغرية من أجل أن يفحص كيف نحن نعلم أبنائنا للتعاون مع الشرطة، وهو يريد أن يقف على عن كثب عن كيف نقوم بتربية أبنائنا على الجريمة بقوله وعلى الخروج عن القانون. طبعا أنا عملت على كل المستويات وقمت بإبطال هذه الزيارة على كل المستويات من القائد العام للشرطة حتى وزير التربية والتعليم حتى اللواء في وزارة التربية والتعليم وما إلى ذلك، ونحن سنكون له بالمرصاد. شخصيات من هذا الرعاع لن نستقبلهم.
3: نعم. سؤالي يعني بن كفير وصل مع الشرطة كما ذكرت، يعني هو كان هنالك حملة اعتقالات أم فقط جولة تفقدية كما يسمى، وكانت المواجهة بينكما؟ السؤال هل من خطوات قادمة قد تكون على مستوى الشرطة؟ يعني هنالك من يقول في طوبة مشاكل وفي طوبة هنالك سلاح وهنالك خاوة وهنالك أمور جنائية وبالتالي لابد من معالجتها.
2: أنا إنسان جدا واقعي، مجتمعنا العربي ينزف جريمة، بلدنا طوبة زنغرية فيها نوعا ما من الجريمة ولكن ليس بالمضمار وليس بالمساحة التي يتكلم عنها وزير بن كفير وأعوانه. بدل من أن يكون هناك استعراضات تافهة تحت أضواء الكاميرات لابد من إيجاد خطة عملية رسمية مهنية من أجل معالجة الجريمة. هذه الزيارة عمليا لم تكن لا زيارة تنسيقية لم تكن زيارة تمهيدية.

0: هي لم تكن زيارة من أجل كشف الوضع الراهن على أرض الواقع، وإنما كانت هي زيارة استفزازية بحتة واستعراضية من أجل جلب
1: الأصوات. يعني أنت كرئيس مجلس لم يبلغوك أن هنالك زيارة للوزير وهنالك إمكانية لأي لقاء عمل، هذا لم يحدث. أنت فوجئت كبقية أهل البلد عندما وصلوا إلى هناك بموكبه بين قوسين.
0: أنا فوجئت، لم يكن التنسيق معي، ولن أقبل أن يتم التنسيق معي من أجل استقبال وزير. وأنا أعيدها هنا، لن أستقبل أي وزير عنصري فاشل الذي هو يتعامل بصورة شوارعية بكل ما للكلمة من معنى، بصورة همجية، وكل هدفه عمليا هو التقليل من قيمة الوسط العربي ووصفنا بأننا مجتمع خارج عن القانون.
2: هذا ما قاله إذن مؤيد هيب في حديث لزميل جاكي خوري حول زيارة الوزير بن غفير. ومحطتنا الأخيرة تقودنا إلى الرياضة، الحدث الأبرز رياضيا في البلاد هذا المساء عند الساعة 8:30 على استاد تيدي في مدينة القدس، يلتقي فريق هبويل بير السبع الحائز على لقب بطل الدوري في كرة القدم، يلتقي مكابي تل أبيب الذي نافسه في البطولة، يلتقيان عند الساعة 8:30 كما ذكرنا في نهائي الفاينل كأس الدولة للموسم 25-26. نذكر بأن فريق بادربورن الدوري البوندسليغ الثاني في ألمانيا صعد يوم أمس إلى الدوري الأضواء، وبعد هبط فريق فولسبورغ لأول مرة في تاريخه إلى مصاف الدرجة الثانية في البوندسليغ. بهذا نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية، حصادنا الإخباري. كان معي الزملاء جاكي خوري، أيضا ياسمين عابد في الإعداد، وإيهاب عويس أيضا في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامي. وننهي بأجمل التهاني والتبريكات إلى كافة أبناء شعبنا هنا في البلاد وفي العالم أجمع بأجمل التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ليلة اليوم وقفة عرفة، وغدا أول أيام عيد الأضحى. لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
2: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
1: أنت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
0: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
2: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
0: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
8: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب1000 390 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
9: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس.

0: السادسة تماما في إذاعة الشمس، طاب مساءكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. أعلن الجيش الإيطالي بدء عملية عسكرية واسعة عبر الخط الأصفر في جنوب لبنان، حيث كان الجيش قد أبلغ سكان بلدة النبطية في الجنوب بضرورة إخلاء منازلهم والابتعاد عنها قبل بدء العملية. وقال الجيش في بيان له أنه تصدى اليوم لمسيرتين مفخختين في منطقة الجليل الغربي، وأضاف أن بعض المسيرات انفجرت داخل الأراضي الإيطالية دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات. أعلن قائد الجيش الجنرال إيال زمير عن تنحية المدعية العسكرية السابقة ييفا تومير يروشالمي بعد شبهات بعلاقتها في قضية أسرى النخبة الفلسطينيين في زديتيمان وتسريب معلومات سرية. وأعلن زمير أن الإقالة هي فورية ولأنه لن يسمح لها باستكمال فترة الخدمة مع احتمال تخفيض رتبتها العسكرية أيضا. في طهران أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة له عبر تطبيق تيليجرام أن القوى الإقليمية لن تكون بعد الآن درعا للقواعد الأمريكية، وأن لن تكون الولايات المتحدة ملاذا آمنا في المنطقة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن السعودية وقطر ترفضان تماما الانضمام لاتفاقيات أفراهام كما طلب ذلك الرئيس ترامب قبل أيام. وبحسب الصحيفة فإن السعودية تشترط أولا تسوية القضية الفلسطينية وقيام دولتها المستقلة. أفاد استطلاع الرأي نشر اليوم أن 49% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل خسرت الحرب أو أنها لن تنتصر على إيران، فيما قال 41% فقط أن إسرائيل قد انتصرت. وأضاف الاستطلاع الذي نشره معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب فقد هبطت نسبة الرضا من الإنجازات العسكرية في إيران من 60% في آذار الماضي إلى 37% فقط في أيار الحالي. نبقى الأخير من أخبار الرياضة. عند الساعة 8:30 في استاد تيدي في مدينة القدس يجري نهائي كرة القدم للفوز بكأس الدولة بين فريقي أبوال بئر السبع الحائز على لقب بطولة الدوري ومنافسه مكابي تل أبيب. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: الأحوال الجوية تسود أجواء معتدلة في ساعات النهار، ولكنها تكون مائلة للبرودة في ساعات الليل خاصة في المناطق الداخلية. في القدس والجليل 12 درجة الليلة، حيفا 18، الناصرة 14، طبرية 16، تل أبيب ويافا 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
4: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
5: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
6: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالي.
7: الشمس دائما.
8: يا شباب، الفرحة والاحتفالات ولا مرة كانت بالزيكوكيم. حق سميح للكل.
9: 100% حج سميح معك أبو الحروف. فعلا الفرحة مش بالألعاب النارية والمفرقعات. انتبهوا وخلوا العيد سعيد.
10: الشمس من حط النقط على الحروف.

0: رحلات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي، لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم. خاضع لشروط الحملة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
5: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
6: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
4: شاري انا بالطريق.
7: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحق حالكو.
8: نمخ نمخ متاي بمخزن نكشفر.
9: الله هالريحة.
10: كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
11: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصلة.
12: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
13: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
12: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
14: عالشمس دائما.
15: شو خيا كل عام بخير؟ كيف بتحب نبدأ سيفوف المعايدات؟ عند عماتك بالأول ولا خلاتك؟
16: سلام، معك أبو الحروف. مهم إنك محافظ على صلة الرحم. ترتيب جولة المعايدات هاي عليكو. أضحى مبارك.
17: الشمس منحط النقط على الحروف.
18: هنا إذاعة الشمس
19: 101.98.1 FM.
18: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام السابعة في إذاعة الشمس، أسعد الله مساءكم بكل خير. إليكم نشرة الأخبار. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير أنفاق بطول 14 كيلومترا في منطقة بيت حنون من خلال عملية هندسية معقدة وطويلة.

0: طويلة استغرقت عدة أشهر. إلى ذلك أفادت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 8 أشخاص اليوم بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في خان يونس بينهم طفلة. صادقت وحدة الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي صادرت وحدة الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي مسجد قرية النبي صموئيل شمالي مدينة القدس والتابع للأوقاف الإسلامية. إضافة لذلك أيضا تمت مصادرة 110 دونمات تشمل كروما زراعية وأراض مفتوحة. حذر مراقب الدولة في تقرير له من وجود إخفاقات خطيرة في جاهزية إسرائيل لمواجهة الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن وزارات حكومية وهيئات وطوارئ ومؤسسات حساسة لا تمتلك مستوى الحماية المطلوب. كشف جهاز الشباك والشرطة اليوم عن شبكة إرهابية من سكان مدينة القدس الشرقية تم تفعيلها من قبل مواطن فلسطيني وهو صلاح حمود يحمل الجنسية الفرنسية وينتمي للجبهة الشعبية، وقد تم اعتقال 5 أشخاص في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. عاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قرقباف من الدوحة العاصمة القطرية بعد زيارة لها، حيث ناقش هناك مع المسؤولين القطريين حول دفع اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وكان برفقته كل من وزير الخارجية عباس عرقجي ومحافظ البنك المركزي في طهران. كشف تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن دولة الإمارات قد دربت مرتزقة من كولومبيا للقتال في السودان إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما رد مسؤول حكومي إماراتي أن بلاده لا تسمح باستخدام أراضيها لتجنيد أو تدريب أو تمويل مقاتلين أجانب للمشاركة في النزاع الداهر داخل السودان. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء معتدلة في كافة أنحاء البلاد في ساعات النهار وتكون مائلة للبرودة في ساعات الليل، أما الحرارة المتوقعة ليلة في القدس والجليل 12 درجة، حيفا 18، الناصرة 14، طبرية 16، تل أبيب ويافا 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير، مساء الأنوار مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، أهلا وسهلا فيكم بهالسهرة، سهرة العيد، مرافقينكم في اللحظات هاي لحتى نكون معكم تحضيرات العيد وأجواء العيد. كل عام وإنتوا بألف خير. اللحظات الأخيرة أكيد من يوم عرفة، هذا اليوم المبارك ما قبل عيد الأضحى المبارك، تقبل الله صيام كل الصائمين ودعواتكم، إن شاء الله تكون تحققت وأمانيكم أيضا،

يعني وأنا جاي أزمة السير كانت هيك جميلة جدا صراحة، أزمة بس جميلة، فيش أجمل من تحضيرات العيد. وهذا العيد يعني هيك حاسين إنه بعد هيك بعد فترة حسينا رجعنا كأنه لحياة طبيعية. إن شاء الله بتكون دائما أجواءنا جميلة وهدات البال بس ودائما.

خلال هالساعتين رح نسمعكم ونكون معكم دائما يعني على هيك على إذاعة الشمس على 0460-10-101. رح نفتح مجال للاتصالات والمعايدات، رسائلكم أيضا على واتساب بالشمس 0460-10-101. خبرونا كيف بتقضوا ليلة العيد. سعد مساك دائما، مساء البيوت اللي بتتجهز للعيد، مساء الشوارع المليانة والقلوب اللي بتستنى فرحة العيد، والبيوت العمرانة بريحة الكعك والقهوة وعلب ملبس العيد ولحمة العيد وترتيبات العيد الأخيرة. ما في أجمل العيد، ما في أجمل من العيد من لمة العيلة. المحبة من هون من إذاعة الشمس، رح نكون معكم بهالسهرة اللي مليانة بالتفاعل بالفقرات المتنوعة. رح تكون في هاي الساعة كمان هيك مكالمات جميلة جدا من نساء رح يحكوا لنا عن أجواء العيد في بيوتهن، يعني تخيلوا ما أجمل هالمشاركات. رح نسمع هالمشاركات من بيوتنا، من كيف بيوتنا في المجتمع العربي في بلداتنا ومدننا بتتحضر لعيد الأضحى المبارك.

يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا. دايماً الأمل، دايماً هالمناسبات بتيجي لحتى تجدد فعلاً الأمل عنا وفينا وبقلوبنا. إن شاء الله قلوبكم دائماً بتضل مليانة بالأمل وبالحب وبالفرح وبالدفى اللي بتيجي معه أيام العيد وبتجيبه لعائلاتنا دائماً. زي ما قلنا باللحظات الأخيرة من هاليوم المبارك، يوم عرفة لكل الصائمين اللي

0: رح نكون هيك بجولة ببلداتنا ومدننا العربية، رح نكون نسمع كيف بتقضوا ليلة العيد، شو بتساووا بهاللحظات. ومعنا أول اتصال مع أم رشا أميرة حبيب الله، معلمة من عين ماهل متقاعدة 34 سنة بسلك التعليم. يعني أم رشا أهلا وسهلا فيك، تحياتنا لإلك، كل عام وإنت بألف خير. ست أميرة تتواجد بمحل هيك أكثر نقدر نسمعك إذا ممكن.
1: مش إسلامية جميعا،
0: إذا ممكن تعيدي بس وتستقري في مكانك لأنه سمعناك إسا منيح.
1: إسا سامع منيح؟
0: إسا ممتاز. لا بدنا نرجع نكرر الاتصال.

يعني بدنا نكون مع مشاركات كيف بيوتنا العربية بتقضي هالليلة، شو محضرين، شو بتحضروا حلويات، نظفتوا البيت ولا كيف، شو بتساووا بهاللحظات؟ أكيد بتحضروا موائد الإفطار. كل التحيات لكل ستات البيوت، يعطيكم ألف عافية. والله لولا ستات البيوت أكيد الأعياد ما بتكون بهذا الشكل، دائما العيد على ست البيت. أكيد يعطيكم ألف عافية.

0: نكون مع أم رشا ست أميرة حبيب الله بعد شوي بانتظار معاودة الاتصال معها. ست أميرة معنا كمان مرة.
1: هلا هلا أهلين أخت ابتهال، مساء الخير.
0: مساء الفل يا هلا فيك ست أميرة، كيفك؟
1: حبيبتي الحمد لله، الله يسعدك.
0: كل عام وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير وصحة وعافية لكم ولرادي الشمس وكل العاملين فيها ولكل الأمة الإسلامية جميعا. أضحى مبارك.
0: يسعد قلبك ست أميرة، كل عام وانت بألف خير. يعني احنا كان مفروض كمان تكوني معنا برمضان، على فكرة حبينا نشاركك هيك برمضان وبتعرفي صارت الأجواء هيك والحرب وما تسنى إليك المشاركة معنا، بس حابين هيك تشاركينا اليوم كيف بتقضي ليلة العيد. شو عاملين إسا؟ شو بتحضروا للفطور صح؟
1: يا هلا فيكم حبيبتي. احنا حاليا يعني تقريبا كل الأمة الإسلامية هذا اليوم يوم عرفة، هو يوم مقدس عند جميع المسلمين ويعتبر يوم صيام لأنه يكفر سنة قبلها وسنة بعده. فإحنا حاليا منجهز يعني لوجبة الإفطار والحمد لله ينعاد على الجميع وكل خير وصحة.
0: ألف صحة وهنا، تقبل الله صيامك وطاعاتك.
1: أمين، تقبل منا ومن الجميع.
0: كيف هيك الأجواء ست أميرة؟
1: إذا سألتين عن الأجواء في بلدنا يعني اللي بميزها في عيد الأضحى وبعيد الفطر أخرى كمان، إن الأجواء دائما جميلة جدا عندنا بالبلد. لحتى إنه في خارج البلد بيجوا عشان يستمتعوا بالمشاهدات والاحتفالات والمسيرات اللي بتصير عندنا بالبلد. يعني على سبيل المثال الليلة في عندنا مسيرة بالبلد بدي يحيي هاي الذكرى العظيمة، وهاي المسيرة بتضم برعاية المجلس المحلي وبرعاية كمان قسم الشبيبة العاملة والمتعلمة في القرية. المسيرة بتضم برضو فئات من الرجال، نساء، أطفال، كبار، صغار،
0: الكل بيستنى مسيرة العيد.
1: الكل بيستنى فيها. بأخرى كمان الإشي اللي بميزها أنه في كثير في فرق كشافة، في ناس متطوعين بالقرية اللي هن بدعموا هاي المسيرة المحلية اللي هي برعاية المجلس المحلي.
0: جميل. والسهرة الليلة طويلة صح للفجر؟
1: طبعاً. الليلة السهرة طويلة. اللي بميز برضو المسيرة تعيد الليلة إنه فيها أكشاك، وهاي الأكشاك اللي عاملينها في أطفال صغار اللي هن برضو اللي قاعدين بتعلم كيف يعني التسويق والشغلات للناس وكيف إنه يحكم مع الناس وهن يشتروا يعني سياسة البيع والشراء. يعني
0: جميل.
1: جميل جدا يعني
0: دروس مجانية في التجارة يعني.
1: أيوة.

0: دروس مجانية في التجارة، بنأمل تشريفكم.
1: بشرفنا وبيسعدنا يعني عين ماهل لهالبلد الجميلة. كل التحيات لكل مستمعينا في عين ماهل. احكي لنا عن هيك تخطيطاتك لبكرة، يعني ما شاء الله عندك 5 صبايا، الله يخليهن ويحميهن، كيف بتجهزي لاستقبالهن؟
0: دائما احنا العيد عندنا، حتى بالذات يوم العيد او وقفة العيد، هي مميزة مش بس عند ام رشا وعائلتها، مميزة عند جميع الناس. احنا عادة يعني نستقبل الاحفاد، الحفيدات، الاصهار، البنات، الاقارب، الحبايب، جميع المحبين بيجوا عنا. طبعا احنا لا نتنازل عن الوجبة التي تضم العائلة جميعا، وهي الوجبة هي بتدل على التكافل والتضامن الاجتماعي بناتنا جميعا. ان شاء الله نأمل لنا الجميع نفس الادعية، ونسهر نتناول الحلوى، نوكل الكعك.
1: كعك بعجوة بتعمله زرد؟
0: إلا زرد، زرد مفهوم أهل بلادنا بقول له زرد، في غيرنا بقولوا له كعك.
1: إحنا زرد كعك بعجوة، صحيح. المشهد بعرفش، عين ماهل كمان بقولوا له زرد، بس كعك بعجوة أو زرد أيا كان، يعني أي اختلفت التسميات ولكن الفكرة واحدة،
0: إنه واحدة
1: عن جد موجود
0: والطعم
1: دائما
0: واحدة.
1: صحيح
0: حبيبتي.
1: ومعمول كمان بتعمله أم رشا؟
0: لا ما عملش معمول حبيبتي. أنا بس بحب هذا المتعارف عليه إنه هو هذا كعك العيد.
1: كعك العيد حلو. حلو. وكيف هيك التحضير، كيف المشاركات؟ دايما هاي الأجواء العيد بتيجي عشان عن جد تقولنا قديش العيلة عن جد هي إشي قيمة عظيمة، قيمة مهمة لإلنا كلنا.
0: مظبوط. ما هو اللي بميز إحنا الأعياد عند المسلمين، ربنا فرض علينا عيدين، هن عيد الفطر وعيد الأضحى. اللي بميزهن هن إنه إحنا المراسيم اللي بتكون في هذول العيدين اللي بميزنا فيها إن هي الابتعاد، إن تميز حياة المسلمين والابتعاد عن حياة الجاهلية. عشان هيك بتلاقي إنه المراسيم اللي بعيد الفطر وعيد الأضحى مراسيم جدا حلوة وجميلة، بتميز الروح والطابع الإسلامي اللي موجود فيها.
1: صحيح، صلة الرحم، زيارة
0: الأقارب، المعايدات على الأطفال الصغار، على الأحفاد، على الحفيدات، على الجميع.
1: جميل جدا، أنا كثير انبسطت فيك أم رشا، أميرة حبيب الله، ست أميرة
0: حبيبتي.
1: يعني عن جد أنا بدي أقول لك كل عام وإنتوا بألف خير، أنت وعيلتك الرائعة
0: حبيبتي.
1: وكل الأهل حبيبتي. في عين ماهل يعطيك ألف عافية، كل عام وإنت بألف خير.
0: كل عام وإنت بألف خير، الله يسعدكم وبارك الله فيك على الاستضافة.
1: شكرا لك، شكرا، إلى اللقاء، باي باي. طبعاً رح نفتح المجال لمشاركاتكم مستمعاتنا ومستمعينا، كيف بتقضوا ليلة العيد، شو مخططين لعيد الأضحى المبارك. رح نطلع إعلانات ومن بعدها رح نكون معكم من جديد، ابقوا معنا.

0: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
3: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
4: اخيرا. ماركه السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
2: شاري انا بالطريق
5: بدون ما تفكر
6: ولا تحتار.
5: سوبر ستار
6: هو ملك.
7: نرجعوا من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. كاتشوب أوسم 750 جرام ب 8.90 شيكل، تشكيلة سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 15.90 شيكل، مية بندورة بريز 600 جرام 3 ب 19.90 شيكل، طحين مان 1 كيلوغرام 5 ب 14.90 شيكل، سميد 1 كيلوغرام 3 ب 11.90 شيكل، عجوة تمر شقها 450 جرام 2 ب 9.90 شيكل، وزبدة البقرة الحلوب 200 جرام ب 14.90 شيكل بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
6: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمة 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم نجمي 4904.
2: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هي الفرحة لها صوت
6: طبعاً.

0: مرحبا فيكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا بهالسهرة الخاصة بعيد الأضحى المبارك. كل التحيات لكم وين ما كنتم على الطرقات في تحضيرات العيد الأخيرة، في شراء حاجيات العيد، ملابس العيد، شوكولاتة العيد وحلويات العيد. كل عام وانتو بألف خير، تقبل الله صيامك وطاعتك لكل الصائمين اللي حاليا بانتظار ساعة الإفطار، ساعة مغيب يوم عرفة، هذا اليوم العظيم اللي تغفر فيه الذنوب. إن شاء الله يا رب يكون صيامكم مقبول، دعواتكم مقبولة. يعني سهرتنا اليوم هيك رح نحاول نكون معك قدر الإمكان في يعني في تنوع في بلداتنا العربية لحتى نحكي عن أجواء العيد. قبل شوي كانت معنا الست أميرة حبيب الله من عين ماهل، حكت لنا عن الأجواء في عين ماهل، كيف عم تتحضر وتستعد لعيد الأضحى المبارك. بعد شوي رح نكون في بلد ثاني كمان، وبدعوك طبعا لمشاركتنا كيف بتقضوا عيد الأضحى المبارك وكيف تستعدوا في ليلة عيد الأضحى المبارك. كل تحيات لكم مني ومن فريق العمل، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، ومعكم من وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.
1: للفرحة كم صوت،
2: هي الفرحة لها صوت
1: طبعاً.

0: يلا مكملين معكم بهالسهرة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، ومعنا من عرعر منال صعابني الكاتبة والناشرة. أهلا وسهلا فيك منال.
1: اهلا اهلا من كفر قرع. بس للتصحيح،
0: كفر قرع حبايبنا اهل كفر قرع وعرعر كمان، كل التحيات لكم.
1: اكيد حبايبنا الجهتين.
0: اهلا فيك عزيزتي منال، كل عام وانت بالف خير.
1: وانت بالف خير يا رب.
0: كيف تقضي اجواء هيك ليله العيد؟ شو تحضيراتك بهالوقت؟
1: اها والله يعني حاليا بنحضر لوجبه الافطار عشان
0: مسكناكي بوقت صعب.
1: لا تمام تمام.
0: كل شيء
1: جاهز زي رمضان، احنا هيك معنا وقت اطول.
0: يعطيك الف عافيه. صحيح هذا العيد بيجي كانه هيك اريح شوي من عيد الفطر على ستات البيوت. صح
1: صحيح صحيح. وحتى بيت يعني عشكة العيد بعدها مش نبلش بالشوارع. امبارح كان اليوم بالنهار بتلاقي كل الناس لانه صايمين، لا في هدوء بالشوارع. بفكر بعد المغرب راح ترجع العشكات تبلش.
0: صحيح مزبوط، لانه هيك نهار اليوم اجى صيام بعد هيك وقت اللي الناس ما مفطره فيه، فكانه هيك لنص النهار كان في هدوء تام. بس لا انا اجيت من الريني مثلا، لا في ازمه سير وكل إشي، يعني العشكه هناك ما شاء الله يعني بتجنن
1: والله. عشكات حلوة.
0: طبعا طبعا. كيف تحضيراتك؟ شو محضرة لبكرة؟ كيف عم بيكون التحضير؟
1: طبعا تحضيراتنا أكيد بتشمل التنظيفات والترتيبات وهيك، تحضير البيت للزيارات. عنا بيكون طبعا زيارات عائلية في أول يوم العيد، وهيك حتى كنت حابة أربطها مع قصة اللي هي من تأليفي ومن إصدار دار أطفيل للنشر.
0: حلو.
1: وقصة بعنوان الأصغر، وبتحكي عن الولد الأصغر في العيلة وفي البيت، واللي هيك بده يعمل شغلات الكبار والقصة يعني بأحداثها بتدور حوالين التحضيرات للعيد كمان.
0: جميل.
1: وبتحكي كيف إنه كل أفراد العيلة عم بيجهزوا للعيد وعم بيشاركوا بتنظيفات العيد، فهيك هاي فرصة ندعي الكل فعلا يكونوا شركاء بالتنظيفات، مش بس يكون الاتكال على الأم، إنما مثل ما بأحداث القصة

0: الأم والأب والأخ والكل بيشارك، وحتى الأطفال الصغار عشان ما يحسوا حالهم صغار نحاول نعطيهم هيك مهام ونحسسهم إنه هي مناسبة كمان للكبار عشان يكون عندهم هيك شعور بالمقدرة وبإنه أنا كمان بساهم وكمان إلي دور مهم.
1: عن جد ممكن يكون في استغلال لهاي المناسبة لإشراك الأطفال بشكل أكثر هيك في مهام، خاصة الصغار يعني اللي جيل عن جد طفولة مبكرة عن جد يساهموا بتحضيرات العيد، ممكن يحطوا الشوكولاتة مثلا، ممكن يحطوا كعك العيد، تقديم للضيوف يشاركوا. قديش هذا الاشي بيعطيهن عن جد يكون هيك في ثقة بالنفس.
0: صحيح صحيح.
1: وشو اسم
0: وكمان
1: القصة؟
0: طبعا لا يخلو الأمر من تحضير تخطيط المشاوير. وكمان هاي شغلة اللي ممكن نشرك فيها أطفالنا وكل العيلة عمليا نتشارك باختيار المكان اللي بدنا نروح عليه. سواء كان قريب أو بعيد مش مهم، خارج البلاد أو داخل البلاد، بس المهم هيك نشعر الكل إنهم جزء من التخطيط والمشاركة، ونفكر كمان بالطريق نفسها وبالطريق للمشوار، يعني إنه هي تكون جزء من رحلتنا وما نستثنيها من التخطيط هيك، ونحاول نغنيها بطريقة ما. وهيك هي كمان بدي أربطها مع قصة أخرى، تأليف نجاة عبد النبي وإصدار دار أطفيل للنشر، عنوانها لما الزحام. وهيك بتحكي عن مشوار عائلة وكيف إنه بيكون في أزمة على الطريق وبصير الكل يحاول يتخيل سبب الزحام ولما الزحام، وكل واحد هيك بيمسك النظور اللي هو نظور خيالي يعني من كرتون، بس كل واحد كأنه بيشوف شو سبب الزحام، وهيك فعليا بقضوا وقت حلو برغم الزحام، وبكون المشوار هو حتى لو انه طويل او فيه أزمة هو جزء حلو من يومنا، ومش بس للتأفف وللتعرفة.
1: جميل جدا.
0: مالنا بطولنا وليش بعدنا مشوار.
1: جميل جدا. منال انت عندك اطفال صحيح؟
0: صحيح.
1: وكيف هيك بيكونوا بيساعدوا بالعيد؟ شو بيعملوا؟
0: طلع بحاول أعطيهم على قدهم صراحة، بدي كتابي مهام اللي هي مناسبة لجيلهم ولقدراتهم. عندي الكبيرة شوي أكبر بعطيها مهام اللي هي أكبر، بس عن جد الكل بيكون له دور بالترتيبات، بتنظيف الغبرة، بتجهيز اللي هيك الصحون والطاولة وكل هاي الأمور، وكمان برافقوا أبوهم بزيارات عماتهم وهيك بيهتموا مع العائلة.
1: جميل. بتعرف الأطفال حتى بحبوا يشاركوا بهاي الأجواء، يعني امبارح وأنا عم بنظف وبحضر البيت، يعني بنتي الصغيرة 4 سنين زينب الله يحميها حبيبتي، بتقول لي ماما بدي أساعدك. أنا هي أجت لحالها، يعني عادة هي بتبادرش بهيك أشياء، بس هي أجت لحالها لأنه بحسوا هيك في عجقة، في أجواء هيك احتفالية، في إشي قاعد بتغير بالبيت.
0: كل ما أصغر بيكونوا أكثر منهم يشاركوا، بس يكبروا بتصير الصعوبة فعليا.
1: بالضبط. تماما. بس يكبروا لا بصيروا بعالمهن لحالهن. تماما تماما.
0: صحيح. صحيح.
1: منال ذكرينا بس اسم القصة اللي كتبتيها انت، بتحكي عن هذا الموضوع، ايش اسمها؟
0: عنوانها الأصغر، وهي كمان مرة بتحكي عن طفل اللي هو أصغر واحد في العائلة، وهيك دايما بتمح لأنه بده يعمل إشياء لكبار ومحبط وليش أنا الأصغر، والأم يعني بتحاول تطمنه إنه ممكن الأصغر في بعض الأحيان يكون أفضل. تكون أفضلية يعني الصغر تبعك.
1: حلو.
0: وطبعا فعلا بالقصة بيكتشف بالآخر بموقف هيك طريف اللي بيكون هو الوحيد اللي بيقدر يحل المشكلة.
1: جميل جدا. منال طب احكي لنا هيك عن كمان الجانب خلينا نقول الإيماني بهذا العيد، كيف بتعشوا؟ كيف عن جد يعني في عنا نهار صيام، نهار عرفة قبل العيد اللي هو عن جد هو امتداد كمان للعيد، والعيد بشكل عام هو كمان مناسبة دينية، قديش مهم هيك نعيشها كمان هاي الأجواء؟
0: صحيح صحيح. اسمع احنا بالذات السنة اللي فاتت كان هيك كانت سنة اكثر مميزة بتحضيرات العيد، لانه كان دار عمهم ودار عمتهم في الحج، فهيك كان يعني في هذا الترقب، وانه اكثر هيك بتهتمي انه تسمعي تفاصيل الحج ويوم عرفة
1: لما يكون في حاج في البيت مختلف الجو بيكون.
0: طبعا طبعا بالاستقبال وبالتوديع وبانه هيك تسمع تكبيرات العيد هيك اللي في لها عن جد شعور خاص. وكمان طبعا بالمدرسة على فكرة امبارح كان في هيك كثير اجواء احتفالية ومع اجداد وجدات حتى, فكان عن جد هيك
1: صحيح امبارح كانت في المدارس هيك جولة فعاليات اللي كانت جدا جميلة. يعني كل التحيات لكل المربيات اللي عن جد بذلوا الجهد انه يكونوا هاي الفعاليات.

0: آليات للأطفال ولطلاب المدارس تكون هيك بشكل جدا جميل، وكان في جهود جدا كبيرة كمان ورائعة. منال صحيح. بدي أشكرك على هاي المشاركة الرائعة، كل عام وإنت بألف خير، بتمنى لك عيد أضحى مبارك وسعيد برفقة عائلتك برفقة الحبايب. عن جد شكرا على هاي المشاركة الجميلة.
1: شكرا شكرا تهال، دائما هيك بستمتع بالحديث معك، وكل عام وكل أكثر. المستمعات والمستمعين بخير، ويا رب هيك يديم علينا الأمان والصحة
0: إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. شكرا عزيزتي منال صعبني، شكرا تحياتي،
1: مع السلامة،
0: إلى اللقاء.

كل تحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا على الطرقات وفي البيوت في تحضيرات العيد وفي غياب يوم عرفة. هذا اليوم يعني المبارك، يعني تقبل الله صيام كل الصائمين وكل عام وأنتم بألف خير. متابعين معكم بهالساعتين من الآن وحتى الساعة التاسعة، السهرة اللي بتتحدث عن أجواء العيد، بانتظار مشاركاتكم طبعا بالساعة الثانية بعد شوي رح نكون مع مشاركاتكم، أيضا رح نكون كمان مع حديث عن مسيرات العيد.

أجواء عيد الأضحى المبارك بتكون هيك مختلفة، وخاصة هاي السنة في شعور كأنه يعني الأجواء هيك أكثر بتكون هادية. من بعد كم سنة كانت صعبة علينا، عيد وحب، إن شاء الله كل أعيادك وأيامك حب.

0: عيد وحب. مكملين معكم مستمعاتنا ومستمعينا بسهرة العيد. معنا كمان ضيفة لحتى نحكي عن أجواء العيد في بيتها, في بيت منى حمدان عماش, معالجة للطب الطبيعي البديل والناشطة الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك ست منى.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يعني بلشنا باستقبال اتصالك وتكبيرات العيد دهري
1: على الأذان وصوم
0: أجمل
1: صوما مقبولا لمن صامه هذا اليوم,
0: صوما مقبولا عزيزتي منى, وتقبل الله طاعاتك. وإحنا بنقدر طبعا مشاركتك بهذا الوقت عن جد بهاي الساعة, ساعة الإفطار. شكرا جزيلا لك على المشاركة. كل عام وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير عزيزتي.
0: خبرينا.
1: ينعاد علينا وعلى أمة محمد أجمعين بخير.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يعني فيش أجمل من هالأصوات وهالأجواء. خبرينا كيف تحضيراتك للعيد.
1: تحضيرات بتجنن ما شاء الله تبارك الرحمن على الكبالي اللي عند أطفالنا اللي عودناهم زي ما إحنا تعودنا إنه العيد بهجة فرحة وسرور.
0: صح.
1: الحمد لله إنه هيك احتضان أطفالنا وحب أمان. بانتظار يوم عرفة نحكي لهم العيد, صلاة, ملابس العيد.

0: في تجهيزات و
1: جميل.
0: بجنن.
1: يعني عشتوا الأجواء هيك مع الأطفال بالبيت، أجواء يوم عرفة الإيمانية اللي عن جد تسبق يوم عيد الأضحى؟
0: احنا بنحط يعني التكبيرات وبيسمعوها، وما شاء الله على المدارس ما قصرت، عملت واجبها. يعني ابني مدرسة المستقبل اللي بكفر قرع عملوا مناسك الحج، عملوا كل شيء بهذا اليوم. شو بيعملوا؟ علموهم وعطوهم. يعني أنا رحت وشفت بعيني كده الإشي مقبول عند الأطفال الطفلية لهذا الشيء.
1: جميل.
0: كان شيء بهدي مع اللباس، المعلمات لبسات، المحرم يطوفوا حوالين الكعبة المجسم. إن شاء الله يا رب بيعطينا هذه الأمنية. امبارح بالصدفة كان شيء حلو بجنب كفر قرع المدينة العظيمة هذه بنسميها ما شاء الله عنها. حركة شبابية اللي هي غنية عن التعريف استقبلت الأطفال بسرور بحب بألعاب بمهرج، أجا عمل لهم فعاليات، جابوا محطات يعني الأطفال بيروحوا من محطة لمحطة وهم مبسوطين. بس الأولاد الأهالي كان كفالية.
1: حلو.
0: كان جمهور بجنة.
1: جميل جدا. يعني الكل هيك كبارا صغارا بيشاركوا طبعا بأجواء العيد وبنبسطولها، ومهم زي ما قلت عزيزتي منى إنه عن جد يكونوا مشاركة للأطفال خاصة بقصة عيد الأضحى وقصة يعني الحج كمان، فهم مناسك الحج. هذا الركن اللي بيرتبط بعيد الأضحى أيضا.
0: الحمد لله إنه الإيمان إن إحنا قوناه حي أولادنا يقووا بيه. إحنا رح نعطيهم هم بيمشوا بمسيرة.
1: جميل.
0: الحمد لله.
1: جميل. طب احكي لي هيك عن تحضيرات البيت، شو محضرين، شو العادات عندكم في البيت اللي بتحبوا، كيف يومكم يعني هيك بيكون في بداية
0: العادات؟ بعائلات كتير يعني مقتدرة كمان إنه بيضحوا. يعني الخروف يجيبوا على البيت، بيقوا ناس بيذبحوا عند اللحام وبيوزعوا وبيأخذوا أو بيفقدوا تعرف الأضحية. البيوت المفطورة يعني بيعطولها بيوصلولها. مثلا احنا بحكي عن عيلتي، أنا مثلا تربيت بعيني اللي دائما بيجيبوا الخروف قبل بيوم. بيكون أجواء حلوة صراحة. نتفاعل.
1: جميل.
0: نتفاعل معها إنه بنخاف عليه يهرب، بنحافظ على الأشياء، بنعطيه بيشرب مي، بنخاف إنه بيهرب. يعني كتير أمور. وبعد الصلاة مباشرة الله يرحمه الوالد كان بيجي يذبح قدام الكل. وقصه مسيرته الله يرحمه ويحسن إليه إخواتي نفس الشيء، بيجيبوا قبل بيوم اللي بيتجمعوا بيت العائلة. عائلات كتير كتير اللي يحبوا لليوم بيذبحوا بالبيت، وعائلات اللي صعب عليها بتذبح عند اللحام. بس عندن الاشي غير، مش مفهوم ضمن كبير الشيء جواتنا بالعروق.
1: جميل جميل.
0: هذا اليوم، هذا اليوم تهال احنا بنستناه
1: بأجواء هيك بتكون يعني
0: حميمة.
1: صحيح
0: كثير.
1: وبتعمل هيك ذكريات كمان بالأعياد.
0: والله.
1: دائما الذكريات بتطلع
0: يعني ما كيش أوصف لك الإشي، بس عن جد هذا اليوم بيذكرنا.
1: أكيد بذكرنا بكل الأعياد اللي عشناها مع حبايبنا اللي بنتمنى الموجودين بنتمنى ربنا يحميهن، والغائبين يعني الله يرحمهن. ويعني هاي الأعياد دائما فرصة عشان نتذكر وندعي لكل اللي فارقونا. أكيد
0: دعوة بهذا اليوم أبواب السماء مفتوحة. عن جد بدي هالمنون إليك ومنوني للإنساني والشخصي اللي دعمتني إني بحكي وقدم كده الإشي مفرح.
1: أنا أنا كثير انبسطت عن جد بمشاركتك عزيزتي منى حمدان عماش، يعني على هاي المشاركة الجميلة جدا اللي نقلت لنا أجواء العيد وطبعا خروف العيد وأضحيات العيد والأجواء الإيمانية كمان في يوم عرفة والأطفال. فبدي أشكرك عن جد، شكرا جزيلا، تحياتي لك، كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير.

0: الحمد لله.
1: إلى اللقاء، باي باي.
0: إلى اللقاء. وسط ناس تعالى وافرح هنا، املأ قلبك
1: أمان، هدم للمكان سعادة وهنا. سر السعادة البيت والعيلة، سر السعادة الوحيد.

0: السعادة.
1: سر السعادة يعني عن جد البيت والعيلة وأجواء البيت وأجواء العيلة. فعن جد الأعياد قديش بتيجي عشان كلنا كونوا مع البيت، كونوا مع العيلة، اقضوا معهن وقت، احكوا مع اللي عن جد في بناتكو هيك مشاحنات مشاكل، حلوا المشاكل اللي بينكو، لأنه عن جد فيش إشي بيستاهل بالآخر. العيلة هو المكان أو هي المكان الآمن اللي بيحتوينا بالرغم من كل إشي بيصير معنا. معكم بليلة العيد، عيد الأضحى المبارك، مرافقينكم لحتى نحكي عن أجواء العيد. بساعتنا الثانية رح نستقبل اتصالاتكم ومعايداتكم وكلامكم الجميل، وكمان رح نكون بتغطية لمسيرات العيد في عدد من بلداتنا العربية. رح نطلع فاصل، ومن بعدها رح نكون مع نشرة أخبار الساعة 8، ومن بعده ساعة ثانية من سهرتنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

0: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي. وكل عام وأنتم بخير.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم. وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثامنة من إذاعة الشمس. هذا نبيل سلام وإليكم التفاصيل.
1: تعرض 7 أشخاص لجراح متفاوتة، جاءت 3 منها خطيرة مساء اليوم في قرية عبلين، وذلك في حادثة إطلاق نار أدت لإصابة 6 أشخاص بجراح بالغة الخطورة، ووصفت جراح أحدهم بأنها خطيرة، حيث هرعت إلى المكان قوات معززة من الشرطة وطواقم الإسعاف التي قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث، ومن ثم نقلتهم إلى المستشفيات. هذا وتسود أجواء من الهلع والخوف في قرية عبلين في هذه الأثناء.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير أنفاق بطول 14 كيلومترا في منطقة بيت حنون من خلال عملية هندسية معقدة وطويلة استغرقت عدة أشهر. إلى ذلك أفادت

0: مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 8 أشخاص اليوم بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في خان يونس بينهم طفلة. صادقت وحدة الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي صادرت وحدة الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي مسجد قرية النبي صموئيل شمالي مدينة القدس والتابع للأوقاف الإسلامية. إضافة لذلك أيضا تمت مصادرة 110 دونما تشمل كروما زراعية وأراض مفتوحة. حذر مراقب الدولة في تقرير له من وجود إخفاقات خطيرة في جاهزية إسرائيل لمواجهة الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن وزارات حكومية وهيئات وطوارئ ومؤسسات حساسة لا تمتلك مستوى الحماية المطلوب. كشف جهاز الشباك والشرطة اليوم عن شبكة إرهابية من سكان مدينة القدس الشرقية تم تفعيلها من قبل مواطن فلسطيني وهو صلاح حمودي يحمل الجنسية الفرنسية وينتمي للجبهة الشعبية، وقد تم اعتقال 5 أشخاص في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. عاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قرقباف من الدوحة العاصمة القطرية بعد زيارة لها، حيث ناقش هناك مع المسؤولين القطريين حول دفع اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وكان برفقته كل من وزير الخارجية عباس عرقجي ومحافظ البنك المركزي في طهران. كشف تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن دولة الإمارات قد دربت مرتزقة من كولومبيا للقتال في السودان إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما رد مسؤول حكومي إماراتي أن بلاده لا تسمح باستخدام أراضيها لتجنيد أو تدريب أو تمويل مقاتلين أجانب للمشاركة في النزاع الدائر داخل السودان. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء معتدلة في كافة أنحاء البلاد في ساعات النهار وتكون مائلة للبرودة في ساعات الليل، أما الحرارة المتوقعة ليلة في القدس والجليل 12 درجة، حيفا 18، الناصرة 14، طبرية 16، تل أبيب ويافا 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشرق.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا مرحبا من جديد، مساء الخير، مساء العيد، أهلا وسهلا فيكم مجددا بسهرة عيد الأضحى المبارك. كل تحيات لكل اللي انضموا إلى السمع في هذه اللحظات، كل التحيات اللي لكل الناس اللي على الشوارع بسياراتهن، كل أيضا التحيات لكل الناس اللي بسمعونا من البيوت مشغولين بتحضيرات العيد الأخيرة. بنرافقكم بهاي الساعة أيضا وحتى الساعة التاسعة أنا وفريق العمل، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، ومعكم من وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

بالعيد، أهلا بالعيد، يعني إن شاء الله كل أيامنا أعياد. فرحة العيد غير، مرافقينكم بهالسهرة بمناسبة العيد. اتصلوا خبرونا كيف بتقضوا أجواء التحضير للعيد، وين رايحين مشاوير، شو عاملين، وحاليا وين رايحين، شو رايحين تحضروا. بدنا نسمع منكم بهاي الساعة، رح نستقبل اتصالاتكم ومعايداتكم على 0461101، رح نكون معكم على السمع دائما بمشاركاتكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. شو الفرق يا جماعة بين أعياد زمان وأعياد إسا؟ هل عن جد زمان كان أحسن ولا إسا أحسن لما في عن جد هيك وسائل تواصل، لما في تلفونات سهل نعايد بعض؟ زمان كان لازم نروح كل هاي المسافات، واليوم شو عن جد وين أحسن، زمان ولا إسا؟ كيف تحضيرات هذا العيد؟ هل بتشوفوا إنه العيد صار بس مظاهر وبس سفر وبس شراء وفقد معناه الحقيقي؟ لكل المتوجهين طبعاً لمسيرات العيد وللي ناويين يروحوا على مسيرات العيد، بتمنى عن جد إنه تشاركونا هيك اتصالاتكم، تحكوا لنا عن أجواء مسيرات العيد ببلداتكم. بعد شوي كمان رح نكون مع اتصالات طبعاً للمنظمين لهاي المسيرات.

بتعرفوا من أجمل أجواء العيد هي مسيرة العيد اللي كثير يعني في كثير ناس بستنوها عن جد، لأنه فرصة تشوفوا الناس، تشوفوا بعض.

رافقينكم طبعا لتغطية أجواء العيد، مشاوير العيد وترتيبات العيد في البيوت. افتحوا الشمس وخليكم معنا دائما. يا رب ينعاد عليكم كل سنين بالخير والحب. بعد شوي رح نكون بالناصرة لمسيرة العيد، نسمع كيف رح يكون مسيرة العيد، أجواء مسيرة العيد مع الدكتور محمد ضياء أبو أحمد.

0: يلا نكون بالناصرة مع دكتور محمد ضياء أبو أحمد، رئيس كشاف السلام ومن منظمي مسيرة العيد، عيد الأضحى المبارك في الناصرة. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. دكتور سامعنا؟
1: السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية، شو أخباركم؟
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، كل عام وأنت بألف خير.
1: الله يسعدكم، أنتم بألف خير يا رب. كيف صحتكم المجتمعين؟ إن شاء الله يا رب يعطيكم من عوادك، كل عام وأنتم بألف ألف خير.
0: وأنت بألف خير. إحنا الحمد لله مناح، مبسوطين بسماع صوتك دكتور محمد، وإحنا حابين بداية تنشد لنا إشي، شو رأيك؟ بما أنه أنت كمان منشد نفتتح اللقاء بنشيد، شو رأيك؟
1: اللي بناسب نقدر نكبر تكبيرات العيد.
0: طبعا، بس بدنا نستقر بمحل عشان نسمعك بشكل منيح، شو رأيك دكتور؟ معنا؟ لا الدكتور مش معنا. طيب، بانتظار الزميل إيهاب عويس لمعاودة الاتصال بالدكتور محمد ضياء أبو أحمد. يلا دكتور محمد معنا.
1: إيش هيك سامعين أوضاع؟
0: طبعا هيك.
1: يلا هات نبلش. يلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: ما شاء الله عنك، ما شاء الله، يعطيك ألف عافية دكتور. دكتور يعني من حضرتك، من طبعا رئيس كشاف السلام ومن منظمي مسيرة العيد، احكي لنا كيف التحضيرات لمسيرة العيد في الناصري.
2: مسيرة العيد بداية مسيرة تجمعنا على الفرح، على الود، على الإلفة، على المودة. ربنا يهدي بالنا جميعا. يعني الأيام الأخيرة والفترات اللي مركت علينا ما كانتش سهلة أبدا جميعا. صحيح. مركنا بفترات فيها تحديات صعبة، فالحمد لله رب العالمين أجل عيد الأضحى المبارك في، وهي المسيرة هيك عشان تجمعنا بمحبة، بطاقات إيجابية حلوة لكل الناس. فاحنا طبعا بداية من هاي المنصة بندعي الجميع يتفضلوا ويشاركونا فرحتنا ويشاركوا

0: هنا هاي البهجة، بهجة العيد، ضحكة الأطفال، فرحة الكبار، الصغار والكبار، أهلنا جميعا. إحنا إن شاء الله ترتيبنا بعد صلاة العشاء راح تنطلق المسيرة من مسجد السلام. طبعا أوجه تحية يعني من مكاني هذا لجميع المنظمين في مسيرة عيد الأضحى المبارك، مش أنا إلي وحدي يعني أبدا. كمان من وجه التحية لبلدية الناصري، أستاذ خالد بط وأبو السعيد اللي كمان ما قصرتش، البلدية بشكل عام تعاونها كله كاملة، والد الشيخ ضياء أبو أحمد إمام مسجد السلام اللي تنطلق المسيرة من هناك، جميع المنظمين، كشاف السلام الإسلامي بقيادة المدرب عبد الله الضياء، فكتير كتير ناس ساعدتنا عاونونا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإحنا من هذا المكان بنقول إنه دائما لازم نطلع، هاي المسيرة بتجمعنا على المحبة، بتنشر المحبة، منورجي مثال عن الناصرين ومثال المحبة، خاصة في الآونة الأخيرة وأوضاع العنف المستشرة عندنا في مجتمعاتنا. طبعاً. ربي يهد البال.
1: طبعا يعني هاي المسيرة هي رسالة سلام ورسالة يعني أمل في مجتمعنا، كل مسيرات العيد بظل هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه رسالة سلام وأمل. دكتور محمد، لوين مسار المسيرة، كيف رح يكون، قديش وقت، احكي لنا أكثر تفاصيل.
0: أحسنتي. هاي مسيرة تكبيرات العيد، مسيرة تدل على المحبة وتنشر المحبة. رب العالمين قال في القرآن الكريم: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. احنا مسار المسيرة تنطلق من مسجد السلام. طبعا نقطة مهمة جدا للتوضيح، كتير ناس تواصلوا معنا آخر يومين ورسائل وصلتني انه بخصوص الغاء المسيرة ما انلغت المسيرة، بس قمنا بتعديل بسيط بسبب تعليمات من الشرطة كانت مباشرة وحازمة بعدم خروجنا للشارع الرئيسي، شارع بولس هشيشي، سبب الأحداث اللي صارت بالآونة الأخيرة، فكان في تعليمات من الشرطة بعدم خروجنا هناك. تبدل المسار بمحاذاة شارع بولس هشيشي في شارع اسمه شارع حيدر اللي هو توفيق زياد المقابل للشارع الرئيسي. فراح ننطلق من مسجد السلام ونمشي في هذا الشارع مباشرة لنهايته من عند الدوار، وهناك وين يعني في نهاية الشارع، وراح نرجع نلف ونصل عند نقطة البداية عند مسجد السلام، نختم هناك. هناك راح يكون في منصة، راح يكون في كلمات لشخصيات مهمة معنا، كمان دعينا وعزمنا الكثير من الجمعيات وال خلينا نقول الأحزاب الموجودة المهمة في الناصري، شخصيات مهمة راح تمشي معنا تشاركنا في المسيرة، فأكيد أهلا وسهلا بالجميع، وأي تفاصيل كمان سأليني أنا موجود.
1: جميل جدا. أنا بدي أسألك عن يعني وجودك بهاي المسيرات الكشفية، خاصة بحركة الكشاف كمان من صغر، يعني أنت موجود في هاي في هذا المجال من صغر، كيف بتشوف إنه هيك في تغيير خلال السنوات مع السنوات بهاي المسيرات وكمان بالحركة الكشفية بشكل عام؟
0: سؤال مميز، سؤال حلو، أسئلتك مناسبة جدا.
1: احنا بدنا نعرف قدر الإمكان منك يعني هيك من الأجواء
0: طبعاً
1: عندكم.
0: طبعاً بداية، احنا اليوم كشاف السلام الإسلامي كشاف مهم مركزي في الناصرة، مسؤول عن جميع المناسبات الإسلامية اللي بتصير في الناصرة، من الإسراء والمعراج والمولد النبوي وعيد الأضحى المبارك وعيد الفطر وفي استقبالات رمضان، بيجوبوا المدارس، مش فقط هيك المسيرات اللي موجودة في الأحياء، كمان بيجوبوا المدارس، مراكز المسنين، بيروحوا ينقلوا البهجة الفرحة. للتوضيح أيضا، احنا كشاف السلام بلش سرية صغيرة، ولكن اليوم احنا كشاف مركزي كيف وصفت لك، وطبعا تابعين للحركة الكشفية العربية الرسمية في عنا القطرية في كل بلاد، فمنوجه لهم كمان تحية. نشر البهجة والسرور، صدقيني ما تشوفي هاي كلها الطاقات الشبابية، احنا بنحكي طاقات الشبابية طبعا معنا بالكشاف طبعاً. شباب وصبايا، بنات وأولاد
1: طبعاً.
0: ولكن احنا بتعرف يعني بالشبابية يعني للجميع، نجمع الجميع. شوفي هاي الطاقات كلها والعطاء لكل المحلات، بتنشر البهجة بتنشر الفرح. ثانيا انه وجود اليوم الضغط النفسي اللي مركنا فيه بالفترة الأخيرة جميعا، يعني من الحروبات، خلصنا من حرب، فتنا على حرب،
1: الناس مخنوقة، صح مزبوط،
0: الناس مخنوقة، فالناس صحيح. يعني لما تشوف هيك هالفرحة الكشاف البهجة بتحس زي روحها هيك، روحها ترفع.
1: صحيح.
0: شو بدك أحلى من هيك أجواء؟
1: عن أجواء الناصر بشكل عام هاي السنة بعيد الأضحى المبارك.
0: الناصري دائما مميزة ومن كلهم دائما

0: دائما يعني كم تمر الناصري من صعوبات، إلا أنه أهلها أهل خير وأهلها ناس مليانة حب مليانة طاقات. دائما بتلاقي الضغوطات هاي والتحديات اللي تواجهنا، بس احنا اليوم يعني احنا لبعض، احنا بنكمل بعض، احنا بدنا نتعاون مع بعض، وهي رساله الدين، هي رساله الاديان جميعا، اذا كان على الدين الاسلامي والمسيحي واليهودي وكل الاديان، اجت عشان احنا نتوحد ونحب بعض ونكمل بعض رغم اختلافاتنا.
1: جميل
0: فاجل
1: جدا.
0: احنا الناصري ما كانت في اوضاع صعبه، الا انه لسه في عيد الاضحى المبارك قاعدين بنجهز. يعني اتمنى لو انه ابعث لكم هيك صور تشوفوا قديش لسه كيف التجمعات الناس بتتجمع كلياتها.
1: طبعا ممكن تبعث لنا وممكن نشاركها كمان على مواقع التواصل.
0: راح احول على الرقم،
1: ابعث
0: لكم الصور والاجواء كيف والقرع الطبول. جميل. والتكبيرات، تكبيرات العيد كلياتها تجوب هيك مع السيارات.
1: جميل جدا.
0: راح يكون في كمان هيك العاب وتوزيع هدايا، وهذول الدمى اللي بتعرف الشيخ رمضان الشيخ هذا اللي هيك الدمى بوبوت، فراح تكون ماشي معنا في المسيرة وتوزع هيك هدايا شغلات حلوة للموجودين للمشتركين في المسيرة.
1: جميل جدا.
0: كمان أول يعني يوم العيد عندك اليوم يوم عرفة، يوم مهم جدا اليوم، يعني من كل كل الصائمين تقبل الله صيامكم. رسول الله عز وجل يعني مدح في هذا اليوم أنه أعظم أيام السنة، فتقبل الله منكم الطاعات.
1: نعم.
0: أيام ذي الحجة، أيام شهر فضيل، أيام الحرم، فاليوم وبكرة كمان صلاة العيد إن شاء الله. كمان البهجة هيك بتكون تعم كل مساجد الناصري.
1: إن شاء الله يا رب. يعني هذا أملنا إنه طبعا يعني هاي الطقوس الدينية إنها عن جد تكون هيك موحدة مجتمعيا للناس، وفرصة للناس عشان عن جد تطلع وتنبسط وتشوف بعض. بدي أشكرك دكتور محمد ضياء أبو أحمد على هاي المداخلة وعلى المسيرة، بتمنى لكم عن جد تكون مسيرة جميلة وعن جد تنبسطوا فيها. كل عام وإنتوا بألف خير.
0: إلك
1: وطبعا
0: شكرا لكم على الاستضافة الطيبة، وعلى أنكم بتحاولوا دائما تنشروا هاي المقابلات من موقعكم.
1: شكرا.
0: فكمان كل الشكر لكم ولإذاعة الشمس. شكرا
1: لك، تحياتي، كل التحيات.
0: الله
1: كل
0: عام وانتم بخير.
1: ألف خير. يعني أجواء ولا أحلى، مكملين معكم بالحديث عن مسيرات العيد، أجواء العيد. طبعا لكل المتوجهين لمسيرات العيد بإمكانكم الاتصال، ويعني احكوا لنا كيف أجواء العيد ببلدكم، معايداتكم كمان بنحب نسمعها، مشاركاتكم.
2: كل عام وانتم
1: كل عام وانتم بألف خير.

0: مكملين معكم بتغطية والحديث عن مسيرات العيد، وكمان بدنا نسمع منكم مشاركاتكم ومعايداتكم على 0460-101. ليلة عيد الأضحى المبارك، كل عام وانتم بألف خير. وحاليا بدنا نروح على طمرة نحكي عن مسيرة العيد بطمرة مع أحمد حجازي، أحد منظمي مسيرة العيد في طمرة. أهلا وسهلا فيك أحمد.
1: أهلا وسهلا فيك. هلا خيبة،
0: تحياتي إلك وكل عام وأنت بألف خير.
1: لك ولكل ولكل المستمعين بألف ألف خير.
0: وأنت بألف خير. خبرنا كيف تحضيرات مسيرة العيد اللي رح تنطلق بعد شوي.
1: والله التحضيرات غير عن كل سنين لهاي المسيرة، لأنه الأوضاع اللي كانت كنا فيها ما كانت تسمح أنه نعمل مسيرات من سنين سابقة يعني، وكانت التحضيرات على قدم وساق.
0: مختلف صحيح، مختلف هالسنة.
1: صرنا أكثر من شهر بنحضر لهاي المسيرة، وكله بتحمس وكله بده يشوف وكله بده يسمع عن المسيرة.
0: يعني عن جد كل الناس بتستنى، وكأنه هيك فرصة إنه تطلع تنبسط ترجع تحس إنه الأجواء هيك طبيعية وعادية.
1: صح، الناس حابة ترجع إنه الإشي يرجع طبيعي، حابين يشوفوا، متعودين إنه ليلة العيد يكون في مسيري، متعودين إنه ليلة العيد الأولاد تطلع تفرح وتنبسط، لأنه فرحة الأهلي من فرحة الأطفال طبعاً. صحيح. والمسيرة للكبار، الصغار والكبار، وكله عمال يستنى فينا بهاي المسيرة عشان يطلع من الجو ويشوف حقيقي إنه عن جد في عيد.
0: طب كيف، احكي لنا عن مسيرة العيد، من وين رح تنطلقوا، شو الترتيبات، شو التحضيرات؟
1: طبعاً الترتيبات كانت كبيرة لهاي المسيرة، إنه تساعدنا مع بلدية طمرة والطاقم تاع البلدية، مشكورين طبعاً، في الحوت هتسلا، وحدة الإنقاذ، هذول الحوفشين بدهم يمشوا معنا طبعاً. وفي المنظمين على طريق المركز الجماهيري، الشبيبي جايين ينظموا للمسيرة. المسيرة ده تنطلق من عند جامع القديم، بدها سيرة للشارع الشمالي، حي دار عواد، الشارع الشمالي كلياته، تنصل دوار القدس.
0: جميل جميل. وبالنسبة لشو رح يكون، في عروض، شو رح يكون، في أمور اللي الناس رح تشوفها؟
1: للأسف ما بدي يكون في عروض. الشغلات اللي بدي يشوفوها بالمسيري هي المسيري، العزف، الكشاف، وطبعا في بوبوت مشات معانا، ألعاب دمى.
0: أنا هذا اللي قصدته، يعني العرض الكشفي وهاي الفعاليات اللي راح تكون.
1: طبعا هنا للمسيري.
0: كيف حركة العيد السنة في طمرة هذا العيد؟ يعني
1: والله أنا حركة قوية، وأنا خايف يعني من المسير لسبب إنه السيل قوي، يعني إنه اليوم أنا عمال أفتل بطمرة، أفتل عشان لها شغلات يعني لأخلص تقريب، بلاحظ إنه السيل قوي وقد بالتير والناس لازم تطول بالها، وإحنا بعثنا على كل الجروبات يعني على التواصل الاجتماعي إن كان فيسبوك أو غيره إنه الناس تطول بالها وقديش بيقدروا قدر المستطاع ما يتعملوا الشارع الشمالي، وقدر المستطاع من الساعة 9 للساعة 10 ما يكون في سيارات.
0: اها، لانه عن جد ازمات، يعني الشارع من من من وقت مبكر اليوم عن جد ملان في بلداتنا العربيه. الله يهدي البال عن جد ويكون هيك هذا العيد مختلف، يعني ان شاء الله بنتامل انه دائما يكون في هيك سلام امان في مجتمعنا، يعني الناس بتستنى هاي اللحظات حقيقه.
1: الله يوفقك كمان، واحنا بنحس انه احنا من الحلقات الدافع او من الحلقات اللي عملت انه تبعد الشبيبي عن العنف، الاعمال اللي تستشري في بلادنا العربيه.
0: صحيح، وبتمنى عن جد وبتأمل كمان إنه تكون مسيرة حلوة إلكو جميعا، أهلنا في طمرة عن جد انبسطوا وعيشوا أجواء العيد بليلة العيد، كل عام وإنتوا بألف خير، يعطيكوا ألف عافية. كل التحيات أحمد حجازي من منظمي مسيرة العيد في طمرة، شكرا جزيلا.
1: بارك الله، شكرا لك.
0: شكرا، تحياتي. إذن مكملين معكم بسهرة ليلة العيد، عيد الأضحى.

0: عن جد العيد هدية من رب العالمين إلنا لحتى نفرح يعني بهذه المناسبة ونشوف عائلاتنا ونشوف كل الناس اللي بنحبهن ونتذكرهن بهاي المناسبة. كل عام وإنتوا بألف خير، متابعين معكم بهالسهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. خطوتنا مفتوحة على 0461 لمشاركة معايداتكم ومشاركاتكم، طبعاً بانتظار نسمع مشاركاتكم الجميلة. خبرونا كيف بتعيشوا أجواء العيد وتحضيراته. كيف حاسين العيد مختلف هاي السنة ولا كيف؟ وشو مع أعياد زمان يا جماعة؟ يلا نبلش بمشاركاتكم. ألو، مين معنا؟
1: ألو،

0: مستمع معنا. ألو.
1: مرحبا.
0: أهلا أهلا.
1: معك جود لروبيجا العكا.
0: اتوطل بس الراديو لأني مش سامع منيح. مين معي؟
1: وصل الراديو. إيش سمعتني؟
0: إسا منيح. مين معي؟
1: حابة عايد على عليكم.
0: اسمك
1: عيد مبارك على الجميع إن شاء الله.
0: عيد مبارك وكل عام وانت بألف خير. كيف الأجواء بعكا؟
1: بعد ايش لحد يشتي بكرة بتقوم لأيامي أنا عارف.
0: الكل بحب يجي على العيد عكا صح؟
1: آه.
0: وكيف هيك بيكون الاستقبال وبصير في أزمة في عكا؟ انتوا أهل عكا بتعرفوش يتحركوا يمكن؟ وكيف هيك تحضيرات العيد بالعيلة؟ شو شريتوا شو سويتوا؟ احكي لنا أكثر.
1: الصبح فينا البيت
0: بشكل العيد يعني بنفع هيك نوقف بمحل منيح عشان أنا حاب كثير أسمعك ومش سمعتك منيح.
1: أنا ولد
0: وأسفة حابة أسمعك كثير منيح بس الصوت بقطع.
1: طب
0: يلا بانتظارك إحنا. تمام إسه
1: منيح
0: يلا احكي لنا.
1: فينا مسحنا البيت
0: حلو.
1: وحطينا حلويات بالصالون.
0: حلو كيف هيك حلوة أجواء العيد صح؟
1: بكرة الزيارات.
0: جميل جدا. بتشارك بزيارات العيد؟
1: بدنا نروح ونيجي ونقعد ونطلع وأبصر.
0: جميل جدا. بدي أشكرك كل عام وإنت بألف خير. شكرا جزيلا إلك ولكل الأهل والأحباب بعكا. شكرا.
1: عفوا.
0: كل عام وإنت بألف خير.

طبعا احنا مستمرين باستقبال اتصالاتكم على 0460-101. احكوا لنا يا جماعه كيف بتعيشوا اجواء العيد بهالليله المميزه، ليله عيد الاضحى المبارك. بعد شوي رح نكون كمان في عرابي، رح نكون مع نائب رئيس بلديه عرابي سامر عاصلي لحتى يحكي لنا كمان عن مسيره العيد هناك. طبعا بعد يعني احنا معكم لحد الساعة 9 مع اتصالاتكم ومعايداتكم ومشاركاتكم.

0: يلا محطتنا الجاي بعرابي سامر عاصلي نائب رئيس بلدية عرابي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلين فيك.
0: تحياتي. طبعا احنا سامعين الضجة حواليك, بس اذا ممكن تكون
1: يعني مش ضجة يعني
0: يعني ضجة حلوة بنحب نسمعها. بدنا نسمعك منيح عشان سامر احكي لنا عن اجواء مسيرة العيد عندكم. انطلقتوا يمكن صح؟
1: صح, انطلقنا قبل حوالي 3 ساعة, كانت اول محطة في حي الحانوت. الموقف طبعا هو حوالي 8 أو 10 محطات في كل البلد. مسيرة كبيرة يعني مكشفية مع دمى اللي تود عدالة الأطفال. ناس مبسوطة كثير طبعا بعد التوتر وبعد فترة طويلة اللي بسبب الحرب اللي كان والضغط اللي كان, فأجى الوقت انه نفرح الناس نفرح الأطفال جدا.
0: يعني سامر انت بتحكي وانا سامعة تكبيرات العيد, وقديش عن جد الاجواء حلوة عندكم بعرابة, قديش الناس متعطشة لهيك يعني لهيك مسيرات ولهيك اجواء بعد هاي الفترة.
1: صحيح, انا طبعا من شهر 28/2 لما بدأت الحرب وكان في حظر حتى على التجمهر وعلى على كل الفعاليات في البلد وفي كل الدولة طبعا, فأجى الوقت انه نسوي هيك شيء حلو للاولاد يتفرحن في مسيرة كشفية وفي هدايا وتوزيع شغلات حلوة هيك للاولاد يكيفوا بيها.
0: جميل جدا. المسيرة من تنظيم طبعا البلدية, وتنظيم مين الجهات المنظمة للمسيرة؟
1: طبعا البلدية, بلدية عرابي طبعا, ومعنا حركة كشفية ترى للبلدية, في عندنا المتطوعين طبعا كل الشكر لهم, في عنا المرشدين طبعا تبعنا البلدية لكل الأقدام.
0: الأجواء بشكل عام بعرابي بمناسبة العيد كيف شايفين هذا العيد؟
1: احنا طبعا احنا عنا كثير فعاليات, هي أول واحدة اليوم بلشنا بأول فعالية, عنا كثير فعاليات مهرجانات قبل العيد وخلال العيد وبعد العيد يعني. الناس مبسوطة, أنا شايف يعني الناس كلها عم تستنى حتى على الشارع جنب تمرق المسيرة وأحسن تنضم للمسيرة وتمشي في أنحاء البلد.
0: جميل جميل جدا,
1: واضح جدا.
0: جميل جدا. سامر انا بدي اتركك عن جد هيك تستمتع باجواء المسيره, وانا كثير هيك مبسوطه بالاجواء عندكم. سامعين
1: بدنا نشكر برضو نشكر كل القائمين على التعاليه مع الموقف من كشاف من متطوعين من ارحام مصالح اللي تبرعوا في الهدايا لتوزيع الاطفال اللي ياخذوا عاتقهم انه يجمعوا هاي الهدايا ويعطوا اطفال ثانيه.
0: جميل جميل جدا, قديش جميل هذا التكاتف وهاي المشاركه طبعا من الاطفال ومن الكبار. اكيد اكيد. بدي اشكرك سامر عاصلي نائب رئيس بلديه عرابي, شكرا جزيلا.
1: شكراً
0: كل عام وانتم بالف خير.
1: شكراً.
0: تحياتي. أجواء العيد الجميل مكملين معكم فيها, اتصلوا شاركونا بأجواء العيد عندكم في بلداتكم, كيف بتقضوا ليلة العيد, رايحين على مسيرة العيد ولا لا. على 0460 10 101.

يلا بانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم على 0460-10101. شاركونا أجواء العيد عندكم وعياداتكم ومشاركاتكم اللطيفة. ليلة عيد الأضحى المبارك. يعني كنا بجولة هيك بمسيرات العيد من بلدات مختلفة وكمان من بيوت مختلفة ببلداتنا. تحضيرات العيد كمان في البيوت، حكينا مع ستات بيوت، وبنستنى طبعا نسمع مشاركاتكم على 0460-10101. كل عام وانتو بألف خير.

0: يلا معنا اتصال، مين معنا؟
1: سعد مساكم راديو شمس.
0: مساء الفل، هلا مين معنا؟
1: كيفكم؟ كل عام وانت بألف خير.
0: وانت بألف خير، مين معي؟
1: معكم محمد دكة من جنين.
0: أهلا وسهلا فيك يا محمد، كيف حالك؟ كل عام وانت بألف خير.
1: الله يبارك فيك. كيف أجواء العيد عندكم؟ طمنونا.
0: أنا بدي أسمع منك كيف أجواء العيد بجنين.
1: والله الأجواء جميلة جدا وراكي صراحة بوجود أهل جنين والمستمعين طبعا، نمسي عليكم أحلى مساء.
0: أحلى مساء لكم طبعا، لكل الأهل
1: طبعاً
0: بجنين.
1: طبعا بتشرفونا في المنطقة طبعاً، يعني طبعاً بتنورونا ضيوفنا خريتي.
0: طبعا يعني كل تحيات لكم جميعا بجنين، وهي الأجواء العيد الرائعة، يعني بنحب عن جد نسمع كيف هيك الحركة التجارية عندكم، كيف تحضيرات العيد، كيف بتستعدوا لاستقبال طبعا الزائرين في عيد الأضحى المبارك.
1: والله بيني وبينك الأوضاع الاقتصادية شوي سيئة، بس الحمد لله يعني إحنا شعب مكافح وصامدين، حتى لو كان شو ما كان إحنا بنقدر نستقر في البلاد هاي ونثبت وجودنا وحركتنا الاقتصادية بنقدر ندبر وضعنا فيها.
0: جميل جدا. كيف تحضيراتك أنت للعيد؟ هيك متحمس؟

0: للعيد.
1: أنا شخصيا لا والله بالشغل بس.
0: يعطيك ألف عافية. وبتشوف إنه عن جد العيد بيختلف عن سابقا هيك أجواءه صارت مختلفة؟
1: صراحة أكيد يعني النفسيات نفسها يعني اختلفت الأمور يعني مش كما قبل يعني، بس إحنا بنحكي الحمد لله.
0: أنا كثير مبسوطة بمشاركتك عن جد، شكرا لك، وانبسطت إنه سمعنا هيك يعني مشاركات من جنين. بدي أحييك وأحيي كل الأهل بجنين كل عام، وأنت بألف خير، ينعاد علينا وعليك وبكل الخير والأمان والسلام يا رب. شكرا لك.
1: إن شاء الله. وآخر طلب كل المشاهدين صلوا على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا
1: لك. يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا. طبعا بانتظار مشاركاتكم واتصالاتكم على 0461 101.

شاركونا أجواء العيد، وين رايحين بالعيد، شو بتساووا، وين رايحين حاليا، يعني هل رايحين على مسيرات العيد؟ كثير من الناس يعني ببعثوا لنا وبيقولوا كمان إنه متوجهين لمسيرات العيد اللي بتبدأ بعد صلاة العشاء، وفي منها كمان بدأت. كانت يعني حكى معنا سامر عاصلي نائب رئيس بلدية عرابي اللي المسيرة هناك انطلقت.

يلا طبعا بالقسم الأخير من ساعتنا ومن سهرتنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بانتظار مشاركاتكم ومعايداتكم.

0: أجمل التحيات إلكو والمحبة دائما من إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
1: يا الفرحة ليها صوت
2: طبعاً.

0-64-10-101 خطوطنا مفتوحة أيضا في الدقائق الأخيرة من سهرتنا لليوم، سهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ينعاد على الجميع يا رب بالخير والصحة والسلام، وتضل الأعياد تيجي وإحنا بأفضل حال مع عائلاتنا مع أهلينا. الله يخلي جميع الأهالي والله يرحم كل اللي غادرونا. يعني عيد الأضحى هالمناسبة الدينية الجميلة اللي بتيجي عشان طبعاً تذكرنا بأهمية العائلة، خاصة بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. عيد الأضحى طبعاً في له عادات كثيرة حول العالم، تقاليد منتشرة بالبلدان العربية والإسلامية، في كثير ناس بيقولوا له العيد الكبير مثل المغرب، بعض الدول كمان في الشام، كمان عيد الحجاج بيحكوا له في بعض بلدان الخليج العربي. طبعاً بالرجوع للأصل اللغوي بنكتشف إنه العيد هو اسم لكل ما يعتاد أو يعاد، وسمي كذلك لأنه يعود كل سنة، كما أن هذه المناسبة طبعاً مقترنة بذبح الأضحية وذلك للتفريق بينه وبين عيد الفطر السعيد. طبعاً الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل لأول مرة في عيد الأضحى في العام الثاني للهجرة، وهذا العيد ارتبط طبعاً زي ما حكينا بقصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام. لما رأى في المنام رؤيا أمره الله فيها بالتضحية بابن إسماعيل، وعندما هم بتطبيق هذه الرؤيا بذبحه فداه الله بذبح عظيم. هذا العيد اللي بيحمل معاني جدا عظيمة، معاني يعني للعائلة لطاعة الله سبحانه وتعالى، بيجي عشان عن جد يجمعنا بأجواء جميلة جدا. بتمنى لكم يعني قضاء أيام العيد برفقة عائلاتكم بهدوء بهدات بال، إن شاء الله ينعاد علينا دائما العيد بأفضل أحوال، يعني هذا أملنا. كنا معكم بهالسهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بتمنى إنه كانت سهرة جميلة برفقتنا وبرفقة طبعا ضيوفنا اللي كانوا معنا ومداخلاتكم الجميلة دائما. حكينا من بيوتنا في بلداتنا العربية عن أجواء العيد، عن الاستعداد، عن كعك العيد وتحضير وجبات العيد، وحكينا كمان عن مسيرات العيد. لكل المتوجهين إسا لمسيرات العيد بتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات، ولكل المتوجهين لشراء يعني لوازم العيد بهاللحظات نرسل تهاني كل التحيات والمحبة إلنا إلكم منا من فريق العمل لهذه الحلقة. بديع كرام في الإشراف العام، إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، كل الشكر طبعا للزميلة العزيزة ياسمين عابد على المساهمة في إعداد هذه الحلقة. كنت معكم من وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن، كل عام وإنتوا بألف خير، إنتوا عائلاتكم وحبايبكم كل عام وإنتوا بألف خير، كل التحيات والحب مني، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة من إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامة، إليكم التفاصيل.
1: تعرض 7 أشخاص لجراح متفاوتة، جاءت 3 منها خطيرة مساء اليوم في قرية عبلين، وذلك في حادثة إطلاق نار أدت لإصابة 6 أشخاص بجراح بالغة الخطورة، ووصفت جراح أحدهم بأنها خطيرة، حيث هرعت إلى المكان قوات معززة من الشرطة وطواقم الإسعاف التي قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث، ومن ثم نقلتهم إلى المستشفيات. هذا وتسود أجواء من الهلع والخوف في قرية عبلين في هذه الأثناء.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير أنفاق بطول 14 كيلومترا في منطقة بيت حنون من خلال عملية هندسية معقدة وطويلة استغرقت عدة أشهر. إلى ذلك أفادت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 8 أشخاص اليوم بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في خان يونس بينهم طفلا. صادرت وحدة الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي مسجد قرية النبي صموئيل شمالي مدينة القدس والتابع للأوقاف الإسلامية. إضافة لذلك أيضا تمت مصادرة 110 دونمات تشمل كروما زراعية وأراض مفتوحة. حذر مراقب الدولة في تقرير له من وجود إخفاقات خطيرة في جاهزية إسرائيل لمواجهة الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى

0: أن وزارات حكومية وهيئات وطوارئ ومؤسسات حساسة لا تمتلك مستوى الحماية المطلوب. كشف جهاز الشباك والشرطة اليوم عن شبكة إرهابية من سكان مدينة القدس الشرقية تم تفعيلها من قبل مواطن فلسطيني وهو صلاح حمودي يحمل الجنسية الفرنسية وينتمي للجبهة الشعبية، وقد تم اعتقال 5 أشخاص في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. عاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قرباف من الدوحة العاصمة القطرية بعد زيارة لها، حيث ناقش هناك مع المسؤولين القطريين حول دفع اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وكان برفقته كل من وزير الخارجية عباس عرقجي ومحافظ البنك المركزي في طهران. كشف تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن دولة الإمارات قد دربت مرتزقة من كولومبيا للقتال في السودان إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما رد مسؤول حكومي إماراتي أن بلاده لا تسمح باستخدام أراضيها لتجنيد أو تدريب أو تمويل مقاتلين أجانب للمشاركة في النزاع الداهر داخل السودان. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء معتدلة في كافة أنحاء البلاد في ساعات النهار وتكون مائلة للبرودة في ساعات الليل، أما الحرارة المتوقعة ليلة في القدس والجليل 12 درجة، حيفا 18، الناصرة 14، طبرية 16، تل أبيب ويافا 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشرق.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام العاشرة في إذاعة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة وإلى حضراتكم نشرة الأخبار.
1: تعرض 7 أشخاص لجراح متفاوتة، جاءت 3 منها خطيرة مساء اليوم في قرية عبلين، وذلك في حادثة إطلاق نار أدت لإصابة 6 أشخاص بجراح بالغة الخطورة، ووصفت جراح أحدهم بأنها خطيرة، حيث هرعت إلى المكان قوات معززة من الشرطة وطواقم الإسعاف التي قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث، ومن ثم نقلتهم إلى المستشفيات. هذا وتسود أجواء من الهلع والخوف في قرية عبلين في هذه الأثناء.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير أنفاق بطول 14 كيلومترا في منطقة بيت حنون من خلال عملية هندسية معقدة وطويلة استغرقت عدة أشهر. إلى ذلك أفادت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 8 أشخاص اليوم بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في خان يونس بينهم طفلا. صادرت وحدة الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي مسجد قرية النبي صموئيل شمالي مدينة القدس والتابع للأوقاف الإسلامية. إضافة لذلك أيضا تمت مصادرة 110 دونمات تشمل كروما زراعية وأراض مفتوحة. حذر مراقب الدولة في تقرير له من وجود إخفاقات خطيرة في جاهزية إسرائيل لمواجهة الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن وزارات حكومية وهيئات وطوارئ ومؤسسات حساسة لا تمتلك مستوى الحماية المطلوب. كشف جهاز الشباك والشرطة اليوم عن شبكة إرهابية من سكان مدينة القدس الشرقية تم تفعيلها من قبل مواطن فلسطيني وهو صلاح حمودي يحمل الجنسية الفرنسية وينتمي للجبهة الشعبية، وقد تم اعتقال 5 أشخاص في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. عاد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قرقباف من الدوحة العاصمة القطرية بعد زيارة لها، حيث ناقش هناك مع المسؤولين القطريين

0: لدفع اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وكان برفقته كل من وزير الخارجية عباس عرقجي ومحافظ البنك المركزي في طهران. كشف تقرير لمنظمة Human Rights Watch أن دولة الإمارات قد دربت مرتزقة من كولومبيا للقتال في السودان إلى جانب قوات الدعم السرية، فيما رد مسؤول حكومي إماراتي أن بلاده لا تسمح باستخدام أراضيها لتجنيد أو تدريب أو تمويل مقاتلين أجانب للمشاركة في النزاع الدائر داخل السودان. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تسود أجواء معتدلة في كافة أنحاء البلاد في ساعات النهار وتكون مائلة للبرودة في ساعات الليل، أما الحرارة المتوقعة ليلة في القدس والجليل 12 درجة، حيفا 18، الناصرة 14، طبرية 16، تل أبيب ويافا 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 22 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عشرة لي أسفين. هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.